0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بعد ما تناولنا في حلقة سابقة علاش أصبحت الرقمنة ضرورة ملحة أمام تحديات مناخ والماء، ننتقل في هذه الحلقة إلى التجربة المغربية نفسها. المغرب طبعا أدرج الرقمنة والابتكار ضمن مسار تحديث القطاع الفلاحي، وطور عددا من المشاريع والأدوات الرقمية، من بينها أنظمة تعتمد على الخرائط الرقمية، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات والاستشارات الفلاحية الرقمية. في هذه الحلقة غادي نحاول نسلطوا مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور. غادي نحاول نسلطوا الضوء على ماذا تحقق فعلا في هذا المجال، واش انتقلت الرقمنة من المشاريع والتجارب إلى الاستعمال اليومي، وهل يستفيد منها الفلاح الصغير، وشنو اللي مازال ينقص المغرب للانتقال من مبادرات متفرقة إلى منظومة رقمية متكاملة في هذا المجال. دكتور كمال أبركاني، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
2: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا بك. طبعا المغرب جعل من الرقمنة والابتكار جزء من التحول اللي كتستهدفه استراتيجية الجيل الأخضر، كما أن البرامج المدعومة دوليا كتضمن أهداف مرتبطة برقمنة الخدمات الزراعية وتطوير أدوات اتخاذ القرار. جميل أننا نركز على الاستراتيجيات، لكن الأجمل أننا نحاول نفهم مدى تنزيل هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع. أستاذ كمال، من موقع أنت كمتخصص في هذا المجال وكباحث ومتابع للقطاع، ملي كنقولوا اليوم باللي المغرب انخرط فعليا في الرقمنة الزراعية، ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟
2: كما كتكملة لهذاك الشيء اللي هضرنا عليه السيمانة اللي فاتت يعني في الحلقة الأولى، يعني الأرض الواقع، واش كاين الرقمنة في المغرب، فين وصلنا، هذا موضوع وتساؤل يعني جد مهم. المغرب انخرط في الرقمنة الزراعية، ولينا كنسمعوا على هذا الموضوع تقريبا هذه 10 سنوات

0: نقدر نقول 15 سنه يعني في الارض الواقع يعني في لاباتيك، وخا كاينين باحثين مغاربه اللي كيشتغلوا، هذا موضوع اخر يعني في البحث العلمي منذ سنوات، ولكن يعني طرح هذا الموضوع ديال الرقمنه والدور ديالها يعني على ما اظن تقريبا 10 سنوات 15 سنه كنسمعوا على هذا الموضوع. يعني كاينه استراتيجيه وطنيه في هذا الموضوع يعني، وكل عام كل عام كنشوفوا يعني على ارض الواقع كاين واحد لو بروغري يعني في هذا الموضوع ديال الرقمنه الزراعيه. وكما كنقول دائما في المعرض الفلاحي ديال مكناس كل سنه كاين واحد البول ديجيتال اللي كنشوفوه، ومن السنه من السنه الاخرى كنشوفوا شركات جداد، كنشوفوا منخرطين جداد. السؤال المطروح، واش هاد زعما هاد الانخراط واش كيشمل يعني المغرب كامل؟ يعني هذا هو يعني هذا هو واش هاد الانخراط ديال هاد الشركات ولا هاد التكنولوجيا واش كاينه في ارض الواقع؟ على ما اظن في ارض الواقع كاينين يعني الفلاحه الكبار نقدر نقول انخرطوا الرقمنه، ولكن نقدر نقول ما نفرطوش جميع التكنولوجيات الرقميه، بعض التكنولوجيات الرقميه. اذا بغيت نجاوب على السؤال بطريقه مباشره نقدر نقول بانه في ارض الواقع كان انخراط جزئي.
1: كان انخراط جزئي. غنجو لاحقا انه واش فقط الفلاحين الكبار هما اللي قدروا انهم يستافدوا من الرقمنه، واش وصلت للفلاح الصغير، شنو التحديات اللي مازال عند الفلاح الصغير. لكن الى بغينا باش نفهموا اكثر الى اين وصل المغرب في هذا المجال ومدى تنزيل وتفعيل هذه الاستراتيجيات على ارض الواقع، واش تقدروا تعطيونا مثلا ربما امثله على اشياء اللي اصبحت موجوده فعليا، ماشي فقط كنهضروا على مشاريع ولا أهداف مستقبلية؟
0: لكي يكون فعليا طبيعة الحال إلا مشينا نشوفوا الفلاحة الكبار في المغرب سواء اللي كيدور الإكسبور ولا اللي عندهم واحد فريق تقني وهندسي يعني في هذا المجال، كنشوفوا انخراط في الرقمنة. ولكن يجب أن نكونوا حذرين، الرقمنة راه فيها بزاف ديال التكنولوجيات، في بعض التكنولوجيات بحال الموجستات بحال الدرونات بحال هذاك الشيء يعني كيستعملوه. إلا جينا مثلا كما أشرتي الفلاح الصغير والمتوسط، على ما أظن كاين واحد المقاربة ديال التحسيس ديال هذاك المزارع، ولكن كما قلت في الحلقة اللي دازت هو أنه ملي كنمشيو عند 10 الفلاحة متوسطين ولا صغار نقدروا نلقاو غير واحد الفلاح مثلا اللي كيستعمل هذيك الرقمنة اللي استعملها. على عطيت غير مثال مثلا في أرض الواقع كاينين حتى تطبيقات رقمية، وكاين مؤسسات بطبيعة الحال ديال الدولة ولا مؤسسات سومي بريفي ولا اللي كيشتغلوا بهذا الرقمنة بدون أذكر الاسم، ولكن كاين التحسيس. ولا دابا بعض الآليات، غادي نذكر مثلا الآليات المثمر اللي تابعة لجامعة محمد السادس، اللي هذه الآليات المثمر كيمشيو عند الفلاحة كيكون عندهم تطبيقات رقمية باش كيفاش يدير لونغري، كيفاش يدير التشخيص ديال الفيرما ديالو. وكاينين عاوتاني المؤسسات ديال وزارة الفلاحة مثلا بحال المكتب الاستشارة الفلاحية اللي عندهم حتى هما هاد لاكس ديال الرقمنة كيمشيو عند الفلاح. كنشوف بأنه هاد العملية كما قلت تحسيس كاين، داروا برامج في هاد العشر سنوات الأخيرة والسنوات الأخيرة يعني هاد ثلاث سنين اربع سنين لدى المزارع، ولكن واش هذاك الفلاح واش كيستعمل ولا ما كيستعملش هذيك الرقمنه؟ هذا هو السؤال يعني المهم.
1: قبل ما نوصلوا واش كيستعمل ولا ما كيستعملش وشنو التحديات اللي كتخليه ما يستعملش، سورتو ملي نهضروا على الفلاح الصغير، قبل من ذلك نحاولوا نفهموا. كنسمعوا بزاف باللي انه كنسمعوا على كاين هناك ادوات اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، كاين مثلا معالجه صور بالاقمار الاصطناعيه، كاين درونات، كاين الخرائط الرقميه، كان تطوير خدمات الارشاد الفلاحي، بدون ما ندخلوا في تفاصيل ديال كل اداه، نقدروا نقولوا بانه الرقمنه في القطاع الزراعي ما كتشملش فقط غير يعني اللي هي مرتبطه بالمنظومه الزراعيه بالخدمات، وانما حتى بالانتاج.
0: ايه المنظومه ديال الرقمنه هي كتبقى خدمه، سي ان سيرفيس اللي كيتعطى للفلاح. كاينين شركات اللي داروا استثمار في هاد الخدمات يعني كقطاع خدمات، ولا حتى اللي كيشريو مثلا الماتريال وكيبيعوه بحال الدرونات بحال الموجستات، ولكن يسون اوبليجي باش يعطيو حتى هما هاد الخدمات. ولكن من ناحيه الانتاج كما اشرت في الحلقه السابقه ونكملوا نتعمقوا في هذا الشيء ديال الانتاج، هي الرقمنه راه يعني واحد الجزء ضروري اللي

0: يعني نقولوا حنايا لعقلانات الموارد اللي كنستعملوهم بحال الاسمده بحال الادويه بحال
1: يعني
0: الماء اللي
1: للترشيد.
0: هو للترشيد ترشيد يعني المزارع باش نوصل لهذاك الانتاج اللي بغيناه. والرقمنه كما اشرت هي وسيله

0: ديال الانتاج ونعرفوا سموم الحاجيات مثلا ديال الاسمده باش نوصلوا لهذاك الانتاج اللي بغيناه. يعني هي وسيله مهمه بالنسبه للتشخيص ديال الانتاج. هما كاين بزاف الناس كيقولوا بان الرقمنه كنستعملوها في اتخاذ القرارات، ولكن باش نفعلوا هذاك الشيء هذاك صعيب. يعني انا كنشوف الرقمنه هي التشخيص، وكنشوفوا هذاك الانتاج ديالنا اش خاصو.
1: هذاك صد اخر كيف ما قلت انت على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هضرتي على الفلاح الصغير، الفلاح العادي، الا خديناه كنقطه يعني كنقطه قياس، شنو الخدمه الرقميه؟ بما اننا كنهضروا ملي كنهضروا على الرقمنه في المجال الزراعي فانا كنهضروا على خدمات، وخا هي تقنيات رقميه لكن هي كيف ما تفضلتي هي خدمات. هذه الخدمه شنو الخدمه الرقميه اللي ربما اصبح بامكانه الاستفاده منها اليوم ما كانتش كاينه قبل؟
0: انا كنشوف الخدمه الرقميه المهمه بالنسبه للمزارع هو ترشيد ديال المياه، وخاصه استعمال هذوك الموجستات اللي كنديروهم في التربه، باش الفلاح كتعطي له واحد الفكره بعدا على الماء ديالو اللي سقاه هذيك مثلا ما عرفتش واحد 100 لتر اللي عطاها للشجره، ولا 50 لتر اللي عطاها للشجره ديال الماء، واش فعلا نزلات لهذوك العروق ديال الشجره ولا لا. انا كنشوف هذه وسيله سهله، ويقدر حتى الفلاح تقنعه يعني بشكل سهل يعني هذه الطريقه ديال الرقمنه، ماشي بحال مثلا اللي عطينا له واحد التطبيق رقمي بالساتيليت وتقول ليها انت تشوف هاد لاكارت وتشوف ليه وتشوف ليه. يعني خص يكون هذاك اللونجاج يكون شويه سهل، سيرتو بالنسبه للفلاح الصغير اللي عنده 5 هكتارات وكيكون عنده واحد المستوى دراسي يعني ماشي عالي جدا. هذا يمكن واحد النقطه اللي نقدروا نشوفوها فيما بعد بالنسبه للفلاح باش ما نسبقش الاحداث. يعني الفلاح كيفاش نقدروا نقنعوه باش يستعمل هذيك،
1: نقنعوه ونشجعوه يعني، ولكن قبل نفهموا بانه هذه الخدمات وهذه التقنيات الرقميه واش وصلت فعلا الى الفلاحين المغاربه ولا مازال في نظرك الاستفاده محدوده؟
0: انا كنشوف بانه البرامج اللي تلقات لهم الدوله المغربيه والوزارات الوصيه والمؤسسات الوصيه كاين هذا التفكير. ونهضر على المؤسسات مثلا الاستشارات الفلاحيه اللي كيكونوا قراب للمزارعين، ولا مثلا كاين هضرت على اليه المثمر اللي هما عاوتاني كيديروا نفس يعني نفس لوغور كيمشيو عند هذوك المزارعين، ولكن حتى هذوك الشركات بيان سور اللي كيبغيو يبيعوا هاد الخدمات يعني كاين المقارنه. الفلاح وصلت له المعلومه، ولكن مشى في يوم دراسي الدار مثلا في جوج السوايع ووراو لهم، ولكن السؤال مطروح واش هذاك الفلاح باش نكونوا واقعيين واش فهم هذاك الشيء ولا ما فهموش؟ واش منين خرج واش هذاك الفلاح استوعب بانه راه خصو يشري هذيك التطبيق الرقميه وخصو يديرها في الفيرما ديالو؟ هو السؤال المطروح. علاش كما قلت اشرت ملي كنمشيو عند هذاك المزارع في الارض الواقع كنمشيو عند 10 الفلاحه كنلقاو يلاه واحد بتاتر اللي عنده هذاك التطبيق الرقمي، ولا في بعض المناطق نقدروا نمشيو عند هذوك 10 الفلاحه نلقاو حتى شي واحد ما فخباروش هذا الشيء ديال هذا الرقم. هذا هو الاشكال اللي كاين. وإلا سمحت بغيت نحل غير واحد القوس، علاش هنايا الجمعيات الفلاحيه لها دور كبير في الرقمنه؟ حيت كيكون هذاك التجميع الفلاحي، علاش ملي كيكون هذيك الجمعيات الفلاحيه لانتاج الزيتون ولا انتاج العنب ولا انتاج الحوامض ولا كيكون عندهم بزاف ديال المكاتب الدراسات ولا الشركات اللي كيمشيو عندهم؟ هذاك التجميع انا على ما اظن هو حل من الحلول باش نفعلوا هذا الرقمنه لدى المزارع الصغير والمتوسط المغرب.
1: ولكن شنو المشكل في نظرك نتايا؟ علاش انه يقدر الفلاح يجي ويحضر يوم دراسي او لا يوصلوا عنده ويفهم ولكن ما يقتنعش؟ واش المشكل في اللونجاج، في الطريقه اللي توصل بها المعلومه؟ واش لانه هو يقاوم الرقمنه؟ يعني شنو في نظرك انت الاسباب؟ وطبعا اهم اسبابها الاهم ديال الاسباب.
0: هذا سؤال جد مهم، من حيث قرينا في الليتيراتور سيونتيفيك هذا المشكل كان ديجا وقع في الولايات المتحده الامريكيه ولا في الدول اللي هما سبقوا للرقمنه. دابا الفلاح على حساب الوقت عاوتاني اللي نعيطوا ليه، الا عيطنا له في الوقيته ديال الزنا ديال الزيتون راه مشغول، راه خاصنا نعرفوا الوقت منين كيكون هو حتى هو مرتاح. مثلا في شهر 12 واحد كيكون صافي جنا تالا ما نقدروا نعيطوا عليه ونديروا له هذه لا فورماسيون. راه شي مرات هذوك الدورات التكوينيه يقدروا ما كيداروش في الوقت المناسب بالنسبه للفلاح. هذا من جهة. من جهة أخرى كان واحد العامل آخر هو هذاك الفلاح اللي كيمشيو عنده كيمشيو عنده مباشرة، علاش ما كنشوفوش هذاك الفلاح واش عنده شي ولده ولا شي بنته عندهم واحد مستوى دراسي مثلا في الرقم

0: معنا واش عارفين هاد باش يواكبوا والديهم فهاد يعني فهاد
1: الساعه
0: معنا حتى المسلم فوالا حتى هاد لا جينيراسيون احنا ما غاديش نسدوا البيبان على الفلاحه الصغار وعلى يعني من رقمنا نقولوا لا راه ما خداماش راه هذا سي ان بروسيسوس خصو بزاف ديال الوقت يعني كيفاش هذاك المزارع البسيط نوصلوا ليه باش يبقى يطبق الرقمنه ديالو يمكن اوليو باش نعيط كيما قلت على هذاك الفلاح اللي باش يستعمل هذاك الرقمنه يمكن نمشي نعيط انا على ولده مثلا اللي كيقرا ما عرفش في المدرسه ولا شي حاجه هو اللي غادي يفهم الباه باش يعني كيفاش يستعمل هذا الرقمنه يعني كاين هاد الطرق اللي خصنا نفكروا فيهم اما نديروا يوم تحسيسي نديروا قافله نقولوا راه عندنا هاد لابليكاسيون يقدر ما يفهمهاش بار كونتر انا تلاقيت مع شي فلاحه في المغرب رجاء المغرب اللي هما فلاحه دي جون هما في الساع هما كانوا كيجيو كيسولونا كيقولنا كيفاش ندير هذاك التطبيق الرقمي من حيث فاهم لو سيستيم دونك حتى هذاك لاج وحتى المناطق راه سوسما السهره ماشي هي مثلا المنطقه ديال الكارت ولا المنطقه ديال الغرب يعني كل فلاح والعقليه ديالو حتى نفهموها حتى نفهموا نديروا هذاك التشخيص عاد نوصلوا نقولوا كيفاش نوصلوا هذيك المعلومه.
1: يعني هضرت انت على التوقيت المناسب للدورات التكوينيه او التحسيسيه وهذه نقطه مهمه بزاف زائد حتى اللغه ديال التواصل ربما مع الفلاحين لانه الا هذا الفلاح ما عندوش ولده الى الفلاح ما عندوش مستوى دراسي معين ولكن هو الى قدرتي توصل له تفهم له بانه راه محتاج للرقمنه للزياده في الانتاج واش الفلاح خصو يتقنع قبل يعني منين نبحثوا حنا طبعا على اللغه ديال التواصل والطريقه ديال التواصل السلسه لكن خص الفلاح يتقنع بانه يقتنع بانه محتاج للرقمنه
0: دابا كما قلت يعني على حسب الفلاحه
1: اسمح لي على التشبيه ربما غيكون بعيد لكن انت تفهم التشبيه لانه كنلقاو ناس اللي هما ما قارينش ولكن كطيح سمارت فون كيعرف يخدمه
0: طبيعه الحال دابا علاش قلت بانه خاص واحد التشخيص حيت الفلاحه في المغرب الصغار راهم معروفين في المناطق كل منطقه عارفين الفلاحه ديالو كاين شي فلاحه اللي غيديروا كما كنقولوا واحد المقاومه الاول ما غاديش يفهموها هذاك الفلاح الا قاومني نهار الاول نهار الثاني ما نمشيش عنده نخليه واحد شهر شهرين ثلاث شهور حتى يشوف هذاك جارو كيخدم هذاك الشيء دابا يعني خصنا نشوفوا سمو هما الفئه في الاول لهذوك الفلاحه الصغار اللي يقدروا يطبقوا الرقمنه وسمو هي لابليكاسيون ديال الرقمنه اللي خصني نمشي عند هذاك الفلاح هذاك الفلاح خصني نقراه هو الاشكال اللي عنده الا عنده الاشكال ديال الماء راه خصني نعطي له الحل الرقمي ديال الماء ما يمكنش نمشي نجيب له انا الدرون نقول له هاك خدم الدرون والدرون كما كتعرفوا فيه اجراءات وفيه بزاف ديال الحوايج دونك خصنا نشوفوا هذاك الفلاح شنو هو المشكل ديالو نديروا التشخيص الاول ديال الرقمنه في التيران باش نرجع شويه للسياسه ديال الدوله في الرقمنه انا كنشوف يعني لا فوي دو غوت كيفاش خصنا نكونوا خصنا نشخصوا هذوك المزارعين شنو هما المشاكل ديالهم وشنو هما يعني الطرق الرقميه الملائمه بالنسبه لهم وعاوتاني كما قلت التحسيس راه دار ودار وكاينين بزاف ديال الميزانيات اللي داروا في هذا الشيء ديال التحسيس هو مزيان ماشي كنقولوا ماشي مزيان ولكن حان الوقت خاص المزارع المغربي خصو ينخرط الرقمنه ما نخرطوش 100% ولكن او موان بعدا الى كل سنه يتزادوا هذوك الفلاحه اللي كينخرطوا راه سي تان بوان بوزيتيف وهذا الشيء راه دار في الدول الاخرى خصنا نستافدوا بالتجارب ديال الدول الاخرى مع المزارع الصغير والمتوسط واخا نقولوا بانه يعني الدول الاخرى العقليه مختلفه ولكن راه المزارع راه كيبقى مزارع يعني في العالم بنفس العقليه.
1: كاين تحدي اخر ربما اللي كيشوفوه المتخصصين في المجال وحتى بعض الفلاحين يعني الصغار كيقول لك بانه الفلاح الصغير في المغرب لا يمتلك القدره المالية أو التقنية باش يقتني أجهزة وحلول رقمية بشكل فردي واش حتى هذا نعتبره من التحديات أمام تعميم ربما الرقمنة في المجال الفلاحي؟
0: أنا كنشوف حسب طبيعة الحال حسب المزارعين راه إلا شدينا أن هكتار واحد الهكتار ديال الزراعة كما كانت غير ديال الحبوب راه شي مرة كتلقى الفلاح كيخسر واحد 5000 6000 درهم غير ديال ما بين الأسمدة وليزونكري باش يجيب المحصول ديالو أنا كنشوف بأنه الثمن ماشي هو الإشكال الإشكال فين كاين هو طريقة ديال الاستعمال انا ما كنشوفش بانه الثمن ديال هذيك التكبير بطبيعه الحال ما غاديش نشري نادرون ميتي سبيكترال ب 200 مليون على فيرما فيها 5 هكتار هذه ما يمكنش ولكن هذوك التكنولوجيات اللي كاينين على هاد المجهزات هاد لي زابليكاسيون راه كاينين لي زابليكاسيون اللي هما غراتويتمون ما محتاجش الفلاح ما محتاجش الفلاح ينفيستي

0: عنده غير سمارت فون ديالو كيدخل لهذيك لابليكاسيون، وهذا الشيء راه دار في المؤسسات ديال الدوله، يعني هذوك لي زابليكاسيون سون غراتويت، كيدخل الفيرمه ديالو يعني ما عنده ما يخلص حتى حاجه. بار كونتر مثلا الا شرى الموجيستات ديال التربه ولا شي حاجه خصو انفيستي. انا كنشوف بانه الثمن ليس بالعائد.
1: ولكن واش واصل في اللحظه غير بانه كاين دي زابليكاسيون تطبيقات اللي ما غاديش يخلصهم راه مجانا؟ هذا هو السؤال.
0: السؤال نقدر نقول واصل ولكن ماشي 100%. الا نقدر نقول حتى كاين بعض المناطق يمكن نوصلوا لهم، المناطق ما وصلوش لهم. الفلاح راكم عارفين شي مرات واخا يوصل الله ينسى قبل ما يعني
1: او لا ما يعرفش الاهميه ديال هذاك التطبيق، لاش غيصلح فاش غيستافد منه.
0: ما فوالا ما كاينش اهميه. انا كنشوف من هاد الحلول دابا كما كتعرفوا الدوله المغربيه يعني استثمرت بزاف في هذوك المدارس ديال الفلاحه، لكن في جميع المناطق فيما مشينا كنلقاو شي كومون كنلقاو فيها هذوك المدارس. انا كنشوف حان الوقت هذوك المدارس اللي كيقريو فيهم الفلاحه يديروا لهم واحد المواكبه رقميه، ماشي يديروا له حصه وحده ولا حصه ثانيه، خاص يديروا حصص بحال كيقرا في الجامعه. منين تما كيكون واحد لو سويف، اليوم نهضر لك على الرقمنه، غدا نهضر لك على الرقمنه، ديزتي واحد السيمو كنهضر لك على الرقمنه، راه تما يقدر يستوعب.
1: صح.
0: ويعني هذا خص تكون واحد المواكبه، ماشي نجي عنده واحد كل مره كل ست شهور ونقول له الرقمنه ومن بعد نمشي بحالي.
1: مواكبه ويكون واعي من بال بال بال بال يعني اهميه الرقمنه في في في التدبير اليومي في المجال ديالو. هذا الشيء اللي كيخلي ربما انه الناس كيعتقدوا باللي انه الرقمنه، بما انه مازال ما كنهضروش على اننا ماشي في مرحله التعميم في المجال الفلاحي، كاين هناك اشخاص اللي كيقول لك بانه الفلاح الصغير ما مستفدش فعلا من التحول الرقمي، وانما الرقمنه ما زالت اقرب الى الضيعات الكبرى والمشاريع المنظمه والفلاح الكبير طبعا.
0: اي بطبيعه الحال. نعطيكم غير مثال بسيط، علاش منين هضرت دابا على سياسه التجميع ديال المزارعين، نهضروا على الشمندر السكري في المغرب. الشمندر السكري هي سلسله انتاج اللي هي مهيكله في المغرب، كما كتعرفوا كاينه الشركه الوصيه واللي كيخدموا يعني في ارجاء المملكه، ولاو هاد الناس كيخدموا بالرقمنه من حيث الشركاء ديالنا كنخدموا معاهم. ولاو هاد المزارع ديال الشمندر السكري ولا كيعرف هذيك لي زابليكاسيون الرقميه، كان عنده واحد لاكارت نيميريك وكيخدم بهذا السيستم. علاش ولا هذا الفلاح؟ حيت علاش هذيك السلسله ديال الانتاج هي سلسله مهيكله، يعني الشركه اللي كتقوم بهذا الشيء ديال الرقمنه، الفلاح كتعرف عنده ليدونتيتي ديالو، فوقاش خصو يدير الربيع، الدواء ديال الربيع، فوقاش كيعطيو له واحد لا سيتياسيون من هذيك الشركه اللي يعني كيشوف يعني الربيع ديالو فين وصل اكسيتيرا. دونك تما كتكون هذيك المواكبه من حيث هاد سلسله الانتاج ديال الشمندر السكري هي السلسله اللي فيها المواكبه للمزارع. شفنا وقيلا الى عقلت على السميه ديال هذيك لابليكاسيون سميتها تيسير، الى عقل عليها هذاك البرنامج. دابا كنمشيو مثلا هنا في الناظور في هذوك الفلاحه اللي كيديروا الشمندر السكري، كتلقى كيعرف هذيك لابليكاسيون، حيت علاش مشى مع الموجه، كان هذاك التكوين. دابا فين كاين الاشكال؟ في هذوك السلاسل ديال الانتاج الغير مهيكله. تما فين كاين الاشكال، وماشي كاملين السلاسل ديال الانتاج في المغرب مهيكله، دونك هنا فين كاين هذا المشكل.
1: في نظرك شنو اهم الاولويات اللي خاص يعني يركز عليها، نركزوا عليها في المغرب باش نسرعوا الرقمنه الزراعيه، ولا باش نعموا الرقمنه الزراعيه؟
0: انا كنشوف من بين الاولويات هي الماء، يعني استعمال الماء، استعمال الموجستات الرقميه. هنا بالتجربه اللي عندنا الميدانيه كنشوفوا بان هذيك الموجستات عند المزارع اللي ما كيستعملهمش يقدر يقتصد واحد العدد ديال الماء، هذه الاولى. ثاني حاجه كنشوف بانه حان الوقت اللي باش الفلاح ينخرط معنا، يعني باش يبقى يدير هذوك الموجستات مثلا الرقميه. مثلا كما قلت في الحلقه السابقه، نعطيك جوج ديال لي دوز ديال الماء الا كتستعمل الرقمنه، الا ما كتستعملش الرقمنه نعطيك غير اون دوز ديال الماء. هذه العمليه من الناحيه القانونيه يمكن شويه صعيبه، ولكن
1: تبغى تدير شونتاج، غادي دير شونتاج كامل.
0: لا من حيت علاش
1: تشجيع
0: انا كنعطي غير فكره وصافي، ماشي. ولكن سي نورمال من حيث ملي كتستعمل مثلا الموجستات راه كتقتصد 50% ديال الماء، راه الدوله رابحه في هذا الشيء. من حيث علاش هذاك البراج واللي باش يتسالى في شهرين غادي يتسالى في اربع شهور، دونك هذه طريقه. كاين عاوتاني واحد القضيه اخرى بالنسبه للتسميد، كما كتشوفوا اليوم السماد ولا غالي مع هاد لافيرميتي ديال هرمز، مع هاد لافيرميتي ايكونوميك انترناسيونال، يعني حتى التسميد كيبقى جد مهم باش نعرفوا هذاك البوتاسيوم ديالنا فين وصل. كاينين دي سونت دابا اليوم كنعرف

0: ومثلا شحال كلات الشجره ديالنا، عطينا لها شحال ديال لانجري وكنعرفوا شحال كلاتها. حتى هذا راه التقنيه جد مهمه. كما قلت نبقاو ايجابيين، انا كنشوف بانه هذا البروسيسوس خاص يعطيو واحد خريطه الطريق بعيده المدى، وما غاديش نحققوا يعني الهدف 100% يعني على المدى القصير.
1: هنا واحد خريطه الطريق تكون بعيد، هي بعيده المدى كيف ما قلتي، لكن خاصها تكون قريبه من الفلاح المغربي. وباش نختموا في دقيقه، الى اليوم فلاح مغربي سمعنا في هذه الحلقه واقتنع باهميه الرقمنه وقال لك استاذ كمال انا بغيت نبدا الرقمنه في الـ في الـ في الـ في الضيعه ديالي او لا في الـ في الفيرما ديالي، ولكن عندي ميزانيه محدوده، من اين ابدا باش تنصحوا؟
0: اول حاجه بعدا خصني نعرف هذاك الفلاح، ندير له التشخيص، نشوف الطريقه كيفاش كيفكر، واش كيعرف يستعمل تليفون سمارت فون، واش يعني ندير له التشخيص بعدا نشوف لو نيفو ديال هذاك الفلاح كي داير. او ثانيا راه كما قلت كاين لي زابليكاسيون اللي هما غراتويت، اللي هما باطل، ما الفلاح ما عنده ما يخلص. يعني كياخذ التليفون ديالو كيدخل لابارتي ديالو، يعني خصو التكوين. هذاك الفلاح نمشي عنده نقول له شوف، دير عند هذه المؤسسه ولا هذا المكتب الاستشاره الفلاحيه ولا هذه الاليه ولا هذه الشركه، راه غيديروا لك واحد، كيديروا دي فورماسيون غراتويت، سير تقرا واحد شويه. مثلا نمشي له هو الهدف ديالو هو الماء، غادي نقول لهم كاين واحد المجستات هما الثمن ديالهم مثلا، واخا انا ماشي ما رانيش في الشركه ولا شي حاجه، ولكن يعني هذه المجستات راه غادي تستعملوه لمده 5 سنوات، شحال غادي تقتص ديال الماء. نعطي له اللونجاج اللي غيفهمه هو، ما نعقدلوش الامور. يعني كل فلاح وعنده الطريقه ديالو، ولكن انا كنشوف اول حاجه باش نجبدوا الفلاح للرقمنه في هذه الاونه هو الماء، يعني نمشيو بالمجسات. هذا هو اللي كنشوف،
1: هذه الاولويه المهمه. دكتور كمال عبركاني، استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بنادور، شكرا بزاف انك كنت معي اليوم في حياه اونلاين، وطبعا في حلقات قادمه غادي نزيدوا نركزوا على التقنيات اللي في هذا المجال. شكرا بزاف.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média 1.
1: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم. من أسعد الناس أن نكون دائما برفقتكم في متابعة لحلقة جديدة من حلقات برنامج حديث المجتمع، والذي يأتيكم في مدة استثنائية، مدة ساعة زمن من الآن حتى حدود منتصف النهار، طبعا حال لمواكبة هذا الحدث الأبرز في المملكة، المحطة الجديدة في مسار بناء الديمقراطية والمؤسسات، دولة المؤسسات، كل تفاصيل وتحليل النتائج في هذه الحلقة.
0: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: كما تابع المواطنون والمواطنات عبر نشراتنا الإخبارية، إذاعة وتلفزة وسهرة مطولة لمعرفة النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين. كما صار معلوما لدى الجميع، تصدر حزب طبيعة الحال الأصالة والمعاصرة نتائج هذه الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ويليه أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار في مرتبة ثانية، حزب الاستقلال في مرتبة ثالثة والرابعة للعدالة والتنمية، طبعا الحال متبوعا بالحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تحالف اليسار، وال جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف بمقعدان ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين والجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. طبعا حل نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 في مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقارنة مع سنة 2021 كنا في 50.86، في عام 2016 42.27. وطبعا بهذه النتيجة التي حصلنا عليها في هذه السنة 38.8%، يصبح معلوما أن مشاركة الذين صوتوا في هذه الانتخابات يقارب 6 ملايين مغربية ومغربي. في جزئنا الأول من هذه الحلقة سنقف عند مدن من كبريات المدن المغربية مع مفدينا، شكرا لتعبهم، شكرا لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين واكبوا هذا الحدث وهذه المحطة المفصلية في تاريخ المملكة. في مقدمتهم طبيعة الحال أبدأ بالزملاء تباعا بطنجة، الزميل محمد بن عبو، أهلا ومرحبا بك محمد.
2: مرحبا بك فرحانة، مرحبا بمستمعي ميديا.
1: ومن العاصمة الرباط عادل الزبيري، أهلا ومرحبا بعادل.
3: صباح الخير فرحانة، وتحية صباحية في يوم جديد لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: وأهلا ومرحبا من العاصمة الكبرى الاقتصادية نوردين إيجاجن، أهلا ومرحبا بك نوردين.
4: مرحبا فرحانة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.

0: يبدو أن هذه المرة سأبدأ بالعاصمة الاقتصادية دائرة الدار البيضاء. وتاريخيا تعلم أنه هذه الدائرة دائما هي محتدم فيها الصراع والتنافسية الحزبية، وكونها أيضا من أكبر الدوائر الانتخابية. فبشكل عام، هل كانت النتائج بها مفاجئة لك كصحفي يتابع المشهد منذ الأمس؟
1: بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، النتائج في الحقيقة لم تكن مفاجئة باستحضار عناصر عديدة تحدد توجهات الناخبين في هذه المنطقة ودوائر الدار البيضاء. السلوك هنا، سلوك التصويت، يتسم بنوع من التوجهات الحضرية كما تسمى. الأغلبية يتجهون نحو اختيار أشخاص وبرامج معينة على أساس قناعات سياسية وكذلك قناعات أيديولوجية وقناعات كذلك على المستوى الاختيارات الاقتصادية، كما تابعنا في دوائر عديدة. بالنسبة لدائرة عين الشوق، كذلك دائرة سيدي البرنوصي، دائرة عين السبعة التي تعتبر من الروافد ربما القوية على المستوى التصويت نظرا للحاضنة الشعبية الكبيرة بهذه المنطقة. كذلك الدار البيضاء أنفا تتميز وفق ما عيناه بطبيعة التصويت سياسي، وهذا ما تبرزه الأسماء التي رشحت من صناديق الاقتراع عبر هذه الدائرة. التصويت هنا فرحانة كما قلت ينبني أساسا على اختيارات لأوجه معينة، خصوصا بالعودة إلى ثقلها السياسي. كما نعلم هناك العديد من الأمناء العامين للأحزاب الذين اختاروا الترشح في هذه الدوائر القوية، وكذلك بعض الأوجه التي كانت ممثلة لهؤلاء السكان على مستوى البرلمان، سواء خلال الولاية البرلمانية الماضية أو كذلك التي سبقتها من قبل. وبالتالي اختيارات المواطنين في أغلب دوائر الدار البيضاء تتجه أساسا نحو الاختيار على أساس البرنامج السياسي والأوجه التي رشحتها.
0: هذا ما يميز لو سمحت لي نور الدين، هذا ما يميز بالتحديد مدينة الدار البيضاء العاصمة الكبرى، كونها يعني كما يقرأها السياسيون والمحللون للشأن الانتخابي، أنها كانت دائما معقلا كبير لأحزاب اليسار، وأن يعني الوعي السياسي للناخب البيضاوي وسلوكه له هذه الخصوصية التاريخية. فمثلا هي لا تتبع الأعيان، مسألة الأعيان ولا البعد الاجتماعي أو القبلي. الدار البيضاء متحررة من هذا لكونها كتلة اقتصادية، أو وناخبيها أيضا هم من يعني اليد العاملة والقلب النابض الاقتصادي.
1: نعم فرحانة بهذا الخصوص. لا يجب ربما استحضار نقطة مهمة على مستوى عملية التصويت، وهي اشتباك العمل السياسي بالنقابي كذلك، خصوصا أن أحزاب اليسار لها تمثيليات على المستوى النقابي خصوصا في المجالس الوطنية، ولا كذلك على مستوى عديد الوحدات الصناعية. هنا تجد مرشحين من أحزاب اليسار ليسوا وكلاء لائحة طبعا، لكن على مستوى الحضور في التصورات الحزبية وعلى مستوى الميدان فهم حاضرون. وبالتالي الحاضنة الشعبية التي تشتغل أساسا في المصانع تجد نفسها بشكل من الأشكال قريبة من أحزاب اليسار بالعودة إلى هذا الحضور كما قلت، يعني حضور على مستوى النقابي. وبالتالي الاختيارات دائما تكون متجهة نحو أحزاب ذات توجه بين قوسين اجتماعي، تستحضر بشكل كبير النقاط الاقتصادية ومسألة الأجور ومسألة الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى، خصوصا كما قلت في دوائر بعينها، مثلا في عين السبع، في الحي المحمدي، منطقة سيدي البرنوصي، سيدي مومن، هذه كلها وفق ما عيناه أمس وكذلك صباح هذا اليوم تحتضن فئات عديدة ربما تشتغل في وحدات صناعية. أو كذلك لا ننسى أن الحضور الكبير للقطاع غير المهيكل هنا في الدار البيضاء، هذه من الملاحظات البارزة ربما على امتداد سنوات من الزمن، القطاع الغير المهيكل حاضر بقوة على مستوى المدينة. وبالتالي خطاب هذه الأحزاب بالدرجة الأولى يستهدف هذه الفئة ويعدها ربما بتسهيل فرص الولوج إلى تأسيس
0: وظروفها ستكون أحسن. نورتين ساطر الانتقال لزميلي الرباط. أتمنى أن يكون الصوت أكثر وضوحا عندما نعيد الاتصال والتواصل معك. العاصمة الرباط لها خصوصية, فهي المركز والإدارة بطبيعة الحال, وهي أيضا مركز القرارات. هل خلقت هذه النتائج يعني فارقا مع مقارنة بالسنوات الأخرى؟ هل هناك حزب تصدر المشهد وشكل المفاجأة في الرباط؟
2: نعم فرحانة, الرباط قضت ليلتها الطويلة تتابع الأرقام والمؤشرات وتتلقى الماكينات الحزبية النتائج من مختلف الدوائر المغربية, على اعتبار أن الرباط تحتضن مقرات الأحزاب السياسية الكبرى, الأصالة والمعاصرة, التجمع الوطني الأحرار, الاستقلال, وأيضا العدالة والتنمية. هذه الأحزاب الأربعة الكبرى التي سوف تتصارع الآن على منطقة التحالف الحكومي وعلى منطقة المعارضة, إذا ليلة بيضاء عاشتها العاصمة. عودة قوية لحزب العدالة والتنمية على مستوى الرباط وعلى مستوى جارتها انتخابيا مدينة سلا وتمارة. كانت نتائج الحزب مفاجئة وأعادته إلى الواجهة من جديد, وأصبح من جديد بعد انتكاسة انتخابية غير مسبوقة في تاريخ الحزب في انتخابات 2021, حزب المصباح كما يلقب إعلاميا يعود بقوة ليعلن أنه يعود إلى نادي الكبار انتخابيا إذا صح التعبير. حزب الأصالة والمعاصرة الآن لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه وعاش مقره ليلة بيضاء جمعت بين التوجس والترقب والفرح والرقص على إيقاع الموسيقى الشعبية المغربية من طرف أنصار الحزب الذين جاءوا خصوصا من حيي الفرح ويعقوب المنصور حيث الثقل الانتخابي. يمكن القول أيضا أن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية تقاسم دوائر في كل من الرباط وسلا, ما يعني أنه ما إما أن يكون وفق السيناريوهات المفتوحة الآن حليفان, وهذا هنالك من يعتبره سيناريو صعب إلى صعب جدا في انتظار أول تعليق رسمي من حزب العدالة والتنمية على النتائج الرسمية للانتخابات, وهنالك من يرى أن حزب العدالة والتنمية سيبقى في المعارضة قويا وسيحتاج حزب الأصالة والمعاصرة إلى إما أن يتصالح مع حزب تجمع الأحرار بعد معارك انتخابية وتلاسن وتراشق واتهامات مضادة من أجل تشكيل بيته السياسي, فيما القلعة التاريخية حزب الاستقلال في باب الحد في العاصمة الرباط حافظت على نفس المستوى الثالث انتخابيا لثاني مرة على توالي, ما يعني أن هذا الحزب له لياقة ورشاقة وقدرة على الحفاظ على الكتلة الانتخابية تاريخيا, لأنه أكثر حزب منظم حافظ على تنظيمه الداخلي لعقود طويلة.
0: لكن بالعودة إلى الانتخابات السابقة, وتظل هي المقياس لنقيس به أيضا مدى يعني اكتساح حزب ما لخريطة أو بقعة جغرافية معينة أو تراجعه في تلك المنطقة. في انتخابات 2021 كانت تراجع الكبير كما أسلفت الذكر عادل للعدالة والتنمية, وصعود قوي جدا لأحزاب التحالف الثلاثي التجمع الوطني الأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال لإعادة تشكيل الخريطة السياسية المحلية وتوزيع مقاطعات الرباط الخمس حسان يعقوب منصور اليوسفية السويسي وأجدال الرياض. هذا الأمر الآن يعني هل شكل له عودة قوية لحزب العدالة والتنمية على حساب من؟ أي الأحزاب التي فقدت بعض المعاقد في الرباط؟
2: نعم, هما الظاهر الآن كما قلت أن حزب العدالة والتنمية استعاد لياقته الرياضية بعد دورة انتخابية خماسية واحدة. الترويكا الحكومية الثلاثية خسرت مقاعد هنا وهناك. على مستوى الرباط استفاد منها حزبان, حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار. لا ننسى معطى مهم أنه لأول مرة ما يسمى إعلاميا باليسار الصغير يتحول إلى شبه قوة برلمانية, بمعنى أنه عدديا أصبح موجودا في البرلمان, سيكون له زمن سياسي أطول, سيناقش, سيكون حاضرا في اللجان. حزب العدالة والتنمية استفاد من تراجع كل الأحزاب على مستوى الرباط وسلا وتمارة إذا تحدثنا عن ما يسمى بالرباط الكبير وهو قلعة انتخابية كبيرة. لا ننسى أن دائرة الرباط المحيط الملقبة بدائرة الموت، حيث ينزل الوزراء الحاليون والسابقون والمتوهون ولاياتهم، وأيضا الأسماء الثقيلة من كل الألوان. يكفي أن نذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مني انتخابيا في الرباط بهزائم فادحة. إذن حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصر

0: أن الفارق بينهما ليس بالكبير جدا، يعني حزب الجرار لم يفز إذا صح التعبير بلغة الملاكمة بالضربة القاضية انتخابيا، ولكنه حصل على أغلبية نصف مريحة. سيحتاج فيها إلى تحالفات سيكون عليه أن يعبر الصحراء من أجل أن يقنع أحزابا أخرى. بالتأكيد هو أقرب إلى الحركة الشعبية، إلى الاتحاد الاشتراكي، إلى الاتحاد الدستوري، إلى التقدم والاشتراكية. سيحتاج إلى جمع حصيص معين يقيه ضربات المعارضة في البرلمان عندما يقترح القوانين من حزب العدالة والتنمية، إلا إذا غير هذا الحزب من خطه الأحمر.
1: إذن طيب بنظر أن أريد أسابق معك الزمن، حدثني الآن عن الناخب الرباطي. الناخب الرباطي هو طبعا أنا تحدثت مع نور الدين إيجاجن قبل قليل في على مستوى العقلية البيضاوية، الآن العقلية الرباطية حجم مشاركتها يعني الناس العاصمة أكثر قربا من مراكز القرار السياسي، أكثر اندماجا في الحياة السياسية، نسبة مشاركتهم، آمالهم وتطلعاتهم من الحكومة المقبلة.
0: نعم، يمكن القول إن سكان العاصمة المغربية الرباط انقسموا إلى ثلاث فئات. فئة أولى عبرت عن أصواتها داخل الصندوق واختارت أحزابا تنتمي إليها تاريخيا. مثلا عندما نتحدث عن دائرة الرباط المحيط هي دائرة يسارية وتتجه أيضا إلى حزب العدالة والتنمية، لكن بعد تشكيل حزب الأصالة والمعاصر أصبح لهذا الحزب موطئ قدم قوي مثلا في أحياء كحي يعقوب المنصور، حي الفرح، وأحياء شعبية مثل دوار الحاجة والمعاديد، حيث الكتلة الناخبة كبيرة وحيث يحصل ما يسمى بالطوفان التصويتي، لأن في هذه الأحياء تقع أعلى نسب المشاركة. هنالك فئة أخرى تصوت وفق منطق المصالح الانتخابية، سواء مرتبطة بالتعاطف، سواء مرتبطة بالتصويت العقابي. هي ذهبت إلى الصناديق واختارت، ومن السابق لأوانه تقديم بعض القراءات عن بعض النقاط في انتظار النتائج النهائية ونسب المشاركة المحلية. والفئة الثالثة في هذه القراءة الأولية تشير إلى أن نسبة من أهل الرباط لم يصوتوا، هم عازفون، لأنهم فئة إدارية واعية لها قناعات سياسية مرتبطة بالنقاش العالمي حول جدوى السياسة. هي ترى أن هذه الحكومة لم تقدم لها ما تريد، إعادة الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال أو التجمع هو إعادة لأحزاب غلت مستوى المعيشة. على مستوى الرباط النقاش في مستويين، مستوى نخبوي مرتبط بالكوادر بالجامعيين بالمتعاطفين حزبيا، ومستوى شعبي جماهيري، لأن الرباط فيها أحياء شعبية كبيرة تمام. في الكثافة السكانية تعتبر أنها ضربت بشكل غير مسبوق في القدرة الشرائية، في نموذج تعليمي الآن هو محط نقاش وسط الأسر المغربية، تعتبر أن هذه الحكومة لها نقاش حول المؤشر، هنالك إعادة هيئة لكلت بعض الأحياء تخلق نقاشا على مستوى الأسر المغربية. إذن المزاج الرباطي هو بين المشاركة، بين العقاب الانتخابي بالتصويت على اللون المختلف، وهذا ما يبين مثلا أن تحالف اليسار في دائرة الموت في حي المحيط وسط منتخبين كبار من الأسماء الوازنة حصل على مقعد. إذن هنالك من يصوت بالوعي السياسي، وهنالك من يصوت بمنطق المصالح الحياتية
1: أن يعطي فرصة أيضا لمن لم يقود الحكومة سابقا. أنتقل إلى العاصمة البوغاز، مدينة طنجة، التي عاشت أيضا ليلتها في انتظار النتائج وظهور هذه النتائج. من الممكن أن يقال أيضا انتخابيا أن دائرة طنجة هي دائرة الموت بمقارنة مع حجم التنافس الشرس الذي كانت تعرفه في الانتخابات المنصرمة. ما جديد هذه الانتخابات عام 2026 للمشهد الطنجاوي؟
2: فرحان، صورة الانتخابات التشريعية لهذه السنة هنا بطنجة مختلفة يعني بشكل واضح عن تلك التي أفرزتها صناديق الاقتراع كما أشرت في سنة 2021، سواء من حيث يعني أجواء التصويت التي رافقناها أمس منذ 7 صباحا، أو حجم المشاركة أو الخريطة الحزبية التي بدأت تتشكل مع ظهور النتائج الأولية. نسبة المشاركة كما يعلم الجميع بلغت بعمل طنجة أصلها حوالي 25% وفق المعطيات المعلنة، وهي نسبة تبقى أدنى من تلك المسجلة في الدائرة نفسها خلال انتخابات 2021. لم تخني الذاكرة، ربما كانت حوالي 33%.

0: لكن التحول الأبرز حان يظهر في نتائج الاقتراع. مثلا تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج دائرة طنجة أصيلة 31.49% من الأصوات المحتسبة، تبعا حزب الأصالة والمعاصرة، ثم الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، فيما جاء التجمع الوطني الأحرار في المرتبة الخامسة بحوالي يعني 8.76 من أحسب المعطيات. إذا عدنا فرحانة إلى انتخابات مثلا 2021، سنجد أن المشهد كان مختلفا تماما بصورة لافتة. فقد تقاسمت آنذاك 5 أحزاب المقاعد الخمسة لدائرة طنجة أصيلة. كان أتذكر تصدر الاتحاد الدستوري المشهد، وكان يليه حزب الاستقلال، ثم الأصالة والمعاصرة في التجمع الوطني للأحرار. فيما كان عاد المقعد ربما الخامس كان عاد الاتحاد الاشتراكي. بمعنى آخر، الاتحاد الدستوري الذي تصدر دائرة طنجة أصيلة 2021 لا يظهر هذه المرة ضمن الأحزاب الخمسة الأولى في المعطيات الأولية، بينما ينتقل حزب العدالة والتنمية كما هو الحال كما أشار الزميل عادل الزبيري، ينتقل من خارج المقاعد الخمسة في 2021 إلى صدارة النتائج في 2026، كما تسجل مثلا الحركة الشعبية حضور متقدم في وقت يتراجع فيه ترتيب التجمع الوطني للأحرار مقارنة مع موقعه في اقتراع 2021. هنا يعني تبرز خصوصية المشهد الطنجاوي أو شمال المملكة في انتخابات 2026. النتائج الأولية ربما لا تعكس فقط يعني ترتيبا جديدا للأحزاب، وإنما تشير أيضا إلى إعادة تشكيل لخريطة التنافس كما قلت في بداية السؤال داخل دائرة
1: حتى الأسماء 2021. حتى الأسماء الطنجاوية التي ألفها المشهد السياسي الطنجاوي لم تحضر، يعني غابت بعض الرموز التقليدية في المشهد الطنجاوي.
0: ربما هذه تبقى مسألة إيجابية من جانب يعني تجديد النخب السياسية داخل الأحزاب والتمثيلية، وهي مسألة إيجابية تحسب للأحزاب السياسية التي حرصت ربما على تشبيب أحيانا اللائحة الانتخابية وأحيانا أخرى تجديدها من ألوان سياسية أو أشخاص جدد انتموا إلى الحزب مجددا. السؤال هو ما هي المفاجأة؟ تفضلي.
1: أكمل سأطرحه.
0: السؤال المطروح هنا هي المفاجآت التي صنعت هذه الانتخابات في الجهة. هناك مفاجآت فعلا. قراءة المشهد الانتخابي كما قلت يعني تقود مثلا إلى ملاحظة أساسية. الخريطة التي أفرزت انتخابات 2021 لا تبدو ثابتة في انتخابات 2026، وهذا قلنا طنجة يعني تقدم المثال الأوضح. الحزب الذي مثلا خرج من انتخابات 2021 من دون مقعد محلي يتصدر الآن النتائج الأولية بوجوه جديدة كما قلت فرحانة، والحزب الذي تصدر الدائرة قبل يعني مثلا 5 سنوات لا يظهر في مقدمة الترتيب الحالي، وفي المقابل يحافظ الأصالة والمعاصرة على موقع متقدم. هذا لا يمكن
1: هذا التغيير، هذا التغيير والمفاجآت التي خلقتها هذه الانتخابات رغم ضعف المشاركة بالمقارنة مع السنوات الماضية. يعني رغم ذلك كانت
0: المشاركة يعني
1: فما بالك لو كان الطنجاويون عموما كانوا أكثر حضورا وأكثر مشاركة في الانتخابات، لربما كانت مفاجآت أكثر بكثير لأحزاب
0: كانت ستكون فرحانة. أكيد فرحانة المفاجأة كانت ستكون بنسبة المشاركة إذا كانت يعني قاربت 50% أو أكثر، وكانت ستكون يعني ربما لو لم يكن القاسم الانتخابي الحالي أعطى فرصة لعديد من الأحزاب التي لم تحصل على يعني أصوات كبيرة جدا للمشاركة للفوز والظفر بمقعد برلماني. أما إذا كان الانتخاب القاسم الانتخابي على عدد يعني المصوتين وليس على عدد المسجلين، وكانت ربما الحفاظ على العتبة، كان الأمر سيختلف كثيرا جدا. كنا سنشاهد ربما أحزاب في المقدمة قد تحصل على مقعدين أو أكثر في نفسها.
1: طيب المشهد القادم أو الصورة القادمة في ظل هذه النتائج التي ظهرت وهذه المفاجآت هنا وهناك على غير العادة، نور الدين إيجاجن، ما هي تصورات أو انتظارات الشارع البيضاوي من الحقبة القادمة والحكومة القادمة؟
2: مرحبا مجددا. فرحانة بالفعل هذا الصباح استقينا آراء العديد من المواطنين البيضاويين هنا في شوارع الحي المحمدي، كذلك عين السبع وغيره من الدوائر الانتخابية ومناطق الدار البيضاء. الانتظارات الأساسية مرتبطة أساسا بالتشغيل ورفع الأجور والحد الأدنى للأجور، هذا ما عينا من خلال آراء المواطنين. هناك مطالب حقيقية بضرورة استدراك الوضع الحالي للأجور خصوصا في القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور. هناك طموح لفرص تنفيذ الوعود التي رافقت الحملات الانتخابية بإمكانية رفع الحد الأدنى من الأجور، كذلك تحدثنا مع فئة من الموظفين هم كذلك يطمحون لتحسين وضعيتهم المادية، ثم كذلك تسهيل فرص الولوج إلى الخدمات الصحية وكذلك الخدمات التعليمية.
1: هل هم متفائلون مع الأحزاب التي كانت هي نفسها في الفترة الانتخابية الخمس سنوات الماضية؟
2: نعم فرحانة، كما قلت رغم ذلك فالطموحات لا تزال قائمة بالنسبة لهؤلاء، خصوصا أن هذه الملفات شهدت تراكمات كبيرة، وبالتالي الخمس سنوات المقبلة خصوصا والرهانات الكبرى التي يقبل عليها المغرب تحمل آمالا كبرى بإمكانية أن تشهد السياسات العمومية تغييرا كبيرا على مستوى القطاعات الأساسية المحورية، خصوصا هنا في الدار البيضاء الرهانات كبيرة كما قلت على قطاعات التشغيل، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات الأساسية والمتحكمة في مسار يوم المواطن البيضاوي. كلما استيقظ يجد نفسه أمام كذلك نقطة إضافية كنا قد عايناها أو استقيناها من المواطنين، هو ضرورة تبسيط المصادر الإدارية خصوصا على مستوى الرقمنة وغيرها، خصوصا بالنسبة للمقاولين الصغار تحدثنا معهم يبحثون عن فرص لتطوير مشاريعهم من خلال اعتماد مزيد من الرقمنة وتبسيط المصادر الإدارية وتبسيط فرص الوصول إلى الدعم العمومي لضرورة مواكبة التحديات الكبيرة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها الوضع الاقتصادي للمغرب وكذلك الوضع الاقتصادي بشكل عام على مستوى العالم.
1: على مستوى العالم، وهي مطالب وانتظارات تتشابه في كل مناطق المملكة، والعاصمة الرباط أيضا هي الأخرى، سكانها نفس تحدوهم على ما أعتقد نفس الهواجس من والانتظارات من الحكومة المقبلة. عادل، أقل من دقيقة.
3: نعم بالتأكيد فرحانة، أن سكان العاصمة الرباط وكل المدن المجاورة، لأننا نتحدث عن قطب حضري كبير في العاصمة، يريدون من الحكومة المقبلة التغيير، يريدون إنصافا اجتماعيا، يريدون سلة غذائية أرخص، يريدون أن تعود أثمنة اللحوم البيضاء والحمراء إلى أثمنة معقولة، يريدون أن يعودوا إلى السوق من أجل التسوق بدون ضغط نفسي ومالي، يريدون أيضا خطابا سياسيا مختلفا. العاصمة منسوب التسييس فيها مرتفع، ويعتبرون أن الحكومة المنتهية ولايتها جرفت الفعل الحزبي والنقابي ولم تكن تفهم مزاج سكان العاصمة. الحكومة المنتهية ولايتها علقت عليها الكثير من ملفات الفشل، حتى ملف الحماية الاجتماعية يعتبرون في الرباط أن الحكومة لم تكن موفقة فيه. في الأحياء الشعبية المغربية هنالك يتردد منطق المؤشر، الناس تريد الاستفادة من دعم حكومي لحياتها اليومية حتى
1: دائم ومستمر. أشكرك محمد. الكلمة الأخيرة في ثواني.
0: يعني نتمنى يعني التوفيق لهؤلاء الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه العملية الانتخابية، ولا يسعني إلا أن أنوه يعني بتدخل يعني السريع للسلطات القضائية في يعني في لحصر بعض
1: تجاوزات بعض صحيح
0: الوقائع
1: صحيح.
0: والتجاوزات التي وقعت هنا بطنجة.
1: محمد بن عبو، آسفة جدا علي أن أتوقف وأوقف النقاش، شكرا جزيلا لك محمد بن عبو من طنجة، شكرا عادل الزبيري من الرباط، شكرا نور ديني جاجن.
4: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: يتواصل الجزء الثاني من برنامج حديث المجتمع، واستثناء لمواكبة هذا الحدث الديمقراطي الأبرز للمملكة، الانتخابات التشريعية وقراءة في نتائجها. بطبيعة الحال أسعد بمناقشة ما تبقى من عمر البرنامج مع أساتذة، أشكرهم دائما على قبول دعوة البرنامج رغم انشغالهم ورغم الأجندة، إلا أنهم فيهم من تكبد عناء حتى التنقل إلى استوديوهاتنا هنا بطنجة ليكون معنا الأستاذ الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والأكاديمي. أهلا ومرحبا بك الأستاذ بدر الزاهر الأزرق. أهلا.
4: مرحبا، شكرا لك أستاذ فرحانة الدعوة وسعيد بالمشاركة في هذه الصبيحة.
1: أحنا أسعد. وعلى الهاتف أيضا الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. أهلا ومرحبا بك أستاذي أحمد.
5: شكرا أستاذ الكريم على الاستضافة، وتحية لك وللمستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة الجيدة.
1: أهلا ومرحبا بكم. طبيعة الحال في جزئنا الأول كنت برفقة زملائي الكرام من مدن كبرى في المملكة، دار البيضاء، الرباط ومدينة طنجة، وزملاء منذ الأمس وهم في متابعة لنتائج الانتخابات، وقرأنا قراءة فيه أبرز هذه المدن في المفاجآت التي خلقتها هذه النتائج، نتائج الانتخابات في معاقل كانت تقليديا بعض الأحزاب هي المهيمنة في نتائج حسب الانتخابات السابقة، ويبدو أنه انتخابات 2026 غيرت نوعا ما من بعض الانتظارات وحتى خلقت المفاجأة. بالنسبة للأستاذ بدر وأنت تتابع والاقتصادي، ما الذي خلق المفاجأة بالنسبة لك في انتخابات 2026؟
4: أعتقد بأن المتتبع للمشهد السياسي في المغرب والمتتبع أيضا لمجريات الحملات الانتخابية الأخيرة كان يتوقع شيئا مما حصل، ولكن ليس بحجم ما حصل. شيئا مما حصل أي كنا نتوقع أن حزب الأصالة والمعاصرة حتى الأحرار حتى الاستقلال سيتصدرون المشهد، ولكن بأي ترتيب لم نكن نعلمه، وبأي أيضا عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات لم يكن لدينا علم بهذا الأمر أو توقع. يعني هنا تصدر الأصالة المعاصرة المشهد ب 97 مقعد، ثم تقهقر الأحرار إلى الرتبة الثانية أعتقد ب 66 67 مقعد. يعني هذا هو عنصر المفاجأة على هذا المستوى، ولكن بقيت الكوكبة الأولى تتكون من هذه الأحزاب التي تقود الحكومة إلى حدود اليوم. ولكن أيضا المفاجأة كانت هي حتى على مستوى المعارضة، وأن المفاجأة أن الكل كان يتوقع أن تكون هناك عودة لحزب العدالة والتنمية على اعتبار أنه يعني كان له حضور مميز وقوي على مستوى المعارضة، وبالتالي كان هناك توقع لأن تكون هناك عودة وتكون مقاعد إضافية لعدالة والتنمية، ولكن ليس بالحجم الذي بلغه 54 مقعد. ولكن أيضا مفاجأة وإن كان حجمها صغير ولكن رمزيتها كبيرة حين نتحدث
1: العائد
4: اليسار اليسار والعائد من بعيد، نتحدث عن أعتقد 8 مقاعد
1: حصل
4: التحالف اليسار. الآن أعتقد أن لديه فريق ولأول مرة لديه فريق في البرلمان، وبالتالي هذا
1: كان حديث الناس. يعني التحالف اليسار حتى في حملاته الانتخابية في رسائله في كثير من الأمور التي لامست مشاعر الناس.
4: أكيد أعتقد أنه سيكون هو قيمة إضافية لمستوى المشهد المعارضة، لأن الإشكال اللي كان مطروحه في الولاية الراهنة التي شرفت على نهايتها هو أن المعارضة كانت ضعيفة لا على مستوى النخب ولا على مستوى العدد. يمكن اليوم أن كتلة المعارضة أو نحن نتوقع إن قلنا أن الائتلاف الحكومي اليوم قد يحافظ على تشكيلته فهو قد فقد من رصيده، لأن كنا اليوم هو فقط لديه 228 مقعد.
1: عندنا نعم. 97 مقعد للأصالة المعاصرة. نعم. كنت أنت تبارك الله جيد في الرياضيات، 97 مقعد في الأصالة المعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار 66،
4: 228
1: الاستقلال 65،
4: 228. إذن فقد كتلة مهمة من المقاعد أضيفت في رصيد المعارضة، الأحزاب التي تشكل المعارضة إلى حدود الساعة. وأعتقد أن هذه الإضافة أيضا هي رمزية، أول شيء أنها قوت حضور أحد أهم أقطاب المعارضة اليوم اللي هو حزب العدالة والتنمية، وأيضا قوت حضور المعارضة النوعية على مستوى اليسار. لأن اليسار بالرغم من أن كان عنده أعتقد نائبين اللي كانوا في الوفد الولاية التي شرفت على نهايته، إن أيضا كان عندهم حضور نوعي، وبالتالي يمكن توقع أن الولاية المقبلة حتى لو كانت المعارضة تتشكل في قطبها الأكبر من العدالة والتنمية أو اليسار أو غيره، فستكون معارضة لديها حضور، لديها وزن، لديها صوت قوي، وبالتالي قد نتجاوز الإشكال الذي كان مطروح في خلال هذه الولاية، أن المعارضة لا على مستوى عدد المقاعد أو مستوى الصوت كان منخفضا شيئا أمام صوت الحكومة والأغلبية المطلقة.
1: هناك أمر آخر عدا عن المفاجآت التي خلقتها نتائج وترتيبات ترتيب للأحزاب التي أفرزتها هذه الانتخابات، أمر نسبة المشاركة أستاذ أحمد الدرداري، يعني مقارنة مع السنوات المنصرمة تراجع كبير جدا 38، كيف تقرؤونه أستاذ؟ هل المواطن الذي طالما ندينا عبر أثير إذاعتنا ولا

0: عبر شاشاتنا أيضا، أن السبيل الوحيد والخيار الوحيد للتعبير عن هذا الغضب ربما أو السخط لأوضاع الاقتصادية معينة أو شيء من هذا القبيل يكمن من خلال المشاركة المكثفة. فتبين الحال أنه كان لدينا مسجلين 16 يقارب 16 مليون شاركوا 6، أين ذهبت 10 ملايين؟ أستاذ أحمد.
1: مرحبا أستاذ الكريمة. أول انتخابات 23 سبتمبر يعني من خلال الأرقام ومن خلال النتائج الانتخابية التي تصدر المشهد في هذه المرة حزب الأصالة والمعاصرة يسائلنا اليوم جميعا لماذا هناك أولا عزوف، هناك يعني تراجع في عدد المصوتين، ثم أيضا هل التحولات السياسية والاجتماعية كانت من وراء هذه النتائج، بالرغم من أن الترتيب أعطى أربع يعني أحزاب هي الأولى وهي التي سيمكن أن يتعلق بها الأمر عند يعني تشكيل ائتلاف حكومي. النتائج التي بين يعني أبانت أو صدرت عن وزارة الداخلية أبانت عن هناك مفاجآت على مستوى المشاركة، بمعنى المشاركة ضعيفة، وعلى مستوى النتائج أيضا هناك مفاجآت، حيث أن حزب العدالة والتنمية الآن أصبح يحتل المرتبة الرابعة بعدما كان غير متوفر على العدد المقاعد في الولاية السابقة. اليوم سؤال العلاقة ما بين التنمية والمشاركة والمعارضة والأغلبية داخل المشهد السياسي والانتخابي، ثم أيضا النتائج التي آلت إلى هذه المشاركة. اليوم نسائل جميعا أن هذه المقاعد المحصل عليها في هذه الخريطة السياسية وفي هذه النتائج التي هي تعبر عن مستوى وعي ومستوى تعاطي المواطن المغربي، لأن هناك يعني انتقام أو ربما كان صوت عقابي سواء عن طريق الامتناع العزوف أو عن طريق تحويل الأصوات وإعادة تصفيف المواطنين وراء.
0: هل العزوف معينة؟ حل؟ هل العزوف حل؟ 10 ملايين يعني رقم يسائلنا كذلك، لم نستطع أن نقنعهم يعني رغم كل ما ذكرناه يعني في تحاليلنا في النخبة المثقفة التي كنا نستضيفها لطالما نادت بأن يكون على الأقل منهم مسجلين لدينا في اللوائح 16 مليون طبعاً. وما يقارب 16 مليون، لماذا يعني فضل 10 ملايين تقريبا البقاء في دكة الملاحظ؟
1: طبعا أستاذ الكريمة، هنا حينما نقدم قراءة في الحصيلة البرلمانية والحصيلة الشرعية وحصيلة المؤسسات السياسية في البلاد نجد على أن الوعود الانتخابية التي تقدمها الأحزاب يعني في فترة الانتخابات لما تفوز هذه الأحزاب وتصل إلى مستوى ممارسة السلطة على مستوى الحكومي وعلى المستوى البرلماني نجد على أن تلك الالتزامات وتلك الوعود يتم يعني تراجع عنها بشكل تدريجي إلى أن تصبح بالنسبة للمواطن الذي أعطى صوته مقابل تقديم عمل أو تحقيق تنمية أو يعني إزالة عوائق من حياة المواطنين لا تتم، وبالتالي فالمشاركة تكون هذه نوع من المشاركة السلبية، أي المشاركة بالعزوف. وهنا نطرح سؤال، لماذا العزوف وما هي العوامل التي تدفع المواطن للعزوف؟ هل هناك مشكل في البطالة والفقر واتساع دوائر التهميش؟ أم هناك مشكل في عدم التزام الأحزاب بالوعود؟ أم هناك تشتيت المشهد السياسي لأن الأحزاب لا تقتنع بعدد الحقائب التي تصل إليها في الائتلاف الحكومي؟ اللافت هو أن الصدارة لا يمكن أن تعبر عن الخيار الأصلي للمواطنين، ولكن المعارضة أيضا لا تمثل كل المواطنين. إذن اليوم ينبغي أن نوزع النفوذ ونوزع الأصوات بحسب اهتمامات المواطنين، ولا ننسى أن العزوف يجب الانتباه إليه.
0: وهو ما أشدد عليه، لاحظ معي أني طرحت 3 أسئلة متوالية، 2 منها لك والباقي ولم أحصل بعد على سؤال يشفي غليلي. يعني أنا المواطن المسيس يا أستاذ بدر يفهم السياسة، حتى البدوية الذي في البادية وشفناهم، شفنا فيديوهات، شفنا الناس اللي جالت عندهم وشفنا تصريحاتهم وشفنا أيضا استطلاعات الرأي اللي يتكلموا يقولك احنا بغينا البلاد تقاد، بغينا البلاد تمشي لقدام، بغينا البلاد تكون مزيان. احنا عندنا بلاد الخير، الخضرة موجودة في الأسواق، لكن أن تصل بك الدرجة أنك تتجول في السوق وأنواع الفواكه والخضر موجودة أمامك تشاهدها ولا تستطيع اقتناءها؟
2: لا، وفعلا أول شيء بخصوص العزوف أو الكتلة التي قطعت أو عزفت الانتخابات أو المشاركة في الانتخابات يجب النظر إليها ككتلة واحدة، أو أن السبب الباعث لها وراء العزوف والمقاطعة هو سبب واحد وبالضرورة هو سياسي واقتصادي. تعددت الأسباب والعزوف واحد ويمكن أن نقول هذا الأمر، ولكن لنحاول أن نفهم ما حصل ونفكك هذا العزوف. أول شيء يمكن

لأول مرة، وهذا مشكل تقني ليس له علاقة بالسياسة، حين تم فصل الانتخابات الجماعية عن الانتخابات التشريعية، وبالتالي جزء بسيط من تلك الكتلة الناخبة التي كانت دائما تساهم في رفع الأرقام المشاركين في الانتخابات

0: وعلى قوتك اليومي وعلى جودة الخدمات، فإنك ليس لك أن تشعر بهذا التطور الحاصل عن طريق فقط الشعارات أو فقط عن طريق التصريحات التي تصرح بالحكومة. يجب أن يكون الشعور ملموس على الواقع، على القدرة الشرائية، على إمكانك الوصول لتلك الخدمة بأسعار مقبولة وبجودة أيضا. وهذا الأمر الذي لم يتحقق لشرائح واسعة من المواطنين.
1: هل الأحزاب مسؤولة عن هذا العزوف؟
0: في طبيعة الحال الأحزاب محسوبة، لأن عود في العنصر الثالث الذي سوف أتحدث عنه، من غير الموقف من السياسات ومن غير أن المواطنين هم يكتوون اليوم بنار الأسعار والخدمات الرديئة في مجموعة من القطاعات، أيضا مسألة الأحزاب والتأطير، لأن جزء كبير من اليوم ممن لم يشاركوا في الانتخابات هم بكل بساطة يجهلون ما هي الانتخابات ولا يعرفون. أنا أدرس في الجامعة ونسبة كبيرة من الطلبة للأسف في الجامعة والمدارس الخاصة تجهلوا الأحزاب، لا تفهموا ما هي التفريق بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المحلية وغيرها، لا تعرف ما الضرورة التي تفرض علينا أن نتوجه لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس المستشارين وغيرهم. هذه الأشياء ببساطة كل جهل، هذا الجهل بهذه الأمور يولد عدم اهتمام بكل هذه
1: الأمر اللي يعني ينهي ويفشلني أكيد، لأنك أنت تعلم لما تكون الأكاديمي وتحاضر بحرقة وتعرف على أنه هذه هي الآليات اللي تبني بها الديمقراطية، تبني بها بلادك أكيد. بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فإذا بالأمر أن يعني أنك أنت تخاطب خطاب
0: حزب ما بقاش كتأطر أستاذة فرحانة، الأحزاب كانت مدرسة في السابق، أعطيني حزب الآن يؤطر، أعطيني حزب كانت نسمي الحزب هو مشتل النخب، لم تعد الأحزاب مشتلا للنخب. الأحزاب اليوم تتصارع على المناصب، تتصارع على مقاعد البرلمان، تتبادل الاتهامات، ونحن رأينا خلال
1: وصوتوا
0: الحملة
1: وصوتوا عقبها الحملة. علاش هذه العشر ملايين ما صوتتش؟
0: يعني كان هناك من
1: وهي مسجلة.
0: أول شيء
1: قلتي لي جاهلة بالقوانين،
0: نعطيك نبقوا في الشباب
1: هم مسجلين
0: مشحال 600,000 4% من كتلة من الشباب اللي خصهم الناس، 6 مليون ديال الشباب فقط، 600,000 اللي مسجلة، و 600,000 اللي مسجلة جزء منها هو أيضا إما محبط من اللعبة السياسية، إما هو لا يهتم ولا يعي ما هي أهمية هذه الانتخابات. 4% كيف يعقل اليوم ب 4% من الشباب بأي نسبة سوف نستقبل الانتخابات المقبلة في 2031؟ لأن الشباب اليوم هم اللي غيكونوا في سن أيضا الانتخاب وكهول الغد في 2031. إذن هاد الناس واش غيصوتوا؟ ما غاديش يمشيوا يصوتوا. وأنا أتوقع إن لم تتدركوا هذه مهمة الأحزاب بالضرورة، أنهم يتتم إعادة الثقة أول شيء في العمل السياسي وفي المؤسسات الحزبية، وأيضا العودة إلى الأدوار الأساسية للأحزاب ليتأطير المواطنين.
1: كيف سنعيد الثقة للشباب بالخصوص شباب المملكة اللي يشاهد وهو أكثر وعيا من أي وقت مضى بكل الأخطار التي تتوجسنا، سواء إقليميا سواء دوليا سواء وطنيا؟ أستاذي أحمد درداري.
2: أستاذ الكريمة، الشباب يعني فئة عريضة في المجتمع وهي جد واعية، والكل يعلم على أن يعني مثلا الثقة هي الرابط بين الشاب والمؤسسة، وهي الثقة هي الرابط بين الشباب والأحزاب، لأن عدم اقتناع الشباب بالبرامج وتغيير نفس الوجوه بقبعات حزبية مختلفة عبر مراحل، هذا يزيد في إحباط الشباب، لأن كيف تنادي اليوم بأنك تشتغل من داخل حزب A ولكن بعد مرور 5 سنوات تأتي بقبعة جديدة وستشتغل بقبعة سياسية أخرى أو حزبية أخرى؟ الشباب اليوم نحتاج إلى طرح موضوع تجديد النخب وتشبيب الرؤى وتشبيب البنية المؤسساتية التي هي من الأحزاب، وعلى الأحزاب أن تجدد نفسها بنفسها، لأن انتخابات 2026 يعني هي فعلا دليل على وجود خلل في البنية المجتمعية، ويجب أن نتدارك النقص الحاصل، لأن بنية البرلمان تحتاج إلى شباب أن يكونوا حاضرين في مواقع القرار الحزبي والسياسي، وأن تمثيل الشباب لا تحتاج اليوم إلى تمثيل بل إلى مشاركة فعلية، خصوصا أستاذتي الكريمة أن الجغرافيا الانتخابية اليوم بتقديم قراءة متأنية فيها يتبين أولا المدن الكبرى والعالم القروي.
1: سأضطر لمقاطعتك اضطرارا أستاذ أحمد الدرداري، لأمر الأستاذ بدر الزاهر سيغادرنا هذه الأثناء. الكلمة الأخيرة، ما سيناريو تشكيل الحكومة القادم؟ بالنسبة للأستاذ؟
0: أعتقد بأن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم إعادة الاحتفاظ بالائتلاف الحكومي اليوم مع أن تكون دفة القيادة بيد حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن

0: كاين هناك أيضا سيناريو
1: رغم
0: آخر،
1: رغم ما حدث بين الأحرار وبين الأسرى،
0: لأن عدد كبير من الوجوه السياسية التي كانت عليه مجموعة من علامات الاستفهام ستغادر الأحرار أو غادرته بالفعل، وبالتالي هذا الحزب بالتالي لن يتحمل عبء الاحتفاظ بالوجوه التي عليها بعض الانتقادات، وبالتالي هذا الأمر قد يسهم في، لأن طبيعة الحال لأن الائتلاف الحكومي يبحث عن أغلبية مطلقة، والأغلبية المطلقة لا يمكن تحقيقها إلا بالحفاظ على الائتلاف الرهين أو التوجه إلى ائتلاف يفتح الأبواب على تشكيلات سياسية أخرى، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، وبالتالي أو حتى الحزب تقدم الاشتراكية، وبالتالي سيكون الائتلاف يعني هو أكثر تعددية ويكون العدد أقل ولكن مع أغلبية مطلقة ومريحة. يعني سيناريوين،
1: تحديات صعبة أمام الحكومة المقبلة.
0: تحديات صعبة لأن كل الأورش الكبرى يجب أن تنتهي خلال ولايتها، ورش الحماية الاجتماعية، ورش إصلاح التعليم، ورش إصلاح الصحة، تنظيم كأس العالم، إعادة الثقة للحياة السياسية. يعني اليوم المواطن سيكون متتبعا قرب لعمل هذه الحكومة، وسوف يحاسب هذه الحكومة في الانتخابات المقبلة سنة 2031.
1: أشكرك الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا ممتن لك.
0: شكرا لك.
1: ستكون بعد قليل على قناة ميديا تي في. شكرا جزيلا لك. واصل معك الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي. نواصل من حيث انتهى أستاذي بدر. القادم بالنسبة لهذه الحكومة، الخمس سنوات القادمة بطبيعة الحال ستكون صعبة عليها بما تحمله من تحديات، إن على الصعيد الوطني وإن على الصعيد الدولي. لاحظ معي، الأزمة لا زالت أزمة الأسعار والنفط في ارتفاع إلى يومنا هذا.
2: نعم أستاذتي الكريمة، المستقبل يعني الحكومة التي ستتشكل على ثلاث سيناريوهات ممكنة، إما أن تبقى نفس الأحزاب لكن القيادة للأصالة والمعاصرة، وإما أن يتم يعني إخراج حزب من الائتلاف السابق وإدخال حزب العدالة والتنمية، وإما أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، ربما أن كل الأحزاب المتصدرة بالترتيب الثمانية أو الستة أن تشارك في هذه الحكومة مجتمعة. هذا سيناريوهات ثلاث. أما بالنسبة لانتظارات الأستاذة الكريمة وحسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، هناك تحديات جمة على المستوى الداخلي، هناك سرعتين، وهناك أيضا بنية يعني اقتصادية وتنموية تحتاج إلى دفعة قوية، بالإضافة إلى ما يسمى يعني الواقع الجيوسياسي للمغرب الذي يتحرك فيه على المستوى الدولي، لأن هناك رهانات، هناك ربما للمونديال 30، وهناك أيضا تحولات اقتصادية واستراتيجية للمملكة المغربية، ولكن التنمية المندمجة ومغرب السرعتين كأولوية داخلية، فهناك يعني خريطة تنموية تحتاج إلى تعبيد وتحتاج إلى دفعة قوية، لأننا ما أحوجنا إلى أن نوسع يعني سوق الشغل وأن نقلل من الغلاء وأن نقلص من هذه التنافسية السلبية وأن نعيد الحياة بمشهد تنموي ربما أن يكون أنسب للمواطن المغربي. فالانتخابات ما هي إلا حلقة، لكن المغرب يستمر ويجب اختزال الصعوبات.
1: هل سيستفيد من الدرس حزب الأصالة المعاصرة وأن لا يقع في أخطاء سابقه؟
2: أنا أعتقد الأستاذة الكريمة أن 2030 يعني الانتخابات القادمة ستكون شبابية 100% وستكون انتقامية إن لم تكن هناك مسار تنموي جيد من خلال الأحزاب تثبت مواقفها وعملها وأنشطتها وأن تعمل بجد وبالقرب من المواطنين، لأن كفانا تدبيرا يعني براغماتيا يعني بشكل فوضوي وبشكل انتقائي، كفانا من الاهتمام جزئي بالمواطن، وكفانا من ما يسمى بالدعم الذي هو قليل في حق المواطن ويمس بالكرامة، والاعتبارات الترابية والمحلية والشخصية ينبغي أن تكون موضع أساسي للحكومة. فالحكومة التي لا تسعد الشعب لا يعتقد فيها أنها ستحقق تنمية، فكل التعبئة الوطنية الآن اعتبرت بأن فرصة أعطيت للأحزاب التي تصدرت المشهد، لكن المشاكل ما زالت باقية، والشباب هو محور هذه الأزمة. ينبغي أن ننتقل من مرحلة العزم على الشعارات إلى مرحلة العمل بجد وبسواعد الشباب المغربي يتسعون للجميع. الأستاذ الفاضل،
1: هناك أيضا مقارنة بالوعود، لاحظ معي على أن الحملات الانتخابية أطلقت فيها الكثير من الوعود والناس لا تنسى، والكل سينتظر تحقق هذه الوعود، وإلا كما قلت فإن غدا لمنتظره لقريب أو لناظره لقريب.
2: طبعا أستاذ الكلمة، الوعود من أسهل ما يوجد عند الأحزاب، هو يعني ضخ يعني تكلفة كبيرة في الوعود، لكن من حيث الواقع فالواقع السياسي في المغرب واقع آخر، وأن المقعد داخل البرلمان له شروط وله يعني قانون ينظم يعني اختصاصات البرلمان، العضو البرلماني، وينظم وجوده ضمن خريطة وضمن لجان برلمانية، لأن الواقع نعم هو يظهر تحت الأزمة، لكن على الممثلين للمغاربة جميعا أن يبذلوا قصارى جهدهم ليحسنوا من صورة المغرب لدى المواطن ومن صورة المغرب لدى المجتمع الدولي، لا سيما أننا نعلم اليوم أن القدرة والشجاعة السياسية هي من العوامل المرتبطة بقوة الدول، وبالتالي فعملية توزيع الموارد، إعادة توزيع الموارد، إعادة النظر في الضريبة، إعادة النظر في تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، الدولة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، العدالة المجالية، كلها يعني عناوين ينبغي للحكومة القادمة أن تقرأ وأن تدرس وأن تطبق دروسا لكي يصبح المغرب بين العالم القاري والمدن ليس هناك فرق كبير، وأن المستقبل هو مستقبل للمنافسة والتنافس الشريف بين الجهات وبين الجماعات، وأن الشباب يرمزون اليوم إلى مستوى الديمقراطية والوعي السياسي الذي وصل إليه المواطن المغرب. على أي أستاذ الكريمة، فالرهان اليوم هو رهان على العمل ليس على الأقوال وليس على الوعود، فالأحزاب خرجت من الوعود، الآن ستمتحن على مستوى العمل الميداني، وعلى الأحزاب أن لا تبقى فقط مقدمة للمرشحين ثم أنها تغلق أبواب مقرها وتنتظر عمل البرلمان وعمل الحكومة، بل عليها الآن أن تجدد التواصل مع المواطنين وأن تخلق تنظيمات حزبية بمعنى فروع، وأن تتواصل مع المواطنين وأن تسمع شكواهم.
1: صحيح. أشكرك الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، شرفتنا بحضورك اليوم وبتحليلاتك القيمة، شكرا جزيلا لك. انتهى هذا الاستحقاق الوطني والمحطة الديمقراطية البارزة في تاريخ المملكة، وطبيعة الحال شكر كل من ساهم في هذا العمل والإنجاز بطبيعة الحال، وكما جاء في بيان وزير الداخلية لكل الساهرين على هذه العملية، سلطات قضائية وترابية وأمنية وأعضاء مكاتب، ممثلي الأحزاب، ملاحظين، الانتخابيين، وسائل الإعلام، والذين كلهم ساهموا من موقعهم في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. لاحظ معي الأستاذ أحمد أنه مر في أحسن الظروف الحمد لله، لولا بعض الحالات الشاذة، والشاذ لا يقاس عليه كما يقال. شكرا جزيلا للجميع، زملائي أيضا وموفدين في كل المدن المغربية، لهم كامل الشكر الجزيل على العمل القيم الذي يقومون به. في أمان الله، ألتقيكم في فرصة لاحقة، كونوا في الموعد.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. أنفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: Média. On fusionne.
1: Mohamed Badawi. مستمعينا الكرام فين ما كنتوا منين ما كنتوا كتسمعونا اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع اون فيزيون مع الموسيقى والفيزيون على ميدي 1. في اون فيزيون فين كل اختيار موسيقي كيقدر انه يفتح لنا باب على لون اخر وايقاع اخر وحتى ذاكره موسيقيه اللي كتكون مختلفه. انا محمد البداوي وفرحان بزاف نكون معكم في هذه النص ساعه اللي غادي نسمعوا فيها مع بعضياتنا اختيارات اللي فيها التنوع المفاجاه وبالطبع ذاك اللقاء الجميل بين القديم والجديد. قبل ما نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو اليوم من واحد العمل اللي فيه من البدايه الفكره ديال الفيوجن. يعني غادي نسمعوا ليد دي سانشاين مع ميلك اند شوغر اللي قدموا لنا هذا العمل في واحد الاطار موسيقي ديال الهاوس وهو مرتبط باغنيه ليد دي سانشاين الشهيره اللي تعرفت خصوصا من خلال فرقه ذا فيفث ديمنشن في اواخر الستينات. فلا فيرسيون اللي غادي نسمعوا ليها من اشهر لي ريميكس اللي داروا لهذه الاغنيه هذه. فبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام نخليوا الموسيقى هي اللي تبدا الرحله ديالنا اليوم في اون فيوجن. مرحبا بكم.

ومن بعد غادي نمشيو مع عبير نهمي وبصراحة الأغنية اللي كانت ضمن الألبوم ديالها اللي سميتو بصراحة وصدر في 2022. اليوم غادي نسمعها في واحد ريميكس حجازي ريميكس بلمسة الأفرو هاوس اللي مختلفة شوية. فجوج ديال الأغاني جوج ديال الأجواء مختلفة ولكن نفس اللعبة الموسيقية, يعني نفس الصوت ونفس الأغنية وإحساس جديد كيتخلق ديما مع ريميكس. فغنسمعوا العيون وبصراحة ونعود نرجع لكم, خليكم معنا مستمعينا الكرام.

وزي مصاري معكم مستمعينا الكرام اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب مع واحد العمل اللي كيجمع بين منعم سليماني وبدر أعبي، أغنية ضربة ضربة، أغنية اللي صدرت سنة 2025 من كلمات وألحان منعم سليماني وبدر أعبي، وفيها واحد الحضور واضح للروح المغربية والأمازيغية سواء في الكلمات أو لا في الإيقاعات والأجواء اللي كترافقها، فأكيد أكيد غادي تعجبكم بزاف. وأنا غادي نخليو الكلمة والإيقاع المغربي والأمازيغي هما اللي ياخذوا المساحة ديالهم، فنسمعوا ضربة ضربة ونعاود نرجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في أون فيزيون.

هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا للمرحله الاخيره من هذا العدد ديال اونفيزيون. فهزنا من الهاوس الاغنيه العربيه ومن بعد رجعنا للموسيقى المغربيه والامازيغيه، وكل محطه عطاتنا لون مختلف ولكن بقات الفكره وحده. الموسيقى كتقدر تبدل الشكل ديالها ولكن الاحساس ديالها ديما كيبقى حاضر. فشكرا بزاف على حسن الاستماع وشكرا لانكم كنتم معنا في هذه النصف ساعه مستمعينا الكرام. وقبل ما نمشي غادي نخليكم مع فين غادي بيا خويا ديال ناس الغيوان، ولكن فواحد الميكس سول اند بلوز، اغنيه عندها مكانه خاصه في الذاكره الموسيقيه المغربيه، ودابا غادي نسمعها من زاويه موسيقيه مختلفه. فين غادي بيا خويا خليكم معها، وكنقول لكم شكرا بزاف والى اللقاء في عدد جديد من اونفيزيون.

خليتني في حال هزيت معك رخيص وغالي كلام بنخنا ما وتقال ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبلاد تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجال.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

وهفف

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب
0: ستنطلق بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم طبعا بعد الانتخابات، أي أولوية للاقتصاد المغربي؟
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يدخل مرحلة جديدة تحمل معها انتظارات اقتصادية واجتماعية كبيرة، والمملكة تواصل طبعا تسجيل نمو اقتصادي تستفيد من استثمارات ومشاريع كبرى في وقت يظل فيه التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة من أبرز التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق طبعا تتجه الأنظار كذلك إلى قانون المالية لسنة 2027 باعتباره أول اختبار عملي للخيارات الاقتصادية للحكومة الجديدة، وهذا هو موضوع عدد اليوم نناقشه بعد قليل مع الأستاذ إدريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: مطار محمد الخامس ومراكش ضمن أكبر مطارات إفريقيا بأزيد من 8570 مقعدا، هي الطاقة الاستيعابية التي سجلها مطار محمد الخامس بالدار البيضاء خلال غشت الماضي، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا، فيما جاء مطار مراكش المنارة في المرتبة العاشرة بسعة بلغت أزيد من 480 ألف مقعد وفق بيانات رابطة الخطوط الجوية الإفريقية. المطارات المغربية استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 22 مليون مسافر بزيادة 77% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حركة الطائرات إلى أزيد من 164 ألف حركة والشحن الجوي إلى نحو 66 ألف طن. ويتصدر مطار مراكش أو مطار محمد الخامس المطارات المغربية بأزيد من 6 ملايين مسافر، يليه مطار مراكش المنارة بستة ملايين مسافر. تأتي هذه المؤشرات في وقت يستعد فيه المغرب لتنفيذ برنامج مطارات 2030 الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطارات المغربية من نحو 34 مليونا إلى 80 مليون مسافر باستثمارات تقدر ب 38 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: بعد الانتخابات إذن وتشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة، أي أولويات للاقتصاد المغربي؟ المعادلة اليوم تبدو واضحة، كيف يمكن تحويل الاستثمار إلى إنتاج وتحويل النمو إلى فرص شغل وتحويل كل هذه المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة إلى قيمة مضافة يستفيد منها الاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية. في هذا السياق قانون المالية لسنة 2027 يكتسب أهمية خاصة باعتباره أولى المحطات التي ستترجم من خلالها الحكومة الجديدة جزءا من توجهاتها الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل والجبايات ودعم المقاولات. فما هي الأولويات التي لا تحتمل التأجيل، وكيف يمكن تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الأستاذ إدريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينانسيس. أهلا وسهلا بك أستاذ العلاوي.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلاوي، إذن ماذا بعد هذه الانتخابات طبعا اقتصاديا؟ ما هو الملف الذي ينبغي أن يحتل صدارة الأولويات من موقعكم كاقتصاديين؟ هل الأولوية اليوم من خلال التجربة السابقة والتجارب السابقة هي خلق فرص شغل أم تحسين الإنتاجية أم مواصلة دعم الاستثمار أم كل هذه الملفات أصبحت مترابطة بشكل لا يسمح بالفصل بينها؟
2: وأكيد أستاذ أسماء كل هذه الملفات لها الأهمية القصوى، لكن دعيني فقط يعني أخذ الرقم الذي يعني قاله السيد فوزي القجع خلال الحملة الانتخابية ديال 280 مليار ديال الدرهم خلال خمس سنوات. أعتقد بأنه عندها الدلالة ديالها، لأنه إذا كان هناك توجه ديال الحكومة المقبلة وأنه نمشي في خلق فرص الشغل يعني بنفس قوة دخل الأموال وفي طبيعة الحال من خلال الاستثمار العمومي ومن خلال أيضا يعني الدعم الاجتماعي، لأنه اليوم من طبيعة الحال لا يخفى على أحد بأن النمو الاقتصادي للمملكة المغربية ممكن القول على أساس أنه يعني في الفترة الأخيرة أربع سنوات أو خمس سنوات الأخيرة نحن نتحدث على ما يقارب 5% يعني في السنة ديال 2026 لمرتقب أنه يحقق الاقتصاد الوطني، لكن بالمقابل مع ذلك الإشكالية الكبيرة جدا اللي يعرفها كل مغربي هو مشكل البطالة. وبالتالي فاليوم إذا كنا غادي بسرعة اللي ممكن القول أنها جيدة في الاستثمار العمومي، وهنا ضروري أننا نأكد بأنه يعني إذا درنا المقارنة ديال الاستثمار العمومي مع الناتج يعني المحلي المغربي فنحن من الأوائل يعني على الصعيد الدولي. وبالتالي فأعتقد بأن الأولوية اليوم عند الحكومة التي ستشكل قريبا هو أنه نفس قوة يعني ضخ الأموال في الاستثمار العمومي تكون عندي في خلق مناصب الشغل، يعني بالنسبة لا سيما بالنسبة للشباب. اليوم أيضا اللي مهم هو أنه الاقتصاد المغربي خدينا واحد الوتيرة ديال النمو، ولكن بالموازاة مع ذلك عندنا معطيات اللي ممكن أن الحكومة المقبلة أنها تخدم عليها. عندنا المعطيات ديال الإشكالية ديال يعني اتساع هو يعني سوق الشغل مع ما يحققه الاقتصاد الوطني. نعرف بأن الإشكالية ديال البطالة تأتي من غالبا يعني من القطاع الفلاحي، فاش تكون عندي سنة جافة أو تكون جفاف خلال واحد فترة معينة بشكل مباشر يعني تنشوف بأن نسبة البطالة ترتفع. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن الأولوية عند الحكومة هو يكون عندنا تصور ديال كيفية يعني أننا نديروا التوازنات ديالنا ديال خلق فرص الشغل والمناصب الشغل اللي كنفقدوها في حالة إذا كانت سنة جافة، باش أنه نجيب هاد النقاط أو يعني ديال أو هاد فرص الشغل يعني في القطاعات الأخرى اللي ممكن أنها تخلق مناصب شغل يعني بشكل كبير. أكيد بأن الحكومة أيضا تجيب واحد السياق دولي اللي تنعرفوا كاين هناك ارتفاع للأثمان الطاقة على الصعيد الدولي، وبالتالي فمن خلال البرنامج الحكومي المقبل أظن بأن الأولوية هو كيفية يعني خلق مناصب شغل، وبالموازاة مع ذلك نخلي التوازنات يعني على في الخزينة ديال الدولة باش أنه ما يكونش عندي إشكالية ديال التضخم، وما نقيسش أيضا يعني القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
0: نعم، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الانتقال وإلى أي حد يبدو قريبا، خاصة ويعني عندما نتحدث عن القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي بالنظر طبعا إلى المؤشرات التي طبعت المرحلة السابقة؟
2: وأستاذ أسماء إذا سمحت لي، فتحدثت على أساس أن هناك أرقام يعني نحن نمتلك أرقام من الإشكاليات اللي تيجيونا بالنسبة للبطالة، بالنسبة لنسب البطالة المرتفعة اللي وصلت لأكثر من 13%. فأتحدث على كيفية استغلال هذه الأرقام اللي هي من مؤسسات يعني رسمية. فاليوم إذا كان عندي من طبيعة الحال إذا كان عندي تصور للاقتصاد للنسيج الاقتصادي الوطني للنمو الاقتصادي من حيث التشكيل يعني هذاك الناتج الداخلي الخام 4% او 5% او 6%، فممكن التعامل معها على اساس انه لدينا اولويات. اليوم اذا كانت هناك توجيهات لصاحب الجلاله نصره الله انه يعني يكون هناك يعني الاندماج ديال القرى والاندماج ديال المناطق البعيده في التنميه المستدامه ويكون عندي عداله مجاليه، فاعتقد بان هذه من بين النقاط اللي ممكن ان الحكومه تتعامل معها باش انه ممكن نلقاو هذا التوازن ديال ما بين سوق الشغل وما بين الاستثمارات والنمو الاقتصادي. لانه اذا شفنا بانه فقط ثلاث جهات المملكه المغربيه اللي يعني تحقق اكثر من 70% من النمو الاقتصادي على يعني على الصعيد الوطني، فالاكيد بانه الا مشينا استهدفنا المناطق الاقل يعني اللي كتساهم بشكل اقل يعني في الناتج الداخلي الخام، ممكن اننا نوقفوا على الخصوصيه لكل منطقه، ومنين ممكن انه نجيبوا هذيك

0: شيروا له أستاذ أسماء هو أنه كل المعطيات يعني تتحدث بأن الاقتصاد المغربي ممكن أنه يحقق يعني أكثر من 6% 7% خلال السنوات المقبلة، لكن اليوم اللي مطلوب هو أنه ابتكار حلول جديدة، وما يمكنش أن الحكومة يعني المقبلة أنها تمشي بنفس الفرضيات السابقة، وما يمكنش أننا نخدمه بنفس يعني المنطق السابق ونتمنوا أنه غادي نحققوا يعني غادي نحققوا نتائج مغايرة. اليوم مطلوب من الحكومة المقبلة هو أنه الإبداع ديال الحلول تتماشى مع الواقع المغربي وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية ديال الاقتصاد المغربي وأيضا الخصوصية ديال المجتمع المغربي. نعم. إذا كانوا عندي بعض المناطق البعيدة إذا سمحت لي أستاذ أسماء. نعم. يعني غالبا يعني في الناتج الداخلي الخام تكون عندها واحد المستوى اللي هو قليل جدا، ممكن الحديث على تصور ديال الارتفاع ديال هذا النمو الاقتصادي ديال هذه الجهات مع اخذ بعين الاعتبار الخصوصيه وايضا هذاك الاستثمار العمومي كيفاش غادي نوزعوه على هذه المناطق. ومن طبيعه الحال هنا المدخل هو اشراك القطاع الخاص في هذه الاستثمارات على الصعيد الوطني في كل جهات المملكه باش ممكن اننا وحقه هذا يعني المفارقه اللي تكلمت عليها استاذ
1: اسماء. نعم، يعني المدخل او المطلوب لل يعني تحقيق هذه المعادله استاذ العلاوي ابتكار حلول جديده وتصورات جديده الى غايه القطع مع المنطقه السابق والمرحله السابقه، وهنا قانون الماليه 2027 طبعا سيكون محطه اساسيه امام الحكومه الجديده. ما هي برايك التوجهات التي ينبغي ان يحملها هذا القانون من أجل نفس جديد في الاقتصاد وتحقيق توازن ما بين تشجيع الاستثمار والمقاولات وتوفير أيضا موارد الدولة والحفاظ على التوازنات المالية؟
0: وأستاذ أسماء ممكن أننا يعني نتكلموا على واحد المرونة، ما نقدروش أننا نقول القطع يعني مع ما كان يعني سابقا هو سنعرفوا بأن هناك مشاريع
1: استدام
0: كبيرة
1: استدام أكيد. استمرارية هذه الخطط والبرامج. نعم
0: طبعا الحال وممكن اننا نتحدث على برامج يعني تتخطى الزمن الحكومي لانه كاين هناك فيها تعليمات ديال صاحب الجلاله نصره الله. اليوم من طبيعه الحال القانون الماليه ما خصناش نساو بان كاين هناك التوجه يعني التحضير ديالو بدا منذ يوليوز 2026، وبالتالي التوجه العام هو من طبيعه الحال كيفاش اننا نحافظوا على المكتسبات ديال الاقتصاد المغربي باش انه نوصلوا للهدف الاسمى هو نكون واحد البلد صاعد اقتصاديا. ايضا اللي مهم جدا هو انهم ما نساوش عندنا يعني الاولويه اليوم هو العداله المجاليه، وايضا عندنا يعني الدوله الاجتماعيه واننا نديروا التوطيد ديال الركائز ديال الدوله الاجتماعيه مع الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الجيوسياسيه والدوليه باش انه يكون هناك نخليو هذا التوازن ديال الميزانيه ديال الدوله. لكن التحدي الاكبر بالنسبه ليا يعني اللي خص ان الحكومه تبدع فيه هو كيفيه الحصول على النفقات اللي ممكن انني نحطها في الاستثمار، وايضا كيفيه دعم المقاوله المغربيه لجعلها يعني تساهم بشكل فعال في الاقتصاد المغربي. ما نساوش هناك تحدي كبير جدا استاذ اسماء هو العجز التجاري اللي عند المملكه المغربيه، يعني إذا شفنا الصادرات بالمقارنة مع الواردات، وبالتالي فأعتقد بأنه المفتاح اليوم هو كيفية جعل الاقتصاد المغربي قادر على خلق القيمة المضافة من خلال دعم يعني المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ويعني استمرارية واستدامة في البرامج السابقة مع خلق وإبداع برامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المقاولة المغربية. فاليوم ما يمكنش أنه نبقى غاديين في نفس التصور بأنه نفس المقاولات والتدوير ديال نفس القطاعات اللي كتخلق القيمة المضافة، مع العلم أن هناك تغيرات على الصعيد الدولي. ما ننساوش أيضا بأنه هناك يعني تحديات كبرى تخص يعني الطاقة بالنسبة للمملكة المغربية، باش أنه ممكن نتحدث على يعني القدرة التنافسية للمقاولة المغربية. وما ننساوش أيضا بأن هناك التحدي الأكبر هو التحدي ديال المياه والأهمية ديال يعني هذا المعطى بالنسبة للاقتصاد المغربي. وبالتالي فاليوم باش أنه قانون المالية نشوفه في هذاك الأثر اللي ممكن نشوفه على المواطن المغربي، كيخص أنه نشوف قانون المالية كيفية يعني هذا الترشيد ديال النفقات والجبايات من طبيعة الحال، وكيفية المحافظة على التوازنات يعني الماكرو اقتصادي. ما ننساوش بأن هذه الحكومة

0: رغم كل ما قيل كان هناك يعني أمور إيجابية على على على على الصعيد الماكرو اقتصادي. نتحدث على نسبة الدين بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام اللي كان منخفض من طبيعة الحال. نتحدث أيضا على عجز الميزانية اللي قربنا نوصل 3% وكان هذا هدف من طبيعة الحال. فاليوم ممكن الحديث على أن الحكومة المقبلة غيكون عندها المسؤولية، إذا كانوا هذه الحكومات السابقة قدرنا أننا نوصلوا لهذه الأهداف وهذا النمو الاقتصادي يعني خلال هذه السنوات الأخيرة والماكرو اقتصادي، يعني قدرنا أننا نوصلوا لهذه الأرقام. التحدي الأكبر للحكومة المقبلة هو كيف تحويل هذه المكتسبات هذه إلى الأثر على كل المواطنين، وبأنه من طبيعة الحال كل المغاربة يحسوا بأن هناك يعني واحد الخفض ديال نسبة البطالة، يحسوا بأن القدرة الشرائية للمواطن المغربي ما كتمش، ولكن من طبيعة الحال كاين هناك ارتفاع في المنسوب ديال الثقة. اليوم إذا كانت هناك يعني كلمة لنوجهها للحكومة من خلال يعني تحضير القانون المالية، هو أنه نرجع الثقة للمواطن المغربي ونصالحه مع المواطن المغربي على أساس أنه الأمل في الخمس سنوات المقبلة.
1: كم يحتاج الأمر لاسترجاع منسوب الثقة اليوم أستاذ العلاوي؟
0: لا يمكن أن نتحدث على يعني على مدة معينة، فالأمر يحتاج إلى المعقول، والأمر يحتاج إلى من طبيعة الحال أننا نشوف هذه الأمور يعني في قانون المالية والوضوح، لأنه اليوم إذا تكلمنا على منسوب الثقة المواطن فين غيشوفه؟ غادي يشوف المواطن فاش غيكون هناك تصور واضح بأنه اليوم إذا كنا تحدثوا على نسبة البطالة ديال 13% أكثر من 13%، الوضوح والمعقول ومن طبيعة الحال تصور واضح هو أنه من خلال قانون المالية لسنة 2027 أو مشروع قانون المالية سنة 2027 غادي نجيب رجع الثقة للمواطن المغربي، باش نقول له أودي أنا في 2027 نسبة البطالة غادي ننزلها إلى ما يقارب مثلا 12%. هنا ممكن أننا ندخلوا التفاصيل، باش أنني ننزلها 12% غادي نشوف برامج تشجع الشباب على خلق المقاولة، غادي نشوف مقاولات تنتقل من المقاولات الصغيرة إلى المقاولات المتوسطة، غنشوف مقاولات تنتقل من مقاولات صغيرة جدا إلى مقاولات يعني صغيرة. وهنا في الممكن أننا نقدروا يعني نعطي مؤشرات قابلة للقياس، بأنه يعني في السنة خلال سنة 2027 إذا كان تنزيل ديال هاد البرامج على أرض الواقع فبصفة مباشرة ممكن أننا نتحدث على منسوب الثقة بالنسبة لواحد الطبقة معينة. فما نقدروش نقول سنة أو سنتين، ولكن ممكن الحديث على فترات اللي ممكن أنني نشوف فيها النتائج ديال تنزيل ديال البرامج ديال الحكومة المقبلة.
1: وكيف تبدو ملامح تنزيل هذه البرامج وهذه الإصلاحات وهذه الإجراءات بعد هذه الانتخابات برأيك أستاذ العلاوي؟
0: ننتظر أستاذ أسماء تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي. من طبيعة الحال هناك أولويات لا يمكنش أنه الحكومة يعني أنها يعني تغفلهم، لأننا نتحدث على التزامات ديال المملكة المغربية على الصعيد الدولي. هناك من طبيعة الحال مشاريع كبيرة للمغرب منخرط فيها اللي تحدثت عليها، القطاع ديال الطاقة من طبيعة الحال، التحضير إلى كأس العالم. هناك أيضا يعني التحدي الكبير اللي تخص من طبيعة الحال أننا نهبطوا العجز التجاري، وبالتالي فاليوم ممكن الحديث على أساس أن برنامج الحكومي بعد يعني تشكيل الحكومة ممكن أننا يعني نقدروا أننا يعني نحكموا على التوجه والقابلية ديال التنزيل ديالو على يعني على المدى القصير من طبيعة.
1: نعم. طيب بين المشاريع الكبرى والأوراش المفتوحة التي انخرطت فيها المملكة، وأيضا الانتظارات بخصوص تنظيم تظاهرات دولية مهمة من قبيل كأس العالم، وبين العجز التجاري وغلاء الأسعار ونسبة البطالة أستاذ جدري، إذا أردنا الانتقال يعني من تشخيص كل هذه التحديات إلى تحديد الأولويات العملية، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن تكون في مقدمة الأجندة الاقتصادية للحكومة المقبلة؟
0: بالنسبة لي أستاذ أسماء يعني الأولوية حسنا نكون تنعرف نقطة الوصول، فنقطة الوصول هو الحفاظ على القدرة الشرائية لكل عائلات المغربية. نعرف بأنه سنوات السابقة كان هناك ارتفاع للأسعار على الصعيد الدولي فيما يخص يعني المحروقات، فتنعرفوا بأنه كانت هناك برامج لتخفيف من الوطأ ديال هذا الارتفاع. فاليوم يعني

0: بعد تشكيل الحكومه ونشوف البرامج الحكوميه خصنا اننا الحكومه تعطينا يعني هذيك الوصفه كيفيه التعامل مع هذه التقلبات على الصعيد الدولي. فاليوم بالنسبه للسؤال ديالك استاذ اسماء الى الاولويات الاولويه بالنسبه لهذه الحكومه المقبله، فانا اتحدث كمواطن مغربي غادي نشوف اول شيء هو انه كيفاش هذا الشيء غادي ياثر لي على الجيب والقدره الشرائيه ديالي فيما يخص المعيش اليومي. فالاولويه هو انه يكون عندي تصور واضح لكيفيه يعني التعامل مع التقلبات الدوليه للاثمنه بالنسبه يعني للمحروقات، وايضا كيف ما تحدثت قبل قليل على يعني المدى المتوسط كيفاش انه غادي يعني نتفضل الاشكاليه ديال او نحل المشكل ديال البطاله، وايضا الاشكاليه الكبيره اللي عندي هو هذا العجز التجاري اللي عندي. واش عندي تصور واضح بانها في كل قطاع شحال عندي الهوة ديال هذيك العجز التجاري وكيفاش ممكن انني نوصل له؟ لانه اليوم الا شفنا دخلنا التفصيل ديال العجز التجاري نعرف ان الفاتوره الكبيره جدا هي فاتوره الطاقه، وبالتالي فواش ما عنديش الامكانيه انني نشجع القطاعات الاخرى، لانه كلما يعني شجعت القطاعات الاخرى والمقاولات يعني في القطاعات المنتجه باش انها دير تصدير وتنفتح على الاسواق الاخرى بشكل مباشر غادي يكون عندي الردء ديال هذا الهوة ما بين الصادرات والواردات، وبالتالي فممكن الحديث على اننا نقصوا هذاك العجز التجاري. فبالنسبه لي بما ان يعني الحزب الفائز اليوم يعني الأصالة والمعاصرة كان في الحكومة، يعني أنه لهم كل المعطيات اللازمة باش أنه يبدع حلول اللي ممكن القياس دياله خلال يعني المدى القريب والمدى المتوسط، لأنه كان عنده قطاعات حيوية، كان عنده قطاعات اللي ممكن أنه يعطينا تصور، مع العلم أنه يعني في الحملة الانتخابية كان هناك يعني في يعني خلال اللقاءات الحزبيه كان يظهر بان هناك تصور للاقتصاد وكيفاش انه ممكن تعاملوا مع الاشكاليات ديال البطاله والاشكاليات ديال المقاوله المغربيه.
1: ايضا نقطه اخرى ولكن في دقيقه استاذ العلاوي، يعني هناك تصور طبعا، هناك برامج وخطط، ولكن في ظل يعني وضع جيو اقتصادي وفي ظل تقلبات دوليه، الا يمكن هذه المعطيات تقلب ايضا الاولويات؟
0: ولهذا قلت أستاذ أسماء خص يكون عندي تصور واضح، هذه التقلبات يخص أنه يكون عندي الإمكانية ديال والمرونة في التعامل معها مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا كيفية التعامل مع هذا ارتفاع ديال الأسعار على الصعيد الدولي. وهنا علاش أنا من طبيعة الحال أكدت بأنه هذا الشيء عشناه خلال هذه السنوات الأخيرة، فاش عشناه في هذه السنوات الأخيرة الحكومة قامت بدعم مثلا القطاع ديال الترونسبور يعني ديال باش انه ما يكونش هناك ارتفاع الاسعار، لكن النتيجه كانت واضحه بانه ما كانش حل جذري للاشكاليه ديال ارتفاع الاسعار على الصعيد يعني الوطني والقدره الشرائيه. اليوم الحكومه خصها انها تعطينا البديل، لا سيما بان الفام شنو تحدث يعني في خلال يعني الحمله الانتخابيه كان عنوان حملتي الانتخابيه هو التغيير المسار.
1: نعم.
0: تغيير المسار بالنسبه لي انا هو انه نشوف المواطن المغربي. شكرا. في صلب الاولويات.
1: هذا واضح. اشكرك جزيلا استاذ ادريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات الماليه والاقتصاد في نونسيس، شكرا على هذه المداخله القيمه على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا سيدتي الكريمه. شكرا
1: لكم ايضا مستمعينا، الى اللقاء.

الأسواق تتقلب والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه في كتاب العبادلة: تنتهي همم العارفين بالله تعالى وهم معه على أول قدم في المعرفة، فلم تفي لهم أعمارهم بما تعلقت به هممهم من واجب معرفة الله كما يليق بجلاله.

المعرفة عند أهل الله منطلقها القلب لا العقل والبرهان، هي معرفة ذاتية ذوقية متغيرة من صوفي لآخر، وهي معرفة مباشرة لا وجود فيها لوسائط أو مقدمات، وهو ما يعبر عنه بقولهم الأحوال مواهب. ولكن هذه المعرفة لا تتم ولا تنبع إلا بعد المجاهدة والتخلق بأخلاق الله، وهو ما يعبر عنه أهل الله بقولهم المقامات مكاسب، ذلك أن القلب لديهم كالمرآة تتجلى فيه المعارف الربانية بقدر صفائها ونقائها.

يقول مولانا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: أصحاب المعرفة أقسام، معرفة العوام ومعرفة الخواص ومعرفة خواص الخواص. فمعرفة العوام معرفة العبودية ومعرفة الربوبية ومعرفة الطاعة ومعرفة المعصية ومعرفة لحدود النفس، ومعرفة الخواص معرفة الإجلال والعظمة، ومعرفة الإنسان والمنة، ومعرفة التوفيق. أما معرفة خواص الخواص فمعرفة الأنس والمناجاة، ومعرفة اللطف والتلطف، ثم معرفة القلب، ثم معرفة السر. ولا تتنافى كل واحدة من هذه الأنواع مع الأخرى، ولا تتعارض معها، وجميعها ضرورية للسالك.

يقول شيخ الطائفة الإمام مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: أشرف كلمة في المعرفة قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وقال بعضهم: حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار. وأنشدوا في المعنى: للعارفين قلوب يعرفون بها نور الإله، لسر السر في الحجب صم عن الخلق عمي، عن مناظرهم بكم عن النطق في دعواه بالكذب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. صباح الأخبار اليوم الجمعة، مستمعين سنكون دائما في تغطية الاستثنائية لمواكبة نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، كما سننتقل إلى تغطية أهم الأخبار الدولية، وكذلك ننتقل إلى مجموعة من التوقيعات وأيضا مجموعة من الربورتاجات التي أجراها موفدنا. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار نلتقي أيضا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد لمواكبة أيضا هذه التطورات، تطورات الانتخابات التشريعية وأيضا التطورات الدولية. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مني هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. تقصد هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي الشمالية في شمال الخط حسيمة وزان العريش مع ناحية الناظور، وفي جنوب الخط القنيطرة زاغورة. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي وشمالي في عامة المناطق ما عدا في الريف سايس تافيلات والساقية الحمراء فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 40% في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة بحال البارح، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 26-37 درجة في السوس، ما بين 27-33 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في واد الذهب، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33-36 درجة في تافيلات، 34-35 درجة في الشاوية وناحية الضرعة، 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 35-38 درجة في تادلة، ما بين 36-38 درجة في الغرب، وما بين 37-43 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نرجع نفكر كل إخوان الفلاحة والكسابة اللي تيربيو النحل باش يردوا بالهم للتكاثر ديال مرض الفاروة اللي تتسببوا هذوك الحشرات ديال الرتيلة الخاصة بجبوحة النحل، وتيمكن توصل حتى تقتل النحل أو لا الكثير منه في ظرفية ما تقلال، لأن مع الأسف هذا الطقس اللي علينا مشجع بزاف التكاثر ديال عدة أنواع ديال الرتيلات ومنهم هذا الرتيلة ديال النحل، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بنتائج تطورات ما بعد الانتخابات التشريعية، حيث أكدت فاطمة سارة المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. وأوضحت خلال ندوة صحفية أمس بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه التزام بثوابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج انتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، وجاء حزب التجمع وطن الأحرار ثانيا متبوعا بحزب الاستقلال فحزب العدالة والتنمية. وجهتنا إلى الآن نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد على ختام مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأوضح بوريطة عقب مباحثات مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه المبادئ ترتكز على الاحترام المتبادل وتفادي فرض الأمر الواقع. في غضون ذلك أعرب ناصر بوريطة عن أسفه للتصريحات الصادرة عن فاعلين سياسيين إسبان، مشيرا إلى أنها تظهر عدم درايتهم بقيمة هذه الشراكة وبواقع المغرب اليوم وكيفية تدبير ملف الهجرة. في سياق ذاته شدد رئيس الدبلوماسية المغربية على أن مسألة عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين تقع حصرا على مسؤولية إسبانيا، وأوضح بوريطة أن المغرب ينطلق من موقف واضح يرتكز على مبدأ عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين إلى بلدهم الأصلي، مشيرا إلى أنه في حال عدم إتمام إعادة المهاجرين والقاصرين فإن السؤال يجب أن يوجه مباشرة إلى

0: الجانب الإسباني وليس إلى المغرب، مبرزا أن المملكة تلتزم بمسؤولياتها وفق المبادئ الأساسية المؤطرة للشراكة بين البلدين. تطورات الشرق الأوسط الآن والتوتر بين إيران والولايات المتحدة تبقين في نيويورك، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بثت أمس أن الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيرا إلى أن طهران لا ترعب بمواصلة القتال. في السياق دعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة لحرية المناحة في منطقة الخليج بعدما عطلتها طهران إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في فبراير. نبقى في نيويورك، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما في الأمم المتحدة أمس على منتقد إسرائيل، وذلك وسط تصاعد انتقادات على بلاده، وقبيل بدء كلمته أمام الجمعية العامة انسحب عشرات من أعضاء بعثات العديد من الدول. فريادة فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه اتحاد أمل تيزنيت بثلاثة أهداف لواحد في إطار الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، لتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط في سياق ذاته. تستكمل منافسة هذه الجولة يوم السبت بإجراء ثلاث مواجهات أبرزها لقاء الوداد الرياضي أمام وداد تمارا. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عالم التكنولوجيا المتقدمة عبر فقرة القصة، لنقترب من كواليس واحدة من أبرز الشركات العالمية. من شركة ناشئة أسسها باحثون سابقون في أوبن إي آي إلى واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، أنتروبيك تخوض سباق تطوير النماذج الذكية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بضوابط لاستخدامها حتى عندما يتعلق الأمر بالجيش الأمريكي. قصة أنتروبيك يرويها الزميل سفيان أمنحود.
4: في عالم يتسارع فيه سباق الذكاء الاصطناعي، برز اسم أنتروبيك كواحدة من الشركات التي لم تكتفي بتطوير نماذج ذكية، بل جعلت من طريقة استخدامها جزءا من هويتها. تأسست الشركة عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في أوبن إي آي، من بينهم داريو أموندي وشقيقته دانييلا، إلى جانب عدد من الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. منذ البداية اختارت أنثروبيك طريقاً مختلفاً يقوم على ما تسميه سلامة الذكاء الاصطناعي، أي تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام معقدة مع محاولة إبقائها منسجمة مع المصالح والقيم البشرية. ومن هنا جاءت فكرتها المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي مقاربة تعتمد على مجموعة من المبادئ والقواعد لتوجيه سلوك النماذج أثناء تدريبها واستخدامها. أما المنتج الذي جعل اسم الشركة معروفاً على نطاق واسع فهو كلود، عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورت عبر إصدارات متعددة وأصبحت تستخدم في البرمجة وتحليل البيانات والبحث وأتمتة مهام العمل. ولم تتوقف أنثروبيك عند المساعد الذكي، فقد طورت كلود كود لمساعدة المبرمجين، وكلود كوورك لأتمتة عدد من المهام داخل المؤسسات، كما قدمت نسخاً موجهة للاستخدام الحكومي. وفي الجانب التقني أطلقت أيضاً بروتوكول سياق النموذج المعروف اختصاراً باسم MCB، وهو معيار مفتوح يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي التواصل مع الأدوات وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية. لكن توسع الشركة وضعها أيضا في مواجهة سؤال أكثر حساسية: إلى أي حد يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري؟ الخلاف تصاعد مع وزارة الدفاع الأمريكية بعدما رفضت أنثروبيك السماح باستخدام تقنياتها في بعض الاستخدامات العسكرية التي رأت أنها تتعارض مع مبادئها المتعلقة بالسلامة والضوابط. وهكذا لم تعد أنثروبيك مجرد شركة تنافس في سوق الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت جزءاً من نقاش أوسع حول حدود هذه التكنولوجيا، من يضع قواعد استخدامها، وكيف يمكن التوفيق بين سياق التطور التقني والمسؤولية تجاه ما قد تتيحه هذه الأنظمة من قدرات. أنثروبيك شركة بدأت من انقسام داخل واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، وتحولت خلال سنوات قليلة إلى لاعب أساسي في سباق قد يعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والآلة.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا إلى جامعة القروية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة عبر فقرة ميديا روبورتاج. بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات 23 من شتنبر، تتجه الأنظار إلى الحكومة المرتقبة وما ستحمله من أولويات واستجابات الانتظارات الاجتماعية والتنموية. في جامعة القروية سيدي حجاج واد حصار بأقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، يترقب السكان أن تنعكس الاستحقاقات الانتخابية على واقعهم اليومي، خصوصا فيما يتعلق بالنقل وفرص الشغل والخدمات الأساسية. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مفادنا إلى المنطقة الزميل نورتين إكاجان.
2: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة واد حصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، رهانات يتقاسمونها مع أزيد من 13 مواطن مغربي يقطرون في العالم القروي يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
5: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترانسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحه مزيان، الطرقات الحمد لله. هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومه ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
6: كنبغيو نقولوا يعني الحكومه المقبله يعني ربما تلتفت شويه في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غدا كتطور والمغرب يعني ربما يمشي بسرعتين وحنا مازال متاخرين.
2: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط اساسيه تصدرت مطالب سكان هذه الجماعه البالغ عددهم 76,000 نسمة.
7: ما عندناش مستعجلات هنايا، بعيدة 11 كيلومتر، كنتمناو باش يزيدوا شوية في عدد الحافلات ديال النقل العمومي. مابقيناش بغينا الوعود الكاذبة وغير ذلك، فكما كتشوف راه تينا دلينا بالصوت ديالنا باش نقولوش راه حنا ما صوتناش ولا حنا درنا اللي علينا.
2: قرب هذه الجماعة القروية من مناطق صناعية عديدة يعزز آمالها في الوصول إلى فرص الشغل، أمر يتطلب مواكبة وتكوينا لشبان المنطقة.
7: أكبر أحياء الصناعية تتواجد جماعة سيدي حجاج، وتنتمناو من هاد الناس أصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار أبناء المنطقة أولا، أن ما يمكنش نشوفوا شباب عاطل كاين حدا الشركات وكاين أمورات. فالحمد لله كتعرف هاد المنطقة بالأمس القريب كانت يعني منطقة فلاحية شاسعة كبيرة، كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم أصبحت تضاهي مدينة الدار البيضاء.
2: برامج عديدة مخصصة للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابية للأحزاب، طموح يحتاج أجرأة تنهيها شاشة فئات واسعة من مغاربة القرى، يقول محمد بوفدان رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجامعة سيدي حجاج.
8: اللي باقي ما توصلش بالماء والكهرباء، الناس اللي باقي ما عندهمش هنايا لي كارت ناسيونال، علاش؟ لان باقي ما حصلش على البيرميدا بيتود. كاين الانتظارات ديال السكينه هي انهم يعني كيحاولوا ما امكن يشوفوا تحسين الخدمات العموميه من نقل وصحه وتعليم وما الى ذلك.
2: وضع يخلق غبنا لدى السكان ويعمق عزله فئات عديده تضطر للهجره او المغادره صوب وجهات اخرى لغرض التمدرس او الوصول للخدمات الاساسيه.
8: لا يعقل ان واحد المنطقة اللي هي غنية بالناس فيها الكثافة السكانية وما كتوفرش أولا على نواة جامعية اللي كيضطروا الطلبة أنهم من هنا يمشيوا للمحمدية أو للطريق الجديدة باش أنهم يتابعوا دراسة ديالهم. أيضا كذلك لابد أننا نذكروا واحد حاجة اللي هي مهمة جدا اللي كتجلى في يعني أنهم خصنا يعني دار للولادة. هذه رسالة بأن هاد الناس يحاولوا ما أمكن يفكروا في هاد المسائل هادو، يفكروا في إنشاء يعني يعني زيادة وسائل النقل العمومي باش هاد الناس يرجعوا للأماكن اللي كانوا كيشتغلوا فيها.
2: انتظارات متراكمة للسكان في جامعة سيدي حجاج وضحصار القروية كلها تعكس حالة تعثر تحتاج استدراكا يترقب الحكومة المقبلة. مرديني قجالي ميديا من الجامعة القروية سيدي حجاج وضحصار.
9: ميديا طنجة 95.3 الناظور 99.9
3: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
0: الخامسة والربع من ميديا إليكم أهم الأنباء. غداة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج انتخابات تشريعية بالمغرب، القيادة الجماعية للحزب تؤكد الانفتاح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددة على غياب أي خطوط حمراء في موضوع التحالفات. وزير الشؤون الخارجية المغربية يؤكد بنيويورك أن العلاقات المغربية الإسبانية ترتكز على الاحترام المتبادل وتفادي فرض الأمر الواقع، مشددا على أن مسألة عدم إعادة المهاجرين القاصرين تقع حصرا على عاتق مدريد. التطورات في الشرق الأوسط تتواصل بنيويورك، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن الخيار يعود لواشنطن لإنهاء الحرب، وتحالف يضم 80 دولة بالأمم المتحدة يطالب بالسعادة الكاملة لحرية الملاحة بالخليج. في رياضة اتحاد طنجة يفتتح المشوار بالبطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول بفوز على اتحاد أمل تزنيد بثلاثة أهداف لواحد. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من أفاق تشكيل الحكومة الجديدة. في حوار خص به إذاعة ميديا قدم صلاح الدين عبقري رئيس شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة رؤية الحزب للمرحلة السياسية المقبلة عقب تصدر حزبه نتائج انتخابات تشريعية. عبقري أكد في حواره مع مراسلنا من الرباط على انفتاح الحزب على مختلف الأحزاب خلال مشاورات تشكيل التحالف الحكومي الجديد. الزميل عادل الزبيري حاور الضيف من الرباط.
10: مرحبا بكل مستمعي إذاعة ميديا من مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط، في حوارات الصباح مع الأستاذ صلاح الدين عبقري رئيس شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة في اليوم الموالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة لأول مرة في تاريخ الحزب بالانتخابات التشريعية. سي عبقري، أولا تعليقكم على هذا الفوز التاريخي لحزب الأصالة والمعاصرة لأول مرة بالانتخابات التشريعية.
11: وحقيقة فوز تاريخي وانتصار لمشروع حزب الأصالة المعاصرة، انتصار كذلك الروح تأسيس الحزب الأصالة المعاصرة، وانتصار لبرنامج انتخابي، وانتصار لتراكم تنظيمي، تراكم تواصلي انتخابي كذلك اللي خلانا اليوم بعد يعني التجربة الأولى ديال حزب الأصالة المعاصرة من داخل الحكومة استطاع أنه يكسب ثقة المواطنين ويعطيوه ويبوؤوه صدارة المشهد السياسي. ما كنشوفوش في هذه فقط فوز، كنشوفو فيها مسؤولية، كنشوفو فيها يعني مسؤولية أمام المواطنين، كنشوفو فيها تحديات كذلك، وكنشوفو فيها أننا كيفما كانت عندنا حصيلة من داخل الحكومة الآن إن شاء الله بترأسنا للحكومة غتكون يعني واجبنا أن نقدمو حصيلة مشرفة، واجبنا نبقاو في تواصل مستمر مع المواطنين، واجبنا على أننا يعني برنامجنا الانتخابي نسلوه مع كذلك يعني برامج انتخابية ديال الأحزاب الحليفة اللي غتكون حليفة واللي غتشكل برنامج حكومي إن شاء الله.
10: سي صلاح الدين، هل من وصفة لحزب الأصالة والمعاصرة جعلته يتفوق على منافسين، والمنافسة كانت هذه المرة بينكم قوية وقوية جدا، خصوصا حليفاكما في الحكومة المنتهية ولايتها، وأيضا حزب الأصالة حزب العدالة والتنمية. عفوا،
11: هو صعيب نتحدث على وصفة، اللي غنقول لك هو أن حزب الأصالة والمعاصرة لاحظتوا تعرض لمدة يعني منذ تأسيسه لموجات وحملات شيطنة كبيرة من طرف العديد، ولكن مع ذلك استطاع في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وكانت حتى بالخصوص على 2016 اللي جاب المرتبة الثانية، وكذلك 2021 اللي بقى في نفس المرتبة السياسية والانتخابية وبقى في المرتبة الثانية في 2021، وهذا كان نابع من صموده، صمود مناضليه وثقة مناضليه فيه، وكذلك وخصوصا تشبثه بالمشروع ديالو، تشبثه بالقيم ديالو، وكذلك يعني تشبث المناضلين بهذا المشروع اللي خلى اليوم اننا نتبوؤوا المرتبه الاولى. اذا الوصفه ما كايناش، كاين العمل، كاين الجد، كاين الصدق، كاين التواصل، كاين الزخم، وكاين كذلك الثقه في المناضلين، الثقه في البرامج، والثقه في
12: هل بدا الحزب يناقش على مستوى القياده سواء

0: الشبابية أو القيادة المركزية مسألة ما بعد التكليف الملكي وما بعد نتائج هذه الانتخابات؟
1: حقيقة لا، مازال هذا النقاش ما بداش من داخل المكتب السياسي ديال حزب أصل والمعاصرة. اليوم كاين يعني فوالا كاين كونستا ديال ديال ديال ديال النتائج اللي كنشوفوا فيها، واللي يعني مباشرة بعد يعني تكليف صاحب الجلالة الشخصية اللي غتتكلف بتشكيل الحكومة، غادي يبدا داخليا نقاش حول ما بعد التعيين.
0: بغيت نسمع تعليقك، كنت شاب حداثي منفتح وخصوصا في تعليقاتك على المنصات الاجتماعية، كيف تعلق على مسألة إذا عينت الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة امرأة لأول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المملكة المغربية؟
1: غيكون كذلك ذلك يعني بشكل واضح بتجانس تام مع المشروع ديال حزب أصل والمعاصرة، اللي دائما كان يعني يؤمن بالشباب وبالنساء، وانه كتشوفوا ان حزب أصل والمعاصرة يعني في يعني الاحزاب الممثله في البرلمان هو الوحيد التي تقوده امراه بصفتها منسقه وطنية للقياده الجماعيه. كذلك عندنا مجلس وطني تتراسه امراه، وهذا كيعكس هذا التصور اللي كنقول لك، والمشروع الحداثي ديال حزب أصل والمعاصرة اللي كيعطي المكان الحقيقي المكان التي تستحقها المرأة المغربية. إذن غيكون فخر للمشروع أنه نشوفه رئيسة حكومة امرأة، لكن هذا كنظن أنه نقاش سابق لأوانه. صاحب جلالة الفصل يعني الفصل الدستور واضح جدا، ويعني الاختيارات صاحب جلالة تكون دائما صائبة.
0: السيدة المنسقة قبل قليل في الندوة الصحفية هنا في مقركم في العاصمة المغربية الرباط تحدثت عن جيل زد أو جيل زد بجرأة، وقالت إن الحزب ليس لديه أي مشكلة مع هؤلاء الشباب وأن كان هناك تجاوزات. هل الحزب يحمي اليوم في أفق ترأسه للحكومة وقيادة لتحالف حكومي رؤية للتعامل مع هذه الحركة التي أصبحت أمر واقع لا مغربيا ولا عالميا؟
1: هو تعامل مع جيل وأجيال أكثر ما هو تعامل مع حركة. جيل زيد قبل ما تكون حركة هو جيل، وجيل فيه أبناء هذا الوطن، فيه بنات وأبناء هذا الوطن، فيه من عائلاتنا، فيه من خوتنا، فيه من مناضلات ومناضلين ديال حزب أصل والمعاصرة، وخصوصا منظمة الشباب. وحدك شي علاش في حزب أصل والمعاصرة؟
0: عبقري وقيل أنت من جيل زاد.
1: أنا من جيل الميلينيالز، واللي جاو قبل من جيل زاد. وبالتالي فيعني هذا جيل في برنامجنا الانتخابي اللي كان تحدثوا على إدماج الشباب، فجيل زيد معني بقوة بهذا البرنامج هذا. وأما الحركة كحركة فحزب أصل والمعاصرة كان في الموعد في نقاشاته، في تواصله مع الشباب، في مبادراته، منظمة الشباب كذلك فخورون بالعمل اللي قامت به، اللي قاموا به المناضلين ديال الحزب والمناضلين ديال الشبيبة، اللي مرة أخرى كنقولها ونعاود نكررها بفضل المساحة الحقيقية اللي عطيها حزب أصل والمعاصرة صار في شخص الأخت فاطمة الزهراء المنصوري، اللي خلات أنه كتبين أن الشباب كانوا من جيل زيد أو من جيل إيغريك أو من جيل الميلينيالز، فمن كتعطيهم المساحة الحقيقية ديال الاشتغال وديال الفعل والمبادرة يحققون أشياء جميلة جدا.
0: سي عبقري، تطمح إلى أن تحمل إحدى الحقائب في حال اقتراحك أو تكليفك من القيادي الذي سوف يكلفه العاهل المغربي لتشكيل التحالف الحكومي؟
1: هذا كان يعني هذا سؤال فيه شخصي شي شويه. دائما ما كنا كنقولوها ان العمل السياسي وعمل القرب، عمل البناء، عمل التواصل، عمل ديال النضال. وبالنسبه لي وشخصيا كذلك، تبوؤ حزب الاصل والمعاصره صداره المشهد الانتخابي، وانا مناضل في الحزب منذ ازيد من 13 سنه، وفي حد ذاته يعني انتصار كبير لجيل من الشباب، انتصار كبير للمناضلين، وانتصار كي قلت لك في الاول ديال المشروع المجتمعي ديال حزب الاصل والمعاصره. ويعني المناضلين والشباب دائما مستعدون يعني لتلبيه يعني نداء الوطن.
0: بقراءتك السياسية من منطق حزب الأصل والمعاصرة، أين ترون تحالفاتكم؟ إلى من أنتم أقرب؟ خصوصا أن هنالك نقاش في الوسط الصحفي المغربي حول إمكانية تقاربكم لأول مرة أو تحالفكم مع حزب العدالة والتنمية، الذي أكد أمينه العام عبد الله بن كيران أنه لا يريد التحالف معكم إذا كان ممكن. أستاذ العزيز،
1: هو يعني الأخت فاطمة الزهراء المنصوري في الندوة الصحفية وضحت هذا الأمر بشكل يعني جلي، وقالت أنه حقيقة هذا نقاش سابق لأوانه، لأن أولا البقية يعني التعيين

0: التكليف ديال الشخصيه اللي غتكلف بتشكيل الحكومه مازال ما كاينش. وبالتالي في هذا النقاش سابق لاواني، ولكن اكدنا انه هذا الجيل ديال القياديين حزب اصول المعاصره ما تيشوفوش في حتى شي حزب انه خط احمر. نحترم جميع الاحزاب التي يعني حظيت باصوات المغاربه، وكنعتبروا ان الجميع النقاش خصو يكون مع الجميع، ولكن لا تنازل على مشروعنا المجتمعي، لا تنازل على الخط ديالنا، ولا تنازل كذلك على المسائل المهمة اللي كنشوفوها في هذا البرنامج الانتخابي، أولويتها القدرة الشرائية.
1: أنا تابعتك
0: وإدماج الشباب.
1: أنا تابعتك عن قرب في حي يعقوب منصور في حملة القيادي المهدي بن سعيد. ما هي المشاهد التي علقت في ذاكرتك عن هذه القلعة الانتخابية؟ والآن حزب الأصالة والمعاصرة يرسخ ويجدر كما تقول اللغة الحزبية وجوده في هذه الدائرة الصعبة والتي كان فيها التنافس يشبه تكسير العظام سياسيا.
0: وهذه الدائرة كتجسد قوة حزب أصوات المعاصرة. نقول لك علاش حزب أصوات المعاصرة دائما ما يؤمن بالبناء التنظيم، بناء ويعني إفراز نخب وأجيال ديال السياسيين اللي ترعرعوا في داخل الحزب وكانوا من المؤسسين وقدروا يخلقوا واحد يعني يعني واحد ثقة من داخل الدوائر ديالهم. الأخ مهدي بن سعيد إلى جينا نشوفه قبل سنوات، يعني التطور الكبير اللي عرفوا كمنتخب من داخل يعقوب منصور، انتم كتشوفوا اليوم يعني العدد الكبير جدا اللي تاق فيه واللي صوت على لائحه حزب اصول المعاصره اللي وكيلها كان هو الاخ مهدي بن سعيد. وهذا كيعطي امل وكيعطي رساله قويه للشباب داخل الحزب وخارجه. المفاد ديالها هو ان البناء، ولا هو ان الترعرع داخل التنظيم والصدق في العمل كيخلي انه ربما كتكون دوائر كما سميتوها دوائر الموت او تكسير العظام، نقدروا يعني نفوزوا بها بالمراتب الاولى وبفرق شاسع.
1: سؤال اخير، هل تحققت أمنية قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة أن تكونوا حكومة المونديال؟ وصفو زرق جاء رئيس الجامعة الملكية المغربية ومهندس المرحلة الكروية الحالية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس أصبح قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة.
0: وأكيد أنه من المحطات المهمة اللي غادي تجي يعني من بعد هذه المرحلة هو تنظيم المغرب لكأس العالم، وهذا يعني اللي كيفتخروا به جميع المغاربة. ولكن هي كذلك غتكون حكومة ديال التنمية، حكومة إدماج الشباب، حكومة يعني القدرة الشرائية، حكومة الالتزام بالبرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي آنذاك. فأكيد أن تنظيم كأس العالم محطة بارزة وكبرى، ولكن بين محطات أخرى لا تقل أهمية واللي كتعني كذلك المواطنين بشكل مباشر. إذن فإن أمنية حزب أصل المعاصرة أكيد كجميع الأحزاب كان هو ينال ثقة ديال المواطنين وكذلك كان، ولكن الأمنية الكبرى هي أننا نقدروا نستطيعوا أننا التزاماتنا نوفوا بها ونكونوا في يعني حسن ظن الناس اللي صوتوا علينا، وكذلك يعني كحكومة اللي غتشكل تكون في حسن ظن جلالة الملك الله يسلمك.
1: صلاح الدين عبقري، أنتم رئيس شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، شكرا على قبول دعوة ميديا في حوارة الصباح من العاصمة المغربية الرباط، شكرا على إجابتكم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، شكرا، بارك الله فيكم.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطة الآن تأخذنا إلى عمق تحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، تأكيدا على الانتقال من الأطر النظرية إلى الآليات التطبيقية. استقرت الإرادة الدولية في الأمم المتحدة على صياغة أجندة 2030 التي تحول شعارات الاستدامة الفضفاضة إلى خطة عمل حقيقية. في فقرة إيكولوجيا نتابع الجذور التأسيسية لأهداف التنمية المستدامة رفقة الزميل أيمن الأحمد.
2: في الحلقة السابقة عرفنا أن التنمية المستدامة هي تحقيق الازدهار والعدالة بين الأجيال، ألا نأخذ من الطبيعة أكثر مما تستطيع الطبيعة تعويضه. لكن ألا يبدو هذا الكلام عاما وفضفاضا؟ من هنا جاءت أهداف التنمية المستدامة لتحول الشعارات إلى أرقام وحقائق. في شتنبر عام 2015 اتفقت دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة على 17 هدفاً عالمياً ضمن ما يعرف بأجندة 2030. هذه الأهداف لم تأتي من فراغ، بل كانت ثمرة سنوات من الدراسات والنقاشات بين أكبر خبراء العالم لتكون بمثابة خطة واضحة قابلة للقياس والمتابعة. الأهداف تغطي كل مناحي الحياة، تبدأ بالإنسان كالهدف الأول وهو القضاء على الفقر، والثاني القضاء على الجوع وصولاً إلى الصحة والتعليم الجيد والمياه النظيفة، ثم ننتقل إلى كوكب الأرض كالهدف 13 لمكافحة تغير المناخ، والهدفين 14 و15 لحماية البحار والمحيطات والنظم الإيكولوجية والغابات. لكن هناك هدف مختلف تماماً وهو المحرك الأساسي لكل ما سبق، الهدف 17، الشراكة من أجل تحقيق الأهداف. لماذا؟ لأنه لا توجد دولة واحدة مهما بلغت قوتها قادرة على مواجهة التغير المناخي أو حماية المحيطات أو تحقيق الأمن الغذائي بمفردها. الحل يكمن في التعاون، التمويل وتبادل التكنولوجيا. الأهداف 17 ليست مجرد قائمة أمنيات، بل هي خارطة الطريق الأخيرة للبشرية. والآن السؤال الذي يبقى مطروحاً، هل تستطيع البشرية فعلاً تحقيق هذه الأهداف في الوقت المحدد بحلول عام 2030؟
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. حزب الأصالة والمعاصر المتصدر لنتائج انتخابات يعلن انفتاحه على مختلف التشكيلات السياسية لتشكيل الحكومة دون خطوط حمراء، وحزب العدالة والتنمية يستبعد المشاركة في الحكومة مؤكدا التوجه نحو المعارضة في انتظار قرار مجلسه الوطني. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكد بنيويورك أن العلاقات المغربية الإسبانية ترتكز على الاحترام المتبادل وتفادي فرض أمر الواقع، مشددا على أن مسألة عدم إعادة المهاجرين القاصرين تقع حصرا على عاتق مدريد. الرئيس الإيراني مسعود بشكسيان يؤكد أن الخيار يعود لواشنطن لإنهاء الحرب، وتحالف يضم 80 دولة بالأمم المتحدة يطالب بالاستعادة الكاملة لحرية الملاحة بالخليج. المنتخب المغربي يستهل مساء اليوم بالرباط مشواره في التصفيات المؤهلة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة منتخب الغابون.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدم شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد احتفالية وتفاعلات واسعة رافقت إعلان نتائج انتخابات تشريعية عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا، متقدما على تجمع الوطني الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية. وتحولت طقوس الاحتفال بالفوز إلى موضوع لافت على المنصات الرقمية، حيث أظهرت مقاطع وفيديو متداولة أجواء من الفرح العارم والعفوي داخل مقر حزب الأصالة والمعاصرة مثلا، حيث شبهت من قبل المتابعين تلك الأجواء بأجواء الحماس والابتهاج التي تعقب عادة الفوز في مباراة كأس العالم، وسط تعالي زغاريد عضوات الحزب وهتافات المناضلين في جو سادته الحيوية والمرح والعفوية أيضا. وامتدت المتابعات الرقمية لتشمل مشاهد احتفالية لأسماء بارزة أخرى، من بينها البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينج مصطفى الخصم، المحتفل بين أفراد عائلة عقب ظفره بمقعد عن دائرة صفر، حيث ظهر وهو يتابع النتائج وسط أفراد أسرته داخل منزله، إلى جانب القيادية في فيدرالية اليسار نبيلة منيبة التي ظهرت تطلق رفقة أعضاء الحزب الزغاريد ابتهاجا بفوزها بمقعد عن دائرة أنفا بدار بيضاء. في المقابل سجلت المنصات خروج عدد من الفائزين في مقاطع فيديو لشكر الناخبين الذين صوتوا عليهم في الاقتراع، على غرار ما فعله المرشح الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي عبد العزيز باريك أو المعروف باسم أسامة باريك، الذي شكر الذين صوت عليه في دائرة ميدلت. المعلقون تفاعلوا مع كل هذه ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. ونقرأ أحد المعلقين الذي كتب: أجواء الفرح عفوية والزغاري داخل المقر تذكرنا بحماس مباراة المونديال، والمهم الآن ترجمت هذه الطاقة إلى عمل ميداني. وكتب معلق آخر: احتفالات المرشحين في بيوتهم بين عائلاتهم حملت أيضا عفوية وتفاعلا كبيرا لدى المتابعين مقارنة بالأجواء الرسمية. معلق ثالث قال: مقطع الرقصات يذكرنا أو تداوله بعد النتائج يذكرنا

0: بأنه ممكن استعمال الفولكلور وكيف يتم استعماله أيضا في الفرحة وفي العملية السياسية. معلق آخر قال: تنوع الوجوه وسياقات الاحتفال بين الحماس الرياضي والفولكلور الشعبي جعل من تفاصيل إعلان نتائج المادة الأكثر تداولا على المنصات.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح، تنقلنا إلى كواليس الفن السابع عبر ركننا لنعبر لنقف عند اختيار سينمائي باريس في فرنسا. فرنسا التي تنتج عددا كبيرا من الأفلام، اختار القائمون على السينما في هذا البلد شريطا لمخرج روسي فيل مينيتور، هو الذي سيمثل فرنسا في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي. مخرج الفيلم أندري سيفياس كينستيف له أراء سياسية تزعج روسيا، التي أدرجت وزارة العدل فيها اسمه على قائمة العملاء الأجانب. فما هي خلفيات هذا الاختيار السينمائي؟ تفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
1: أهلا بكم. السينما لم ولن تكون مجرد أداة ترفيه، السينما أقحمت وتقحم وستقحم دائما في سياسة فرنسا التي تنتج 100 أفلام سنويا ويشارك عدد محترم منها في المهرجانات العالمية الكبرى. اختار أهلها شريطا أخرجه الروسي أندريس فياغينتسيف ليمثل فرنسا في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي. نعم، الفيلم عنوانه مينوتور، وسبق أن خصصت له ركنا كاملا بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة مهرجان كان في مايو الماضي، وهو من إخراج الكبير الروسي أندريس فياغينتسيف. نتحدث هنا عن عمل درامي يحكي تفاصيل أزمة

زوجية على خلفية حرب أوكرانيا. سيمثل فرنسا رغم أنه فيلم ناطق بالروسية لمخرج روسي. الاختيار تم من لدن لجنة مهنية رأسها مؤرخ سينما شارل تيسون، وهو إنتاج فرنسي وألماني ولاتفي، يقوده المخرج الروسي المعارض، وشريط تمت فيه إعادة الاشتغال بشكل حر على عمل كلود شابغو لا فام فيديل الصادر في العام 69، ويحكي انهيار زوجين على خلفية التعبئة التي أعلنها فلاديمير بوتين في سبتمبر من العام 2022 بعد 7 أشهر من بدء الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا. هوة ثم خيانة ثم جريمة قتل في فيلم فيه كثير من سياسة. آراء زفياغينتسيفا السياسية تزعج روسيا التي أدرجت وزارة العدل فيها اسم المخرج على قائمة العملاء الأجانب. فرنسا اختارت شريطه ليمثلها في سباق الأوسكار، وروسيا بررت وضعه على قائمة العملاء الأجانب بنشره معلومات كاذبة عن قرارات روسيا وسياساتها وبالتعامل مع عملاء أجانب بحسبها. أندري زفياغينتسيف مخرج بإنجازات كبيرة، أخرج أعمالا عظيمة أتذكر منها بالخصوص ليفياتون، الآن قد يذهب بعيدا في المنافسة على الأوسكار بعد حصولها على الجائزة الكبرى في كان، لذلك سلطات موسكو ارتأت أن تهاجمه من الآن تفاديا للإحراج الذي قد تتعرض له بعد عرض الفيلم لاحقا في القاعة العالمية مع احتمال تتويجه بالأوسكار. شريط مينوتور للروسي زفياغينتسيف ستستقبله القاعة العالمية في 14 أكتوبر، وليلة الأوسكار ستقام في 14 مارس من العام المقبل في لوس أنجلوس. الروس منزعجون من ابن جلدتهم الذي يتفنن في جلدهم في أفلامه، والفرنسيون استغلوا الظرفية واختاروه ليمثل السينما الفرنسية في الأوسكار. زفياغينتسيف الذي يعيش في منفاه الفرنسي يستوعب ما يحصل معه، بل ويشرح في كل مرة تقاطع السينمائي بالسياسي. وسط كل هذه الخلطة العجيبة هناك تفصيل واحد مهم وحاسم، مينوتور شريط كبير لمخرج كبير. الأشرطة الصغيرة للمخرجين الصغار لا تخلق حدثا ولا ينتبه لها أحد، ولا تخلق النقاش ولا الجدل ولا الأزمات. أندري زفياغينتسيف سيخرج في جميع الحالات منتصرا لأنه فنان كبير، سواء مثل فرنسا أو روسيا أو أي بلد آخر ساهم في إنتاج شريطه. البقية مجرد شعارات وهمية لا تفيد في شيء، والسلام إلى الملتقى.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان قبل الموعد

0: إخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب خط القنيطرة زاجورة وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 36 درجة في كل من فاس وبني ملال، 35 درجة في ورزازات، 33 درجة في كل من طنجة ووجدة، 29 درجة في الدار البيضاء، 28 درجة في كل من الرباط والناظور، و26 درجة في أكادير. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في القاهرة، بينما يكون الجو غائما جزئيا في الجزائر ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في الجزائر، 31 درجة في تونس، و32 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس، و30 درجة في داكار، و28 درجة في ياوندي ونايروبي، و27 درجة في جوهانسبورغ. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في بيروت، و42 درجة في كل من بغداد ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل الحرارة 28 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، بينما تصل إلى 37 درجة في بكين و22 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديان لحظة التحق بنا نورتين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتين.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة: ما بعد تشريعيات 23 من شتنبر، قراءة في التحالفات الممكنة على ضوء المواقف المعبر عنها حتى الآن لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. بعد الإعلان عن النتائج، المغاربة يأملون في أن تجد الوعود الانتخابية لتشريعيات الأربعاء موقعا لها ضمن أولويات الفريق الحكومي المقبل. استقبال الحافل للرئيس شي جين بينغ في واشنطن، والخلافة الاستراتيجية ترسم حدود التقارب بين الولايات المتحدة والصين. وفي رياضة السادسة، المنتخب المغربي يسيل مشواره في تصفية كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بمواجهة الغابون مساء اليوم بالرباط. أهلا بكم مستهل نشرة من المغرب. منحت نتائج الاستحقاق التشريعي 23 شتنبر حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بحصوله على 97 مقعدا، وهو ما يؤهله دستوريا لقيادة الحكومة المقبلة. حكومة مفاوضة تشكيلها لم تنطلق بعد، غير أن موقفي حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية يفتحان نقاشا مبكرا حول طبيعة التحالفات الممكنة. حزب الأصالة والمعاصرة أعلن انفتاحه على مختلف التشكيلات السياسية، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء في موضوع تحالفات. بالمقابل، استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مبدئيا مشاركة حزبه في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن الحزب سيتجه إلى مواصلة عمله من موقع المعارضة، غير أنه أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد صباح يوم غد دورة استثنائية هو من سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه. قراءة في التحالفات الممكنة في أفق ميلاد الحكومة المغربية المقبلة على ضوء المواقف المعبر عنها حتى الآن، مع خديجة الغازي أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حوارة اعتماد سلام.
2: الفوز ديال الأصالة والمعاصرة لا يعني بأنها سوف تستأثر بالحكومة، هذه النقطة اللي خصنا نفهمو، لأن الهندسة الانتخابية في النظام الدستوري والسياسي المغربي تيمنع أن حزب سياسي يستأثر بالحكومة وبالبرلمان، وبالتالي شنو تيوقع بمجرد ما تخرج، يعني يتم فرز الأصوات وتيتم الإعلان عن الحزب اللي تصدر الانتخابات، بمعنى أنه حصل على أعداد كبير جدا من المقاعد، ولكن لا تمكنه من أنه يدير حكومة أو برلمان، فبالتالي هو مضطر أن يدخل في مجموعة من الائتلافات الحكومية. النقطة المهمة هنا شنو تيوقع؟ أن البرنامج اللي تيدخل به الحزب السياسي في بداية الحملة الانتخابية هو يتغير. ألوغ فاش تيتغير؟ علاش؟ لأنه هو مضطر أن يدخل في تحالفات مع أحزاب أخرى، وبالتالي يتم إعادة النظر في ذاك البرنامج أو ذاك الوعود الانتخابية التي تقدم بها. ما تنضموش أن هذيك الأحزاب يمكن توافق أنها تدخل في تحالف، كي اللي تيدخل من موقع القوة وتيبغي ياخذ الاستئثار بحقائب وزارية مهمة وزينة، إلا ترفض تيختار صف المعارضة.

0: باش نكونوا واضحين. هي نهاية الأمر سواء كان حزب الأصالة والمعاصرة أو أي حزب دخل في تحالفات، هو في نهاية الأمر ديك الموافقة النهائية ما تتكونش قرار فردي، ولكن دائما ترجعوا المجالس الوطنية ديالهم مكاتب سياسية باش ياخذوا الموافقة والإجماع حول هل ستتم الموافقة في الدخول إلى الائتلاف الحكومي أم لا. إلا بغى الحزب أن يدخل في تحالف مع الأصالة والمعاصرة، لما لا إلا كان هناك قرار يعني بالإجماع داخل الهياكل التنظيمية أو المجلس الوطني للحزب. ولكن تتبقى إشارة واضحة بمجرد ما يتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق راه تتكون هناك واحد الشذب والجذب على مستوى التصريحات، ولكن تيكون كذلك حتى دوك التصريحات من أجل جس النبض. الأحزاب السياسية هي أحزاب تتسم بالبراغماتية، بمعنى أنها تتقلب على المصلحة ديالها في نهاية الأمر. يقدر العدالة والتنمية تصنع المفاجأة وتدخل في الائتلاف الحكومي.
1: خديجة والغازي أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. ارتباطا بالنقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أنه سيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة وفق المساطر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية. من جانبه قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المرحلة التي تلي الاستحقاقات التشريعية تقتضي الخروج من منطق التنافس الانتخابي والتركيز على انتظارات المواطنين. وبعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعية 23 من شتنبر، تتجه الأنظار إلى المرحلة التالية وما سيتم وضعه على رأس أولويات تدبير الشأن العام لدى الحكومة المقبلة. التقاطعات المرجوة ما بين ما تم الوعد به في الحملات الانتخابية وانتظارات المواطنين من الحكومة، يرصدها محمد بن عبو في روبورتاج من مدينة طنجة.
2: مدينة طنجة غدا الاستحقاق التشريعي تعيش على إيقاع قراءة نتائج الاقتراع، لكن أيضا على وقع نقاش بين سكانها حول ما ينتظرونه من المؤسسات المنتخبة المقبلة. فبالنسبة لعدد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم، لا تتوقف أهمية الانتخابات عند اختيار ممثلي المدينة في البرلمان، بل ترتبط بما يمكن أن تفرزه المرحلة المقبلة من حلول لمشاكل تهم الحياة اليومية وفي مقدمتها التشغيل والنقل والسكن والخدمات العمومية.
3: كنهنئوا الناس اللي فازوا وكنتمنوا التوفيق للجميع والمصلحة الوطنية اللي بغينا، ونتمنوا هذه الحكومة المجة تشوف من حال المواطن.
4: احنا الساكنة ديال طنجة صوتنا على المنتخبين باش يدافعوا علينا، كنتمنوا أنهم يحققوا لنا ديك الشيء اللي ما تحققش هاد السنوات هادي كامله. كنتمنوا منكم انكم توصلوا الصوت ديالنا للبرلمان وتجيبوا لنا الحقوق ديالنا ان شاء الله.
2: اخر ابدى امتعاضه من بعض الخروقات المحدوده التي شابت عمليه الاقتراع.
5: امور دازت مزيانه، صوتنا، ولكن بقى فينا الحال من داك الشيء اللي شفنا البارح دوك الفيديوز ديال محاولات التزوير، لكن في الاخر السلطات دخلت وتركز الامر.
2: وبين من يعتبر صوته وسيلة للمساهمة في تحديد مستقبل المدينة، ومن يرى أن الأولوية تكمن في ترجمة البرامج إلى نتائج ملموسة، تبدو انتظارات سكان طنجة من المرحلة المقبلة واضحة. مزيد من فرص الشغل وخدمات عمومية أفضل وحلول عملية لمشاكل الحياة اليومية، متابعة أكبر لأداء المنتخبين بعد الوصول إلى البرلمان. محمد بن عبو، ميديا طنجة.
1: بعيدا عن الشأن الانتخابي بالمغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتامسي بنيويورك أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من مدينة سبتة المحتلة فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. وأوضح بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نظير الإسباني خوسيمان ويلالباريس على هامش الدورة 81 لجمعية العمل الأمم المتحدة أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم، معربا عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون السياسيون إسبان تظهر أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها، يضيف بوريتا. وشدد المسؤول الحكومي المغربي في تصريحه أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل من عام 2022 المعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. ومن هذه المبادئ الاحترام المتبادل والحوار وتفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. إلى الملف الدولي من هذه النشرة، في واشنطن استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس نظيره الصيني شي جين بينغ بمراسم احتفالية غير مسبوقة في مشهد عكس رغبة الطرفين في إبراز طابع إيجابي للعلاقة بينهما. لكن خلف مظاهر التقارب والاحتفاء تأتي الزيارة في وقت تسعى في واشنطن وبكين إلى تمديد الهدنة التجارية مع استمرار التنافس قويا بينهما حول قضايا خلافية واستراتيجية عميقة. عن زيارة شي جين بينغ لواشنطن وتابع تعليق دا يعقوب المحلل.

0: السياسي من واشنطن.
1: زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن هي زيارة اتسمت وفق الصحافة الأمريكية بالطابع الاعتفائي مع انعدام لنتائج حقيقية على أرض الواقع، ومحاولة من واشنطن إلى تثبيت التهدئة مع بكين فيما يتعلق بالتنافس التجاري وكذلك في الملفات الساخنة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وملف تايوان، وكذلك أيضا حصول أمريكا على الرقائق المعدنية من قبل الصين. حتى الملف الإيراني لم يطغى على محور النقاش بين ترامب وشي جين بينغ، وإن كانت الإدارة الأمريكية حاولت أن تضع الأمر في إطار ضرورة أن تسير الصين في هذا الركاب وتمتنع من شراء النفط الإيراني. عموما هذه الزيارة تم انتقادها من قبل الديمقراطيين، وبالتأكيد أن الحزب الجمهوري مع ترامب، وهذا طبع الجمهوريين دائما يتسمون بنوع من الهدوء في العهدة الثانية لترامب مع الصين ومحاولة تغريب المصالح بالدرجة الكبرى على أن يكون هنالك نوع من التصادم في ظل النمو السريع جدا للصين، وكذلك ما تشير إليه الأرقام من تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك التقدم العسكري الكبير. بالتالي يريد الطرفان أن يظل احتواء الموقف بينهما مستمر فيما تبقى من مأمورية ترامب.
0: وصلة بتوتر الشرق الأوسط، أفادت مصادر أمريكية بأن واشنطن تراهن على التعاون مع بكين لفرض ضغوط على إيران لفتح مضيق أورموز. وفي سياق الضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه، أعلنت كولومبيا الخميس قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقدم على هذه الخطوة. في صفحة الرياضة من هذه النشرة نعنى بكرة القدم وتصفية كأس أمم إفريقيا 2027. المنتخب المغربي يستهل مساء اليوم مشواره في تصفيات بمواجهة ضيفي الجابون على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. التفاصيل مع مفادي ميديا لتغطية المواجهة الحسن جابري.
2: من ربع نهائي المونديال إلى سباق أمم إفريقيا 27 و2000 تتغير المنافسة، لكن الطموح يبقى حاضرا. من الرباط يبدأ أسود الأطلس رحلة تصفيات كان 27 و2000 بمواجهة منتخب الجابون على ملعب الأمير مولاي عبد الله. الناخب المغربي محمد وهبي يخوض أول اختبار رسمي له بعد المونديال برهان مزدوج: الحفاظ على المكتسبات وتوسيع هامش الاختيار. قائمة وهبي تتضمن أسماء جديدة يتقدمها المهاجم المتألق ياسر زابيري إلى جانب عبد الله وزان وسفيان الفواز في بحث عن بدائل قادرة على تقديم الإضافة، وفي غياب بعض عناصر الخبرة كما هو الحال بالنسبة لأشرف حكيمي واسماعيل سيباري. تحضر أسماء الخبرة يتقدمها حارس المرمى ياسين بونو الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
3: وهي تكون مباراة قوية كما كان عارفوا الجابون، فهو ماشي خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الإقصائيات ولا في كأس إفريقيا. كنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة، وكاري فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الأجواء ديال المنتخب الوطني وبالأخص هنا في مدينة الرباط تاع المجمور ديالنا.
2: بين غيابات مؤثرة وخيارات جديدة، يبحث الناخب الوطني المغربي عن منتخب أكثر تجانسا وتوازنا يجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية مع مساحة أكبر للإبداع أمام منتخب جابوني سيسعى لبداية مختلفة أمام منتخب يعرف أن 3 نقاط هي المطلوب الأول. لقاء المغرب الجابون ينطلق بداية من 7 مساء بالتوقيت المغربي. الحسن جابري من الرباط لميديا.
0: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عبد العالي.
4: شكرا لك نور الدين، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
5: صباح الخير عبد العالي.
4: خلدون، ما هي في هذه الجولة ما هي الدروس المستخلصة من الانتخابات التشريعية، وأيضا كيف ساهمت التحركات الدبلوماسية خلال الدورة 81 لجمعية العامة الأمم المتحدة في حشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي؟
5: وضعت صدارة حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب. وضعت البرنامج الانتخابي لهذه الهيئة السياسية أمام اختبار التنفيذ والتمويل، تقول إسبريس، يجعل هذا المعطى من مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار تشريعي ومالي لمدى التزام الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة بوعودها الانتخابية خصوصا في الشق الجبائي و والسياسات الضريبية. يعني عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استبعد مشاركة حزبه في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك بموجب نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب. الصحف تنقل مواقف بن كيران، من أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي من المرتقب أن يعقد يوم السبت المقبل هو الذي سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، غير أنه استدرك بالقول: أعتقد أنه لن نكون محتاجين لعقد هذا المجلس بشكل حضوري طالما أن الموضوع محسوم، حسب ما تنقل عنه المواقع الإخبارية. انتخابات المغرب حين تتغير الصدارة ولا تتغير المعادلة، عنوان في النهار اللبنانية. السؤال السياسي الذي يطرح بعد النتائج يتجاوز سؤال من تصدر إلى سؤال من يستطيع بناء الأغلبية. تكتب النهار: لقد قامت الحكومة المنتهية ولايتها على تحالف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. النتائج الحالية تمنح هذه الأحزاب مجتمعة 228 مقعدا، أي 30 مقعدا فوق عتبة الأغلبية. هذا رقم مهم جدا في قراءة المرحلة المقبلة، لكن الرقم لا يعني أن التحالف سيستمر بالضرورة، فالانتخابات أعادت ترتيب الأحجام داخله بصورة كبيرة. دروس الانتخابات التشريعية في المغرب في لوموند الفرنسية: إعادة تشكيل التحالف الحكومي وعودة الإسلاميين وامتناع واسع النطاق عن التصويت. في أعقاب الانتخابات التي جرت في 30 من شتنبر، برز حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد، وستبدأ المفاوضات لتشكيل أغلبية حكومية قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقررة في 9 أكتوبر. فاطمة الزهراء المنصوري: ماذا نعرف عن المرشحة المحتملة لرئاسة الحكومة المغربية؟ يسأل إلاف. تتصدر فاطمة الزهراء المنصوري القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي المغربي بوصفها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة بعد أن حل حزبها بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. قبل محطة مجلس الأمن: مواقف دولية تعزز الوحدة الترابية للمغرب، العنوان في إسبريس. شهد ملف الصحراء المغربية خلال شهر شتنبر الجاري مدا دوليا داعما لموقف المغرب، تركز بشكل خاص على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قبل صدور قرار مجلس الأمن. تزامنت هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية مكثفة للمغرب، خصوصا على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصدرت عن دول إفريقية وأوروبية ومن منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، تنقل هسبريس. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
4: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
6: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
7: موضوع الأسبوع:
8: مازال مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد النص الاول من يوميتنا، واللي هو على الحرث بكري لتوجد الارض للزراعه الكبار بحال زراعه الحبوب والقطنيات والشمندر وغيرهم. ومن بعد ما تكلمنا على المزيات ديال هاد الحرث بكري وشكون هما الانواع الرئيسيه ديال هاد الحرث بكري اللي يمكننا نديروها في بلادنا في هاد الوقت، وصل بينا الكلام اليوم باش نشوفوا اشنو هما المسائل اللي تتخلينا نختاروا هاد النوع من دون النوع الاخرين، والمسائل اللي خاصنا نعطيوها الاهميه وقت نبغيو نختاروا النوع ديال الحرث من دون النوع الاخرين. من هاد المسائل يمكننا نذكروا بالأساس النوعية ديال الزراعة اللي جاية من بعد في البقعة، واش الزراعة عندها العروق تيخصهم الغرق أو لا، لأن الغرق اللي خاص للزرع ماشي هو الغرق اللي تيهبطلو الشمندر مثلا. ثانيا، خاصنا ناخذوا بعين النظر الزرعة اللي كانت من قبل في البقعة وشحال كانت هابطة العروق ديالها باش نقلبوا الأرض حتى الغرق فاش كانوا العروق ديالها، والحط من بعد الدرة ماشي هو الحط اللي خاص من بعد الفصة ولا البلنيشة. ثالثا، النوعية ديال الأرض والتربة ديالها تتأثر بزاف على النوع ديال الحط اللي يمكننا نديروه بكري، والحط في أرض مرملة ما هواش نفس الحط في أرض ثقيلة ومعجنة، وراه كاينين بعض الانواع ديال التربه اللي صعيب يتدار فيهم الحرث بكري الا ما كانش التراكتور مجهد بزاف والمحرات ماضي مزيان. وبحال هاد الاراضي الثقيله بزاف لازم ما نديرو فيها الدمكل، اي نسقيوها شويه قبل ما نحطوها باش يمكن المحرات يدخل فيها بسهوله. واخيرا، يمكن النوعيه ديال الارض في الغرق ديالها تاثر على النوع ديال الحرث بكري اللي يمكننا نديروه فمثلا إذا كانت الأرض فيها تربة ما صالحاش بحال بيادة ولا الحجر على غرق ديال 30 ولا 35 سنتيم ما يمكنناش نديرو حتى غارقة لأنها غادي تطلع لنا هذيك بيادة ولا هذاك الحجر للفوق وتخسرنا حتى التربة الفوقانية.
7: ملاحظة اليوم،
8: شفنا اليوم أخواتي إخواني كيفاش خاص الإنسان يفكر وقت يبغي يقرر أش من حط يدير وحتى لاش يهبط المواس ديال المحرات دياله، بالخصوص إلا غادي يدير الحط بكريف بحال هاد الوقت. وتكلمنا بالخصوص على المسائل اللي خاص الإنسان ياخدها بعين النظر وبعين الاعتبار وقت هاد الاختيار. ومن هاد الشي كله أش بغيتكم تفهموا، بغيتكم تفهموا حاجة وحدة، هي أن الفلاح العصري هو اللي تيتكيف مع الأحوال ديال التربة والفلاحة والطقس اللي عنده في المنطقة دياله، وكل مسألة يمكن تكون عندها علاقة مع الإنتاج الفلاحي في المنطقة دياله. وكل ما شفنا شي فلاح تيدير دائما نفس المسائل في نفس البلايص وبنفس الوسائل وفي نفس الوقت، خاصنا نعرفوا أنه ماشي فلاح متقدم، وعلى الأقل مرة في جوج المرات غادي يفلت الفصاد النجاح ما بين يديه. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع ومضات لنتأمل دلالات نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة. فصناديق الاقتراع قالت كلمتها وكشفت عن الفائزين والخاسرين وفتحت الطريق أمام سباق جديد نحو الحكومة، لكن خلف الأرقام التي احتفت بها الأحزاب صمت يصم الأذان لملايين المغاربة. حمل رسالة قوية كشفتها نسبة مشاركة هي الأدنى منذ عام 2007، الأغلبية الصامتة، عنوان عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
9: انتظر الجميع أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لنتبين ما باحت به صناديق اقتراع 23 من شتنبر التشريعي. وبعيداً عن بعض الخرجات الإعلامية لبعض الأحزاب التي أسست سهرة انتخابية طالت مستبقة ما سيخرج من مقر وزارة الداخلية من نتائج أولية، تعرفنا على ترتيب المتسابقين، فرأينا من صوتوا من المغاربة يغلقون نوافذهم في وجه الحمامة. حزب التجمع الوطني للأحرار وإن بقي ضمن التركيبة الثلاثية المشكلة للائتلاف المنتهي زمنه الحكومي، إلا أنه تلقى ضربة قاسية في الصناديق، حل ثانياً وحصل على 66 مقعداً بعد أن كانت في حوزته 102 من المقاعد، خسر 36 من مقاعده ولم يكن الوحيد. ثالث الترتيب الاستقلال فقد من ميزانه 16 مقعداً ليستقر نصابه في هذا الاقتراع عند 65 مقعداً. هذه الخسائر استفاد منها دون أدنى شك المتصدر حزب الأصالة والمعاصرة الذي نمى غلته الانتخابية بعشرة مقاعد إضافية عن اقتراع 2021 ليحل بأريحية في المرتبة الأولى 97 مقعداً. أما الرابح الأكبر العائد من بعيد مع زعيمه الذي دافع عن قراره حين كان رئيسا للحكومة برفع الدعم عن قطاع المحروقات، فكان حزب العدالة والتنمية. المصباح حرق مراحل كثيرة في العودة وضاعف عدد مقاعده بنسبة فاقت 300% من 13 مقعدا فقط إلى 54 في 2026. الآن لندع جانباً حصيلة الفانتاستيك فور ولنركز على ما أظنه الأهم، 38.08% فقط من الهيئة الناخبة المسجلة قررت التوجه في 23 من شتنبر إلى مراكز التصويت، أي أن نحو 6 ملايين مغربي فقط ممن لهم أهلية التصويت وسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية قرروا استخدام حقهم الدستوري. دعونا لنتحدث عن غير المسجلين فذلك ملف أعقد، دعونا في 15,800,000 الذين يشكل الشباب منهم فقط 4%. صناديق الاقتراع لم تبح فقط بأرقام الرابحين والخاسرين ممن سيشرعون الآن بعد سباق 100 متر نحو قبة البرلمان في ماراثون المفاوضات على تشكيلة الحكومة وتوزيع حقائبها، لكن

0: أطلقت العنان لأسئلة حرجة ومحرجة، وهذا ليس كلامي وحدي. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت في كلمتها وهي توطئ لتقرير المجلس عن استحقاق 23 من شتنبر الأولي إن 38% كنسبة مشاركة تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا المجتمع، وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات. يبدو جلياً أن المغاربة أعادوا عداد الثقة إلى مرحلة ما قبل دستور 2011، فهذه هي النسبة الأدنى للمشاركة منذ 2007 حين صوت أيضاً 37% من المغاربة. صناديق الاقتراع شرعت الباب لأسئلة محيرة: من صوت من أبناء هذا الوطن؟ وكيف؟ هل اختار من المتاح رغم تدهور مستوى الثقة أم أن شح البدائل مهد للتصويت الأبيض؟ أما أكثر الأسئلة إحراجاً وإلحاحاً: ماذا عن أزيد من 20 مليون مغربي في سن التصويت أدار ظهره نهائياً للاستحقاق، لم يسجل حتى في لوائحه ولم يكن متردداً قط في الزهد فيه؟ إنها الأغلبية الصامتة طوعاً لا كرهاً، من صمت وصوت للفراغ يوم الاقتراع مارس على الأقل حقه الدستوري، لكن هذه الملايين من المغاربة عزفت بالمطلق وتركت نحو 6 ملايين يقررون في مصيرها التشريعي والتنفيذي للسنوات 5 المقبلة. فهل يحق غداً لمعشر من نأوا بأنفسهم عن معازل التصويت أن يلوموا غيرهم في المستقبل؟ لقد قلت لكم إنها أسئلة حرجة ومحرجة.
1: مستمعين الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي وعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تتقون مع الزميل مارتن جيباغ في برنامج متأنف، وبقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: بعض الفلاحة ديالنا الله يهديهم بقل تطبيق النصائح اللي تيعطوها لهم الفنيون المختصين والفلاحة الواعيين المتقدمين. فواش من المعقول نكونوا في بلاد تتشكى دائما من قلة الشتا وقلة الماء، ونعرفوا ان الالوفات ديال الفلاحة مساكن تيدابزوا بعض المرات مع الفلاحة ديالهم في البور، وتيطلبوا الله صباح وعشية باش تطيح عندهم غير شي قطيرات ديال الشتا باش ما يضيعش لهم كل ما زرعوه، ونبقاو حنا ما داينها في والو لاننا عندنا المجاري في السواقي ديال البراج، ونخليوهم طلوق طرف غادي للفلاحه وطرف سايح مع السواقي وما نافع لا بنادم ولا بهايمو. ايوا هادشي راه مازال انت نشوفوه في بعض المناطق السقويه عند بعض الاخوان الله يهديهم. ايوا الله يرحمنا ويقوي الخير، ولكن الله يعطينا شي عقل اللي ينفعنا.
1: اخبار فلاحيه.
0: من أهم الزراعات عندنا في دول العالم كلهم تقريبا زراعة الحبوب، زرع درة شعير روز خرطال وغيرهم من الحبوب اللي تيدخلوا بشكل كبير ومهم في التغذية ديال البنادم وديال الحيوانات اللي تنربيهم، ونايض عليهم دابا كلام كتير بسبب الحرب ديال روسيا مع أوكرانيا وعدة حروب أخرى. وباش تكون عندنا نظرة ولو صغيرة على الأهمية ديال هاد الزراعات ديال الحبوب في دول العالم، أرانا نشوفوا شحال تيتفلح منهم من مساحات، واش من دول تيفلحوهم بكثرة، وشحال تينتجوا كل عام. فعلى حسب الإحصائيات الأخرى ديال المنظمة العالمية ديال التغذية وعدة منظمات مختصة، تيتفلحوا تقريبا في المجموع 758 مليون كتار من هاد زراعة الحبوب في العالم. وهذا الشيء يعني أنهم تياخذوا كل عام تقريبا السدوس ديال كل المساحة الصالحة للفلاحة في العالم، وأنهم كذلك تياخذوا 5% أي قسمة من 20 ديال المساحات الأراضي كلها اللي ما عايماش عليها الماء في العالم. أما مجموع الإنتاج كل عام من هاد زراعات الحبوب فتيوصل 26-27 مليار قنطار في السنة، منهم 16-17 مليار قنطار تيتستهلكوا في مجموع دول العالم، وتيبقاو 8 ديال الملاير ديال القناطر مخزونين من عام لعام آخر. وغدا إن شاء الله نشوفوا أشنو هما أكبر الدول المنتجة لزراعة الحبوب وشحال تنتج كل وحدة منهم. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:47 الأرب الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد واللعيب هذا. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القطر الفلاحي للمغرب. مجموعة القطر الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متعفو مارتن جيبير.
2: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Média, on prend la direction tout de suite de la Turquie où les libertés individuelles restent très restreintes et où la justice ne rigole pas. Lundi prochain aura lieu un procès très attendu et assez particulier, c'est notre chronique d'actualité. Quand faire des blagues mène en prison en Turquie, un célèbre humoriste sera jugé à partir de ce lundi pour son dernier spectacle. Deniz Gökkaş est incarcéré depuis début juillet, accusé notamment d'insultes au président Recep Tayyip Erdogan. Sa détention et son procès illustrent l'ampleur des atteintes à la liberté d'expression dans le pays. Pour les comédiens de stand-up, l'autocensure est devenue la règle malgré un attrait croissant du public pour l'humour politique. À Ankara, Anand Lauer a assisté à un spectacle.
3: La soirée commence par ce qui est devenu une précaution d'usage. Le public est prié de ne pas filmer le spectacle. Sur scène, Salih Trash, 34 ans, figure montante du stand-up en Turquie. Il plaisante sur son look, chemisette noire, lunettes rectangulaires, petite moustache. Un humoriste de gauche, mais qui a l'air de droite, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Puis il enchaîne les blagues sur l'opposition, le pouvoir, le président Recep Tayyip Erdogan, sa propre famille, la liberté d'expression. Et il parle de Deniz Gökkaş, son collègue, son ami, en prison depuis juillet. Il demande au public de l'applaudir pour le soutenir. Deniz Gökkaş risque jusqu'à 10 ans de prison pour 3 chefs d'accusation, dont celui d'insulte au chef de l'État. Dans son spectacle mis en ligne au début de l'été, il qualifie sans hésiter Recep Tayyip Erdogan de dictateur. Une ligne rouge parmi tant d'autres. La satire

0: Just Wanna Cry par Meghan Trainor. Il est 6h58 sur Média. Dans un instant, dans un petit instant, le journal de 7h avec Nourdine El Houthi. Mais juste avant ça, on fait un petit point avec la météo agricole.
1: الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي الشمالية في شمال الخط حسيمة وزان العريش مع ناحية الناظور وفي جنوب الخط القنيطرة زاغورة. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمس. الريح غادي صوت غربي وشمالي في عامة المناطق ما عدا في الريف سايس تافيلات والساقية الحمراء فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال البارح ما بين 26-28 درجة في الريف ما بين 26-37 درجة في السوس ما بين 27-33 درجة في دكالة

0: ما بين 27 و36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و36 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و34 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33 و36 درجة في تافيلات، 34 و35 درجة في الشاوية وناحية الضرعة، 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و38 درجة في تادلة، ما بين 36 و38 درجة في الغرب، وما بين 37 و43 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نرجع نفكر كل إخوان الفلاحة والكسابة اللي تيربيو النحل باش يردوا بالهم للتكاثر ديال مرض الفاروة اللي تتسببوا هذوك الحشرات ديال الرتيلة الخاصة بجبوحة النحل، وتيمكن توصل حتى تقتل النحل أو لا الكثير منه في ظرفية ما تقلال. لأن مع الأسف هذا الطقس اللي علينا مشجع بزاف التكاثر ديال عدة أنواع ديال الرتيلات، ومنهم هذا الرتيلة ديال النحل. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h tout de suite, le journal avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika martan bikoum mustama'ina ilaykoum ala wana sabia. بعد التشريعيات 23 من شتنبر، قيادة حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج الاستحقاق تؤكد انفتاحها على مختلف التحالفات دون خطوط حمراء. 14 من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها يظفرون بمقاعد برلمانية، ووزير واحد فقط يعجز عن ضمان مقعد بمجلس النواب. في ليبيا آلاف المعلمين يتظاهرون للمطالبة بتحسين أجورهم ويهددون بتعليق الدراسة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر في خطاب مسجل يبث من الأمم المتحدة بشأن مستقبل الفلسطينيين ويتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها. أهلا بكم من السيل النشرة بالشأن المغربي، حيث منحت نتائج الاستحقاق التشريعي للثالث والعشرين من شتنبر حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بحصوله على 97 مقعدا، وهو ما يؤهله دستوريا لقيادة الحكومة المقبلة. الحزب عقد ندوة صحفية أمس بالرباط، قدم خلالها قراءة أولية للاستحقاق الانتخابي، وأعلن انفتاحه على مختلف التشكيلات السياسية الوطنية في أفق تشكيل الحكومة المقبلة. منسقة القيادة الجماعية للأمن العام للحزب فاطمة زهراء المنصوري أكدت أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات، مشددة على أن البرنامج والأولويات سيكونان أساس أي تفاهم مستقبلي، وأن القرار النهائي سيخضع لنقاش المؤسسات داخل هياكل الحزب. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية، أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين، معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
4: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديره، ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات، ونجيو نناقشوا على القطاعات، ونجيو نناقشوا على التحديات.
3: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر الرئيسي في الرباط، بيّنت نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب الأول مغربي لميديا احترام كل الأحزاب السياسية المغربية بعد أن قضت 10 سنوات في المعارضة.
5: المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية بلاد، هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكرهم لأنهم أعطونا مرتبة الصدارة تقف حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا بعد مسارين طويل ديال 18 سنة اللي كنتسناو باش أننا نكونوا الأولين، وكل الانتخابات كنا كنتسناو نكونوا الأولين. الآن التحالف الأول هو التحالف للوطن.
3: تحول مقر حزب الأصالة والمعاصرة في العاصمة المغربية إلى العنوان الأول سياسيا لما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: وفي المواقف المعبر عنها بشأن التحالفات الحكومية المقبلة، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد شوكي أنه سيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة وفق المساطر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

0: من جانبه قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن المرحلة التي تلي الاستحقاقات التشريعية تقتضي الخروج من منطقة التنافس الانتخابي والتركيز على انتظارات المواطنين. بالمقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مبدئيا مشاركة حزبه في حكومة نقود الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن الحزب سيتجه إلى مواصلة عمله من موقع المعارضة، غير أنه أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد صباح يوم غد دورة استثنائية هو من سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه. تشريعيات الأربعاء الماضي أفرزت حضورا لافتا لأعضاء الحكومة المنتهية ولايتها داخل مجلس النواب المقبل. 14 عضوا من الحكومة تمكنوا من الظفر بمقاعد برلمانية، فيما عجز وزير واحد عن ضمان مقعد بمجلس النواب. نتائج تفتح نقاش حول مستقبل بعض الوجوه الحكومية في المرحلة السياسية المقبلة. عن ذلك نتابع تعليق زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، تحدث لوفاة وزري من الرباط.
1: نتائج أعضاء الحكومة في هذه الانتخابات يمكن قراءتها سياسيا من خلال استحضار رقم نجاح 14 عضو من أصل 15 ممن ترشحوا تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية، إلى جانب أيضا تسجيل عدد من القيادات الحزبية، وأخص بالذكر هنا أحزاب الأغلبية الحكومية التي تمكنت من تسجيل نتائج قوية وبفوارق مهمة داخل دوائرها. هذا المعطى يعكس بالدرجة الأولى استمرار حضور الانتخابي والتنظيمي لهذه القيادات، يمنحها رصيدا سياسيا داخل أحزابها وفي البرلمان المقبل. فالنتيجة الانتخابية ربما تمنحنا الآن مؤشرات على مستوى الثقة الانتخابية في المرشح وفي الحزب داخل دائرته، لكن لا يمكن اعتبارها أنها تشكل وحدها تقييما شاملا للحصيلة الحكومية، لأن الناخب يصوت في سياق محلي وحزبي وانتخابي خاص في كل دائرة، يعني خصوصيتها تتداخل فيها اعتبارات متعددة، ربما قبلية، ربما مهنية، ربما امتداد انتخابي، واعتبارات أخرى انتخابية لا يمكن جعلها تقييما واضحا لعمل الحكومي. ذلك فإن نجاح 14 من أصل 15 يحمل دلالة سياسية قوية على استمرار الرصيد الانتخابي لأغلب أعضاء الحكومة المترشحين، فيما تظل يعني حالة عدم الفوز الوحيدة جديرة بالقراءة ضمن خصوصية دائرتها ومجمل ظروف المنافسة فيها.
0: زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. بعيدا عن الشأن الانتخابي بالمغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أمس بنيويورك أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من مدينة سبتة فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نظير الإسباني خوسي مانويل ألباريث على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الشراكة لا تبنى على مرافعة لا أساس لها وخطاب عقيم، معربا عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة. والأسوأ من ذلك، يضيف بوريطة، أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. وشدد المسؤول الحكومي المغربي في تصريحه أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل من عام 22 و2000 المعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ومن هذه المبادئ الاحترام المتبادل والحوار وتفادي فرض الأمر الواقع وتصرفات غير المنتظرة. تواصل النشر بجديد الساحة المغاربية. في ليبيا أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الخميس اجتياح سيول جارفة الجنوب الليبي ومناطق بوسط البلاد، ما أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة أولية وسط تحذيرات من موجة تقلبات جوية. في ليبيا أيضا تظاهر معلم المدارس العامة في العاصمة طرابلس ومدن أخرى الخميس لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، مهددين بتنفيذ إضراب عام إذا لم تتم تلبية مطالبهم. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: تصعيد من نقابات المعلمين في ليبيا بإعلان البدء في الإضراب العام بداية من الأحد المقبل بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية. محمد الساحلي عضو في نقابات المعلمين:
3: في الوقت الذي انتهت فيه مهلة المحددة للاعتصام والتي منحت للجهات المختصة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين، تعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، وذلك بالدخول في إضراب عام.
2: وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية بضرورة استمرار الدراسة في كل المؤسسات التعليمية للحفاظ على مصلحة التلاميذ، مع وعود بإجراء إعادة تقييم لأوضاع المعلمين. محمد العلج، صحفي.
4: باعتقادي أن هذه المطالب

0: مطالب هي مطالب مشروعة. أن نشاهد العديد من القطاعات تمت زيادة مرتباتهم، قطاع الجيش، أيضا قطاع الرقابة الذي تعتبر مرتباته مرتفعة جدا.
1: حراك المعلمين أدى إلى توقف الدراسة بشكل كامل في كل أنحاء البلاد، وهو ما أثر على أكثر من 2 مليون تلميذ كانوا يأملون في بدء العام الدراسي بشكل طبيعي. لميديا رفت بالخير، طرابلس.
2: في موريتانيا رفضت قوى الإنقاذ أي محاولة لتمديد ولاية الرئيس محمد الشيخ الغزواني إلى مأمورية ثالثة، وطالبت باحترام الحدود الدستورية للمأموريات والتداول السلمي على السلطة، داعية المعارضة إلى توحيد صفوفها. وأكدت القوى في بيان صدر الخميس أن احترام الدستور والحدود الدستورية للمأموريات ضمانة دستورية أساسية لاستقرار الدولة وحماية مستقبلها الديمقراطي، رافضة أي دعوات أو تحركات تطالب بمأمورية ثالثة أو تمهد لها تحت شعار استمرار النهج السياسي القائم. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تحذيره من تداعيات السياسات الإسرائيلية على مستقبل الفلسطينيين، داعيا إلى المضي في تنفيذ حل دولتين، وحذر من خطة استعمارية هدفها جعل حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة على أرض وطنهم ودفعهم إلى الرحيل القسري عنها، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة. إلى أي مدى يعكس خطاب محمود عباس أمام الأمم المتحدة محاولة لإعادة وضع القضية الفلسطينية في إطار سياسي موحد وربط وقف التصعيد في غزة بمسار يقود إلى توحيد القطاع والضفة وإحياء حل الدولتين؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
3: دعوة الرئيس محمود عباس إلى إحياء حل الدولتين وتوحيد الأرض الفلسطينية الضفة الغربية والقطاع غزة، لأنه هناك خوف حقيقي، لأن الضفة الغربية يعني تقترب من الضم الفعلي وقطاع غزة تقترب من الاحتلال، وبالتالي هناك خوف حقيقي على حل الدولتين، خاصة أنه الإدارة الأمريكية نفسها تخلت عن هذا الحل أو جعلت واحد من سيناريوهات مختلفة، بالإضافة أنه حل الدولتين أصبح شعار لا تطبيق له على الأرض. إسرائيل تسبق الجميع بعشرات الخطوات وهي تفرغ هذا الحل من مضمونه تماما، وبالتالي دعوة الرئيس محمود عباس إلى حل الدولتين والقانون الدولي، الاتفاقات الدولية، اتفاق أوسلو، دعوة الأوروبيين، وأيضا هذا ما يؤيد الإقليم يعني. لكن الشعار هذا يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى موقف، يحتاج إلى قدرة لفرضه ووضعه على طاولة المجتمع الدولي. للأسف خطاب الرئيس محمود عباس هي مواقف محذرة من التقسيم، من انهيار التسوية، من الذهاب إلى مستقبل مجهول. نرجو أنه المجتمع الدولي ليلتقطوا هذه الدعوة من أجل تثبيت حل الدولتين هو جزء من الاتفاق كامل، والانتهاء الاحتلال هو أيضا تطبيق لقرار دولي، والعدوان الإسرائيلي هو اعتداء على كل ذلك.
2: أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسة السياسية من رام الله، ومعه نون النشر، والكلمة تعود لك مختار.
4: Merci beaucoup Nourdine. On vous retrouve à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h12 sur Média. On ouvre tout de suite une parenthèse sport avec Sport Matin. Matin qui est présenté aujourd'hui par Youssef Chatter. Bonjour.
5: Bonjour Martin.
4: Et aujourd'hui, vous allez donc nous parler du match de ce soir entre le Maroc et le Gabon.
5: الدور الأول للمنتخب المغربي في تصفيات كأس إفريقيا 2027 يضعه أمام منتخب الغابون لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا ليسوتو والنيجر. مباراة مهمة بالنسبة للناخب المغربي محمد وهبي الذي يسعى لبناء فريق جديد على إنجاز ما تحصل في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، غيابان بارزان في تشكيلة المنتخب المغربي. يتعلق الأمر بأشرف حكيمي وإسماعيل سيباري بسبب الإيقاف، في حين تدربت جميع الأسماء الحاضرة في هذا المعسكر بشكل عادي خلال الحصص الأخيرة. ليقرر محمد وهبي اليوم تشكيلة المنتخب المغربي التي قد تحمل الكثير من الجديد على سعيد الوافدين الجدد لتمثيل أسود الأطلس. ياسين بونو أحد عناصر الخبرة كان تحدث أمس لوسائل الإعلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي على أرضية الملعب مولاي عبد الله في الرباط، لميكروفون الزميل حسن جبيري.
6: وهي تكون مباراة قوية كما كان عارف الغابون، فهو ماشي خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الإقصائيات ولا في كأس إفريقيا. كنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة، وداري فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الأجواء ديال

0: الوطني وبالأخص هنا في مدينة الرباط قدام الجمهور ديالنا.
1: ياسين بن واحد عناصر الخبرة والذي مر بفترة صعبة على الصعيد البدني لكنه استعاد مستوى خلال المباريات الأخيرة مع نادي الهلال السعودي. لاعب آخر يتألق في الفترة الأخيرة عز الدين أناحي منذ انتقاله إلى نادي باناثينايكوس أصبح قطعة أساسية في تشكيلة هذا الفريق، بل تجاوز ذلك ليسجل أهدافا في الدوري اليوناني بلغت 3 أهداف، كما ساهم كثيرا في صناعة أهداف أخرى أهمية كبيرة يحظى بها أناحي في تشكيلة المنتخب المغربي، وهو أحد العناصر الأكثر خبرة في المنتخب خلال السنوات الأخيرة. ماذا قال عن مواجهة الغابون التي اعتبرها صعبة كما تحدث ياسين بونو عنها؟
2: كيف كاع لي ماتش يعني كنستعدوا لواحد ماتش اللي اول ماتش غادي يكون في بول ديال الكاليفيكاسيون ديال ان شاء الله الكوب دافريك الجايه، كنستعدوا ليه باش نحققوا ان شاء الله 3 نقاط قدام الجمهور ديالنا. لا مزيان دي جينيراسيون اللي كيجيو جداد، الدراري اللي غادي تما غادي يلعبوا في المنتخب لسنوات كثيره، يعني الانتيغراسيون ديالهم كتشم يعني بشكل سهل، يعني حيت الدراري تبقاو كاملين مغاربه منتخب لي بورت محلولين لكاع الدراري، ما يمكنش كيسيون ديال لاج، دونك الدراري زون انتيغري الجروب دغيا نشوفهم فرحانين ان شاء الله ils vont prendre beaucoup de plaisir avec nous. حنا اون لي ديغيغ او باش اون لي سيبورت اون لي زيد. دابا حنا عارفين بلي كاع الماتشات ديال افريك تيكونوا صعاب، يعني تقدر تلعب ضد واحد الخصم اللي تيبان لك سهل ومني تتوصل الماتش يعني سي كومبليكي على داكشي اللي وجدتي ليه، مي ان شاء الله غادي نوجدوا الماتش كيف وجدنا كاع الماتشات ان شاء الله، وغادي ان شاء الله نلعبوا باش نحققوا النقاط الثلاث، حيت ملي تبدا دي كاليفيكاسيون كوم سا يعني سي ميو كو كومونس باغ 3 بوان، ان شاء الله غادي نكونوا قدام الجمهور ديالنا وغادي
1: ان شاء الله نحقق ان شاء الله النقاط. مباراة المغرب والغابون انطلاقا من الساعة 7 بالتوقيت المغربي يتابعها لميديا الزميل حسن جبيري، وطبعا سنعود الى تفاصيلها خلال المواعيد الإخبارية والرياضية اللاحقة، خصوصا أمسية اليوم في تصفية كأس إفريقيا 2027 تتجه الأنظار الى مجموعة من المباريات اليوم. المنتخب الجزائري يواجه زامبيا، مصر أمام منتخب أنغولا، نيجيريا تواجه مدغشقر، والسنغال أمام منتخب موزمبيق، في حين كان المنتخب التونسي قد بدأ التصفيات بنتيجة اعتبرها البعض سلبية، تعادل أمام أوغندا بهدف لمثله على ملعب حمد العقربي في دواحي العاصمة التونسية، اعتبرته وسائل الإعلام بداية متعثرة للمدرب معين الشعباني. نصر قرطاس سجل مبكرا في الدقيقة 12 بواسطة اللاعب أدام عروس، إلى أن قاسم ماتو نجح في تعديل النتيجة للمنتخب الأوغندي في الدقيقة 68. بالنسبة للمنتخب التونسي معين الشعباني كان تحدث بالكثير من التفاؤل عن مستقبل المنتخب من دون أن يغفل حاجته لمزيد من الوقت من أجل تحقيق نتائج جيدة والوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة. معين الشعباني تحدث بعد المباراة.
3: أول ماتش بالنسبة لنا بعد راحة كبيرة بالنسبة للجوار والرسومبلومون، ماتش بطبيعة الحال كما شفتوا ما كانش سهل، لعبنا ضد فريق سور لو بلان اتليتيك و فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا، خدا برشا معناها لي دويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولير، هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون، بتتر سحقوا اكثر وقت اكثر تشجيع دي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور.
1: هذا وكان المنتخب الموريتاني قد استهل الإقصائيات بالفوز على نظيره من أفريقيا الوسطى ب3-1. أمس أيضا المنتخب الكاميروني تغلب على جزر القمر ب3-1، وليبيا تعادلت على أرضها أمام بوتسوانا ب2-2. علاقة بالمنتخبات المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة ونظيره من غينيا الاستوائية السبت، أعلنت عن إلغاء هذه المقابلة، في حين أكدت الجامعة الملكية أن المنتخب سيواصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026 بملعب موري الحسن في الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا.

0: الأوكرانيين. بعد الإعلان عن نتائج التشريعية الثالث لجشرين بشتنبر، تتجه الأنظار إذن إلى الحكومة المقبلة وما ستضعه على رأس أولوياتها في تدبير الشأن العام، أولويات تختلف حسب المناطق رغم تقاطعها. في الجماعة القروية سيدي حجاج وتحصار بإقليم مديون ضواحي الدار البيضاء، يترقب السكان أن تلتفت الحكومة المقبلة إلى إكراهاتهم اليومية ومطالبهم التنموية، خصوصا في مجالات النقل وفرص الشغل والخدمات الأساسية. قرب الجماعة من العاصمة الاقتصادية للمملكة يوقف ساكنتها بشكل ملموس على الفوارق اللافتة بين المجالين الحضري والقروي. تفاصيل أوفى في روبورتاج من عين المكان مع موفد ميديان أورديني جاجان.
1: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة وضح الصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، رهانات يتقاسمونها مع أزيد من 13 مواطن مغربي يقطنون في العالم القروي يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
2: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترانسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحه مزيان، الطرقات الحمد لله. هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومه ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
3: كنبغيو نقولوا يعني الحكومه المقبله يعني ربما تلتفت شويه في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غدو كتطور والمغرب يعني ربما يمشي بسرعتين وحنا مازال متاخرين.
1: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط اساسيه تصدرت مطالب سكان هذه الجماعه البالغ عددهم 76,000 نسمة.
4: ما عندناش مستعجلات هنايا، بعيدة 11 كيلومتر، كنتمناو باش يزيدوا شوية في عدد الحافلات ديال النقل العمومي. ما بقيناش بغينا الوعود الكاذبة وغير ذلك، فكما كتشوف راه تينا دلينا بالصوت ديالنا باش ما نقولوش راه حنا ما صوتناش ولا حنا درنا اللي علينا.
1: قرب هذه الجماعة القروية من مناطق صناعية عديدة يعزز آمالها في الوصول إلى فرص الشغل، أمر يتطلب مواكبة وتكوينا لشبان المنطقة.
4: أكبر أحياء الصناعية تتواجد جماعة سيدي حجاج، كنتمناو من هاد الناس أصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار أبناء المنطقة أولا، أن ما يمكنش نشوفوا شباب عاطل، كاين حدا الشركات وكاين أمورات. فالحمد لله كتهربوا هاد المنطقة بالأمس القريب، كانت يعني منطقة فلاحية شاسعة كبيرة كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم أصبحت تضاهي مدينة الدار البيضاء.
1: برامج عديدة مخصصة للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابية للأحزاب، طموح يحتاج أجراءة تنهيها شاشة فئات واسعة من مغاربة القرى. نوردين جاجال لميديا من الجماعة القروية سيدي حجاج وضح الصار.
0: وقبل أن نغلق ملف الانتخابات بالمغرب، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 26 و2000، مؤكدا أن عملية الاقتراع مرت عموما في أجواء عادية باستثناء واقعة مست نازعة التصويت في مكتبين بمدينة طنجة. وعلى ضوء نتائج التصويت قدم المجلس 8 توصيات كبرى و8 استنتاجات رئيسية، سنعود إليها بالتفصيل في محطاتنا المقبلة. إلى ملف آخر من ملفات النشرة، نفتحه على جديد تفاعلات قضية الهجرة بمدينة سبتة المحتلة. جديدها تصريح لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتامس بنيويورك، أكد فيه أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من مدينة سبتة، فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا. تأكيد بوريتا جاء عقب مباحثات أجراها مع نظير الإسباني خوس مانويل ألباريث على هامشي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيه عبر المسؤول الحكومي المغربي عن أسفه لعدم تقدير فاعلين السياسيين الإسبان قيمة الشراكة بين مدريد والرباط ومبادئها التي يؤطرها البيان المشترك لأبريل من عام 22 و2000. والأسوأ من ذلك يضيف بوريتا أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. في المتابعة عبد العالي الزهر.
5: تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة شددت على أن قضايا الهجرة وحسن الجوار لا تدار بالمزايدات والاتهامات التي تطلقها بعض الأطراف السياسية في إسبانيا، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تعتمد على الحوار والاحترام المتبادل. وحول مسألة إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من سبتة المحتلة، قال بوريطة إن المسؤولية تقع حصرا على إسبانيا.
6: Les migrants illégaux ne sont pas retournés. Si les mineurs ne sont pas retournés.
7: إذا لم يتم إرجاع المهاجرين غير النظاميين وإذا لم يتم إرجاع القاصرين، فالشأن لا يتعلق بالمغرب، بل يجب طرح السؤال على إسبانيا. فليس المغرب من يعيق هذه العودة، بل إنها مرتبطة بسجالات واعتبارات وعقبات إنجاز التعبير وصعوبات إسبانية، ونحن لسنا مرتبطين بأي حال من الأحوال بذلك، بل بالإرادة المعبر عنها بوضوح من قبل السلطات المغربية.

0: بوريتا أعرب عن أسفه لاستمرار هذا النقاش العقيم الصادر عن فاعلين سياسيين إسبان يواصلون الانخراط في الجدالات والإساءة لقيمة الشراكة لكونهم لا يدركون بحسب تصريحه كيفية تدبير ملف الهجرة ولا يعرفون واقع مغرب اليوم.
1: في جديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسبا الخميس بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء، مؤكدا استعداد ليما لفتح قنصلية بمدينة داخلة. الموقف البيروفي حمله بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظير البيروفي على مشي أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى الملف الدولي من هذه النشرة، في واشنطن استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس نظيره الصيني شي جين بينغ بمراسم احتفالية غير مسبوقة في مشهد عكس رغبة الطرفين في إبراز طابع إيجابي للعلاقات الثنائية. خلف مظاهر التقارب والاحتفاء تأتي الزيارة في وقت تسعى في واشنطن وبكين إلى تمديد الهدنة التجارية مع استمرار التنافس محتدما حول قضايا استراتيجية تتجاوز الاقتصاد والتجارة. تفاصيل أوفى عن الملفات التي تم فتحها بمناسبة زيارة شي جين بينغ للولايات المتحدة مع مراسلتنا إكرام بن عائشة من واشنطن.
2: تثبيت التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار الخلافات التجارية والأمنية، هذا هو الرهان في قمة ترامب وشي بالبيت الأبيض، حيث تتقاطع ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي مع إيران وتايوان. في افتتاح الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون مع بكين باعتباره فرصة لاستقرار طويل الأمد.
3: بالعمل معا أحرزنا أنا والرئيس شي تقدما ملحوظا في القضايا التي تواجه بلدينا، وخلال هذه الزيارة سنناقش قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود طويلة مقبلة.
2: في المحادثات التحضيرية اقترحت واشنطن آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. من جانبه شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على مسؤولية البلدين في إبقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية.
4: الصين والولايات المتحدة قوتان كبيرتان في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا معا القدرة والمسؤولية لتطويره وإدارته على نحو سليم وضمان أن يظل تطوره دائما تحت السيطرة البشرية وأن يعود بالنفع على الناس.
2: في الملف الإيراني، دعا شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق شامل يتناول البرنامج النووي. وبشأن تايوان، حذر شي من أن سوء التعامل مع الملف قد يؤدي إلى صدامات بل ونزاعات، وبين تمديد الهدنة واستمرار التنافس يبقى اختبار القمة في ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تمنح العلاقة استقرارا يتجاوز رسائل التقارب. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
1: وعن توتر الشرق الأوسط، أفادت مصادر أمريكية بأن واشنطن تراهن على التعاون مع بكين لفرض ضغوط على إيران لفتح مضيق أورموز. وفي سياق الضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه، أعلنت كولومبيا الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقدم على هذه الخطوة. في صفحة الرياضة من هذه النشرة، نعنى بكرة القدم وتصفية كأس أمم إفريقيا 27 و2000. المنتخب المغربي يسيل مساء اليوم مشواره في التصفيات بمواجهة ضيفه الغابوني على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. من الرباط، هذا تقرير الحسن جابري موفد ميديا لتغطية المواجهة.
5: من ربع نهائي المونديال إلى سباق أمم إفريقيا 27 و2000، تتغير المنافسة لكن الطموح يبقى حاضرا. من الرباط، يبدأ أسود الأطلس رحلة تصفيات كان 27 و2000 بمواجهة منتخب الغابون على ملعب الأمير مولاي عبد الله. الناخب المغربي محمد وهبي يخوض أول اختبار رسمي له بعد المونديال برهان مزدوج: الحفاظ على المكتسبات وتوسيع هامش الاختيار. قائمة وهبي تتضمن أسماء جديدة يتقدمها المهاجم المتألق ياسر زابيري إلى جانب عبد الله وزان وسفيان الفواز في بحث عن بدائل قادرة على تقديم الإضافة، وفي غياب بعض عناصر الخبرة كما هو الحال بالنسبة لأشرف حكيمي واسماعيل سيباري. تحضر أسماء الخبرة يتقدمها حارس المرمى ياسين بونو الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
6: وهي تكون مباراة قوية كما كان عارفوا الغابون، فهو مش خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الإقصائيات ولا في كأس إفريقيا، فكنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة، وكاري فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الأجواء ديال المنتخب الوطني وبالأخص هنا في مدينة الرباط تاع الجمهور ديالنا.
5: بين غيابات مؤثرة وخيارات جديدة، يبحث الناخب الوطني المغربي عن منتخب أكثر تجانسا وتوازنا يجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية مع مساحة أكبر للإبداع أمام منتخب غابوني سيسعى لبداية مختلفة أمام منتخب يعرف أن ثلاث نقاط هي المطلوب الأول. لقاء المغرب الغابون ينطلق بداية من 7 مساء بالتوقيت المغربي. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: شكرا لك الحسن جابري، وحدا موافقا للعناصر الوطنية. الدقيقة 15 بعد 8 صباحا بميديا، بعد فاصل تواصلون مع مغتا.
7: On peut penser que tout seul on va plus vite. Comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
8: Sur Médien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'actualité du jour, c'est bien sûr la victoire du PAM, le Parti Authenticité et Modernité, grand gagnant des élections législatives d'après les résultats provisoires annoncés par le ministère, par le ministre de l'Intérieur Abdelwafi Laftit. Le PAM remporte donc 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants, devant donc le RNI et l'Istiklal qui remportent respectivement 66 et 65. On fait un petit retour sur ces résultats avec Tariq Akdim, analyste politique, économiste et expert des politiques territoriales. Il est au micro de Marianne Garni.
9: Bonjour Tariq Akdim, vous êtes analyste politique et économiste expert des politiques territoriales. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation.
10: Bonjour, c'est un plaisir Marianne d'être avec vous ici à la radio Média.
9: Alors on va commencer tout de suite avec ces chiffres-là. 38%, c'est le nombre de Marocains et de Marocaines inscrits sur les listes électorales qui se sont déplacés pour ce scrutin. Un taux de participation historiquement bas puisqu'il frôle celui des législatives de 2007. Comment expliquez-vous ce pourcentage de 38%? Qu'est-ce que dit selon vous cette faible mobilisation finalement de l'intérêt des citoyens pour la vie électorale?
10: D'abord, c'est un taux de participation qui reste faible, bien sûr, comparé au taux de participation de 2007. On le compare à 2007 puisque ce sont des élections législatives. On ne peut pas le comparer aux législatives de 2021 parce que ce sont des élections qui ont concerné à la fois les législatives, les régionales et les communales. Donc le taux était plus élevé. Et puis les contextes changent. C'est-à-dire en fait, il y a une forme de temporalité différenciée qui fait qu'aujourd'hui, la mobilisation, certes, elle est restée très faible. D'abord parce que la rentrée politique était marquée par quelques éléments qui ont un petit peu créé une forme de paradoxe chez l'électeur. Déjà, quand on parle de 38%, c'est 6 millions, à peu près 6 millions d'électeurs sur les 15 millions inscrits dans les listes électorales. Déjà, là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire, en fait, les 11, on a perdu 12 millions d'inscrits qui n'ont pas, en fait, voté. Ça, c'est un vrai paradoxe. Maintenant, effectivement, il y a une différence entre le monde urbain et le monde rural. C'est le monde rural qui a voté jusqu'à midi, pratiquement. Parce que c'est un jour de mercredi. Le fait aussi de changer le jour du vote, hein, dans les élections précédentes, c'était un vendredi. Donc, les gens, en principe, ils se libèrent après la prière, après le déjeuner pour aller voter. Là, c'est très différent. Donc, mercredi, c'est un jour qui reste, qui n'est pas chômé en plus. En plus de ça, tout ce que nous avons vu dans la scène électorale pendant les mobilisations des différents partis politiques, sur les différentes en fait, accusations que nous avons vues entre les différents leaders politiques. Donc, il est vrai que ce taux reste très faible, mais en quelque sorte, il montre que l'intérêt qui reste faible des Marocaines et des Marocains, non pas à la chose politique, mais à la chose électorale. Et là, il y a une nuance à faire, c'est qu'aujourd'hui, il faut inscrire ce temps électoral dans le temps politique plus large, de manière à comprendre, en fait, même ceux qui ne sont pas allés voter, pourquoi ils ne sont pas allés voter.
9: Et qu'est-ce qui, selon vous, explique justement ce paradoxe que vous avez mis en avant entre les personnes finalement inscrites sur les listes électorales et celles qui sont, du coup, allées voter? Comment on explique cette perte-là?
10: Écoutez, d'abord, il y a ceux qui ont décidé de ne pas aller voter. Je vais faire une petite lecture du nombre. Vous savez, entre 18 et 24 ans, le taux il est de 4%.
9: Tout à fait.
10: Il est un peu plus important entre 24 et 35, il est de 14%. Donc,

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: جديد على كل رشارج بدءا من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد. صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: ماتان فو، مارتن جيبير.
2: Bientôt 9h sur Média, l'heure pour moi de rendre l'antenne. Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le retour de l'actualité avec la synthèse présentée par Abdelali Zahar. Bonjour Abdelali.
3: Sabah al-khair, Martin. نستهل الموجز بجديد التطورات ما بعد نتائج انتخابات التشريعية، حيث أكدت فاطمة زهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة الفائز بالانتخابات أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية لتشكيل الحكومة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع

0: التحالفات. في المقابل استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مشاركة حزبه في الحكومة، مؤكدا التوجه للمعارضة في انتظار قرار المجلس الوطني للحزب. في سياق ذاته أوضح رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار محمد شوقي أن تداول التوافقات سيتم داخل الهيئات المختصة، مشيرا إلى أن حزبه حافظ على وزنه الانتخابي بعد 5 سنوات من المسؤولية الحكومية. وعلى صعيد المتصل شدد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على ضرورة تجاوز منطق التنافس الانتخابي والتركيز على انتظارات المواطنين أينما كان موقع الحزب. إلى نيويورك، عقب محادثات مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بن بوريطة على أن مسؤولية عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من سبتة المحتلة تقع حصرا على إسبانيا وليس على المغرب، معربا عن أسفه لتصريحات فاعلين سياسيين إسبان تظهر عدم درايتهم بواقع المملكة وكيفية تدبير ملف في الهجرة. بوريطة أكد موقف الرباط الواضح الداعي لعودة كافة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين من سبتة المحتلة. في نيويورك وعلى هامش الجمعية العامة، دائما أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس ألفايار عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وأكد مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأوضح في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب محادثات جرت مع نظيره المغربي أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة لمنتجات البيروفية. دوليا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأن حسم قراره لجهة السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. في الرياضة، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الغابوني مساء اليوم في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، وتقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء بالتوقيت المغربي في مواجهة يسعى خلال أسود الأطلس إلى تحقيق بداية قوية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعه الويفي فيبر استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ايان بويما.
2: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLA à partir de 459 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonechma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LISA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.

حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد. ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: نستهل هذا اليوم بالحمد، نفتح صفحة هذه الصبيحة بالحمد لله على كثر نعمه، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرزق، نعمة العمل، نعمة العائلة، ونعم أخرى لا تعد ولا تحصى تغمرنا لتحول حياتنا لنعيم. فأكثر من الحمد والشكر لله في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، جمعتكم مباركة. بصموا على مشاركة أكثر من جيدة في كأس العالم أمام أعيني وعلى مسامع العالم، أبانوا عن علو كعبهم، سرقوا الأضواء وزكوا صحوة كرة القدم المغربية. هم أسود الأطلس الذين وبهذه الحمولة وبهذه المعنويات المرتفعة يمدون الجسور من جديد مع جمهورهم وعشاقهم مساء اليوم بمعقلهم، بتحفتهم المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، ليدخلوا غمار المنافسات الرسمية من جديد، وهم يستقبلون الفهود الغابونية في إطار التصفيات المؤدية للعرس القاري القادم. قلموا الأظافر، أعدوا العدة، يبدون جاهزون لهذه الموقع، الصفوف مكتملة والمعنويات مرتفعة لتدشين التصفيات المؤدية لكأس أفريقيا للأمم. محمد وهبي يعاين يراقب الوفيدين الجدد لتحديد من هم المؤهلون لحمل القميص الوطني في المرحلة القادمة. كنقولوا في الدارجة ديالنا، ملي كيجي الخير كيجي في مرة. بعد بداية قاحلة لموسمنا الإذاعي والتلفزيوني، العجلة أخيرا تحركت، وذلك مع انطلاق منافسات البطولة المغربية والموسم الكروي للبطولة المغربية الذي انطلق أمس بلقاء جمع أمل تزنيت بنادي اتحاد طنجة، في لقاء تمكن خلاله فريق اتحاد طنجة من تحقيق الانتصار خارج الديار، أول ظهور لأمل تزنيت في القسم الممتاز لهذا الموسم، لم يكلل بالنجاح. إذن المنافسات ستتواصل يومي السبت والأحد القادمين. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم مجددا في رحاب برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم الذي تترقبونه وتنتظرونه من يوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة كل صباح. هذا اليوم جد مسرور أن يرافقني لتناول هذين الموضوعين. يرافقني هذا الصباح الأصدقاء، بداية بصديقي فيصل الزكي. فيصل صباح الخير، مرحبا بك مجددا، أول ظهور لك معنا في بوديوم هذا الموسم. كما كنعرفوك ديما خصني باش نبدا معاك نقول لك جود مورنينغ سير، لانك باش الناس المستمعين والمشاهدين انك لانك تتقن اللغه الانجليزيه، فخصنا ضروري نديروا معاك ديك التويشيه ديال
3: لونغلي. صباح الخير فؤاد، تحيه للمشاهدين ميديا تي في ومستمعي اذاعه ميديا، وسعيد بالحضور معك في برنامج
2: بوكس. ونحن اسعد صديقي فيصل. معكنا ايضا صديقنا يوسف الشاطر. يوسف صباح الخير، اهلا ومرحبا بك في برنامج بوديو.
4: صباح الخير فؤاد، صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير ايضا لفيصل.
2: نقول لك بلونغلي هابي بيرثداي. هابي بيرثداي تو يو.
3: هذه خبرناش
2: انا طلعت لي دابا، والله ما انا ما خبرتش، طلعت لي دابا ماشي باش مزيانه الفيسبوك، طلعت لي سيدي سنه سعيده وبالاحلام وبتحقيق الامنيات.
4: وغدا
2: المهم غدا معنا، غدا المهم شو عندنا السيمانه ديال عيد الميلاد، شحال من عام دابا سي يوسف؟ ولا بلا تويتون، قولوا غير تويتون باش ما نكشفوش

0: ما شاء الله.
1: ما جبتي لنا لا طارطة لا حلوة
0: على حساب غدا.
1: غدا ما كاينش البرنامج.
2: سابق الأول.
1: غدا ما كاينش البرنامج. ولكن نورمالمون حنا اللي خصنا نجيبوا لك الطارطة ونجيبوا لك الحلوة.
0: شكرا فؤاد لطف منك.
1: مرحبا وعيد ميلاد سعيد وكما قلت لك يعني بأطيب المتمنيات وبتحقيق بالصحة وعافية هذا هو المهم برزق وفير وبطبيعة الحال بنجاح في المسار ديالك المهني والأسروي. ينتظرنا أيضا في حصة اليوم ويعني يلتحق بنا من مدينة الرباط صديقنا الحسن الجابري الذي سيواكب لنا فعاليات المباراة التي تجمع مساء اليوم بين المنتخبين المغربي ونظيره من الغابون في إطار تصفيات المؤدية لكأس إفريقيا. صباح الخير حسن، مرحبا بك معنا. ما كنقولش لكم انتم اصدقائي، ما نقولش لكم مرحبا، لا فيصل لا يوسف لا حسن، لانكم انتم ابناء الدار. اهلا حسن.
3: صباح الخير فؤاد، صباح الخير يوسف فيصل، صباح الخير جميع المشاهدين المستمعين والمتابعين.
1: كتنتظرك ليلة طويلة سي حسن لأنك تتابع المباراة وتقوم بالتغطية ديالك، ولكن واخا كنفيقوك الصباح بكري، ولكن أنت أنا كنعرفك يعني أنت من الناس البكيرين إذا صح التعبير، لأنك تستيقظ بشكل باكر. إذا أصدقائي نمشي قبل ما نرجع عندك حسن، نمشي عند بعدا عند زميلين فيصل ويوسف باش نشوف الارتسامات ديالهم الآراء ديالهم حول إذا هذا أول لقاء رسمي فيصل غيخوضوا المنتخب المغربي بعد مشاركة موفقة دعنا نقول في كأس العالم بلوغ دور ربع نهاية. هذا أول لقاء رسمي بعد هذه الملحمة الأخرى لكرة القدم المغربية في المونديال. ماذا يمكن أن ننتظر يعني مساء اليوم في هذا اللقاء اللي غيجمع المنتخب المغربي بنظيره من الغابون؟
2: صحيح فؤاد، هو أول حضور للمنتخب المغربي بعد نهاية المونديال بعدما كما تفضلتي حقق مشاركة مميزة بلوغ دور ربع النهائي، وكان المرة الثانية على التوالي في نسخة كأس العالم الأخيرتين. أكيد أن هناك ترقب كبير من الجماهير لرؤية هذه أو متابعة هذه المباراة، أول مباراة لوهبي أيضا على مستوى الإفريقي القاري. صحيح عنده تجارب سابقة مع منتخب المغربي لأقل من 20 سنة سواء في التصفيات أو في كأس إفريقيا للشبان لبلغ خلال مباراة نهائية، وكان هازم أمام جنوب إفريقيا أعتقد قبل موسمين وعامين. دونك المنافسة هذه المرة مختلفة، كان عارفون أن المنتخبات الإفريقية يعني مش هي الأوروبية، كتخلق لكش واحد المجال ولا واحد فرصة لإبراز يعني القدرات ديالك، يعني كاين واحد شوية الشراسة شوية الندية. وأيضا مع منتخب الغابوني اللي بدوره يسعى للعودة من جديد بعد الكبوات الأخيرة،
1: وحنا محتاجين فيصل هاد الشراسة وهاد الندية، لأن هاد اللاعبين دابا خصنا نخرجوهم مجموعة من اللاعبين اللي ربما أول مرة غيشاركوا في أمام منتخب إفريقي. بوعدي مثلا إلى شارك في المباراة، أيضا بالنسبة للاعبين الجدد اللي كفتحي مثلا القادم بطولة ألمانيا. منتخب الغابون يوسف في لقاءين أخيرين انتصرنا عليه ذهابا وإيابا في إطار تصفيات المؤدية لكأس إفريقيا للأمم 2025، فزنا عليه في المغرب 4-1 وفزنا عليه في العقر الدار ديالو بشحال 5-1. إذن على الورق يبدو منتخب في المتناول، لكن الآن دعنا نقول أن ما كاينش هناك منتخبات في المتناول بهكا بهذه العبارة هذه.
0: طبعا أكيد أن هناك تطور كبير على الصعيد الإفريقي فؤاد، شاهدنا ذلك في كأس أمم إفريقيا الأخيرة وقبل الأخيرة ظهور الكثير من المنتخبات، لأن الكل صار يستفيد من المدربين الأجانب من المدارس الكروية المختلفة، ما يعني أن هناك نوع من تجاوز السذاجة التي كان عليها الكرة الإفريقية في وقت من الأوقات. لذلك تبقى مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب المغربي. الغابون لسنوات مثلت نقطة أو الدبة السوداء المنتخب المغربي على صعيد خصوصا تصفيات كأس العالم 2010، لكن في السنوات الأخيرة أكيد أن هناك تفوق ملحوظ للمنتخب المغربي، واليوم فرصة أخرى من أجل تأكيد هذا التفوق مع التجريب أيضا، لأننا ربما كمتابعي المنتخب المغربي أكثر ما يهمنا هو رؤية المنتخب الجديد مع وهبي ومدى ربما إعطاء الفرصة لبعض الأسماء الشابة.
1: أسماء الشابة أنت كتهضر وانا كنشوف لي زيماج لابس بحال وهبي بحال لابس والله لابس تيشرت بالنسبه للمستمعين باش يعرفوا كيف الصوره.

0: مشاهدينا راكم تلاحظوا التيشيرت بلون كول غون والفيستا كحل بحال، الله يلاحظ التصويره بحال بحال. شكون اللي نقل من الاخر؟ انت اللي نقلتي
1: من دوري نقلت منه.
0: طيب نمشيو عند الصوره اللي كنشوفوا، نفس اللبيس اللي لابس صديقنا يوسف،
1: ولكن هو اوسم مني شويه.
0: لا لا حاشا الله ودي، الله ودي نهار الشيطان اليوم خصنا نكونوا معك ظريفين بزاف هاد الست ايام على عيد ميلاد ديالك يوسف الشاطر. نمشيو عند حسن الجابري كينتظرنا في مدينه الرباط. حسن، اذا انت متواجد في الرباط، كيف هي الاجواء؟ كتحس يعني انت منذ نهار امس في الرباط غادي نشوفوا واحد الاقبال بالنسبه للجمهور المغربي في هاد المواجهه، لاي الجمهور المغربي دائما ما يلبي النداء ومتعطش انه يشجع المنتخب، وخصوصا كما ذكرنا من بعد يعني هاد المشاركه الايجابيه اللي كانت في كاس العالم. فاكيد اكيد ان المدرجات ديال المركب الرياضي مولاي عبد الله، هاد الايقونه، هاد التحفه المعماريه ديال المنشات الرياضيه، غادي تكون مملوءه يعني بالجماهير المغربيه والجمهور المغربي المتعطش انه يشوف مره اخرى اسود الاطلس.
2: تماما فؤاد، الجماهير المغربية ستكون حاضرة منذ إنجاز المنتخب المغربي وإنجازات المنتخب المغربي في مونديال قطر. الشغف الجماهير المغربية بالمنتخب المغربي يزداد في كل مرة، هو الظهور الأول للمنتخب المغربي بعد ربع نهائي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب والجماهير المغربية متعطشة لرؤية هذا المنتخب بدعم لا مشروط، تعرف بأنه قيمة الأسماء المتواجدة في المنتخب المغربي يحلم بها أي منتخب تمارس في أعلى المستويات. الثقة كبيرة في هذا الجيل، الجيل الحاضر، وأيضا قياسا على ما يتوفر عليه المنتخب من لاعبين بسن صغيرة من شأنها أن تمنح الإضافة للمنتخب المغربي في الوقت الحالي وأيضا في المستقبل. معدل أعمار لا يتجاوز 25 سنة، صحيح هناك كوادر، هناك أمل، لكن هناك أيضا هامش التطور في المستقبل رفقة هذا المنتخب. صحيح سنلعب أول مرحلة من تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، الأمر الذي تعتبره الجماهير المغربية تحصيل حاصل، لكن في واقع كرة القدم التأكيد على أرضية الميدان بأن هذا المنتخب لن يهاب أي خصم يلعب أمامه. يجب التأكيد على ما تحقق في الماضي، ويجب على وهبي أن يمنح مزيدا من الثقة للجماهير المغربية بأن المنتخب قادر على اللعب على جميع الأصعدة وعلى جميع البطولات بما فيها الدفاع عن لقب أمم إفريقيا القادمة، وذلك ببدء مشوار التصفيات على النحو الأمثل نتيجة وأداء.
0: طيب كما نقول أصدقائي، رحلة الألف ميل تبدأ وهي دي أول خطوة، لأن الرحلة ديال البحث عن لقب القاري يعني في الكأس إفريقيا 2027 تبدأ اليوم. يعني تصفيات غنواجهوا منتخبات إفريقية، ثم بعد ذلك غادي نمشيو باش نواجهوا منتخبات إفريقية في أجواء جد جد صعبة في هذا الكأس القاري، اللي غتكون كينيا، تنزانيا، وزيمبابوي،
1: أوغندا.
0: فبالتالي الأجواء تما صعبة وصعبة جدا، راه ماشي مركب مولاي عبد الله، ماشي ملعب كبير مدينة طنجة، ماشي الفنادق ديالنا حنايا أكثر من خمسة نجوم، الأجواء تكون مغايرة جدا. وبالتالي اللاعبين اللي غادي نراهنوا عليهم خصهم يكونوا في أتم الجاهزية، وأتم الجاهزية كتبدا بمواجهة منتخبات إفريقية اللي عندها الطريقة ديال اللعب ديالها، ديال الاندفاع الجسماني، ديال الصلابة البدنية، وبعيدا عن المهارات التقنية. طيب نمشيو قبل ما نواصل الحوار أصدقائي، نمشيو نشوفوا ونسمعوا لهذا التقرير اللي أعده صديقنا أكرم الزنيدي بخصوص هذه المواجهة، لنشاهد ونستمع.
3: يعود المنتخب المغربي للتنافس القاري حاملا معه إرثا مونديالي بدأ في قطر وتواصل في نيوجيرسي، وهذه المرة من بوابة الغابون، منافسا في أولى جولة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. الفهود لمحطات الأسود بعد المونديال، حيث تختبر جاهزية مجموعة تغيرت بعض ملامحها بعدما انضافت إلى عتاد وهب أسماء جديدة، وغابت أخرى فرضت عليها الإصابة أو الإيقاف لابتعاد عن الموعد. في مقدمة المنتظرين يبرز ياسر الزابيري الذي يطرق أبواب المنتخب من بوابة التألق مع راسينغ سانتاندير، هدافا للفريق في الليغا وطامحا إلى ترجمة أرقامه بقميص الأسود. مهمة تزداد أهمية مع غياب أيوب الكعبي للإصابة وإسماعيل الصباري بسبب

0: الإيقاف، ما يفتح أمام أسماء جديدة كتوفيق بن طيب فرصة الدخول في حسابات المنتخب، ويضع الخط الهجومي أمام اختبار مبكر. الغابون إذن أول امتحان رسمي بعد المونديال، وأول موعد يكشف كيف سيستثمر الأسود إرث المشاركة العالمية، وهم يفتحون صفحة جديدة من المشوار القاري، صفحة تبدأ من التصفيات، لكن سقف طموحها يكبر. جمهور مغربي ينتظر من الأسود بداية تليق بما تحقق ومسارا يقودهم إلى صدارة المجموعة ثم إلى الموعد القاري في 2027.
1: شكرا لك صديقنا أكرم الزنيدي على هذا التقرير. إذن مجموعة من المعطيات أصدقائي، كما ذكرنا المنتخب بقي التوابيت كاينة، هذه مسألة مفروغ منها، ولكن كاين وجوه جديدة تدق باب المنتخب، وجوه اللي كنا كنعرفوها لأنها كانت كتلعب مع المنتخبات ديال أقل من 19 سنة وأقل من 20 سنة وأقل من 17 سنة، نتحدث عن لاعبين كالزابيري مثلا أو كبن طيب، ولكن لاعبين اللي ما كناش كنعرفوه مثلا كفتحي
2: سفيان فوزي،
1: سفيان فوزي لاعب فارق شارك 04، ف
3: يعني عبد الله وزان،
1: وعبد الله وزان توا كنا كنعرفوه لانه لعب مع المنتخب ديال اقل من 17 سنه وكان شارك في كاس العالم ايضا. هاد يعني تاعنا من غير فوزي كلشي اللاعبين الاخرين كنعرفوه، انا كنعرفوا المستوى ديالهم. يعني الان هذه مرحله هامه ومنعطف هام، لان يعني وهبي خصو يشوف شكون هما اللاعبين اللي يقدر يعتمد عليهم في المرحلة القادمة، قطع الغيار، لأن دعنا نقول أن اللاعبين الأساسيين راه باينين معروفين، الآن بغينا نشوفوا ربما شنو يقدروا يعطيوا هاد اللاعبين الجدد للمنتخب.
3: ربما فؤاد وهبي يجيب عن هذه الأمور، هي الخلاصة ديال نهاية كأس العالم الأخيرة. المنتخب المغربي كان يعاني بعض الشيء على مستوى الدكة، وربما في هذه المرحلة الجديدة محمد وهبي كيقلب على كما قلتي الغيار المناسب للمجموعة من الثوابت أو اللاعبين الأساسيين. إحنا دائما كقول المنتخب المغربي يعني عندنا واحد 11-12 لاعب أساسي موجودين، ولكن عند إصابة أحد اللاعبين
1: 14
3: لاعب صحيح فعلا، وهناك في هذه القائمة الأخيرة ديالنا خير الوطني محمد وهبي المباراتي الغابون وليسوتو وأيضا المباراة الودية أمام غانا، عرفت حضور مجموعة من الوجوه الجديدة كسفيان فوزي لاعب شارك الألماني في خط الوسط اللي يعني يشاد به كثيرا في الدوري الألماني في البوندسليغا، الأداء ديالو أمام مع فريق شالكا أيضا
1: فريق شالكا يظهر جهد العام هو فريق مرجعي عنده جمهور صحيح كبير، ولكن كان كيمارس القسم الثاني
3: غاب ما اعتقد موسمين فقط لانه هو من بين الانديه التقليديه في الدوري الالماني. طيب. كذلك الزبيري حضور اول مع المنتخب المغربي الاول، وانا اعتقد ان ربما غادي نشاهدوا اساسي في مباراه اليوم في ظل غياب السيباري بسبب الايقاف.
1: نعم. نعم. طيب يوسف، كما ذكرنا مرحله مرجعيه، مرحله لوهبي كيخوض اول لقاء بعد اول لقاء رسمي في المغرب، لانه اللقاءات اللي خداهم كانوا لقاءات وديه، إذن أول لقاء رسمي عنده واحد الحمولة، عنده واحد الخصوصية، وهبي مدعو أنه يتعامل مع هذا اللقاء بواقعية وأنه يبحث على التركيبة البشرية المثالية باش اولا النتيجه، بغينا النتيجه وبغينا حتى الاداء في هذه المواجهه للاطمئنان على المسيره ديال المنتخب. يوسف
2: اكيد انها فرصه مثاليه فؤاد، لان تقريبا اول مره سنعيش توقف دولي طويل جدا فيه مباراتين رسميتين ومباراه اخرى وديه، فهامش المناوره موجود لدى محمد وهبي من اجل معرفه مستويات بعض اللاعبين. الشيء الذي اظن انه من المفروض على وهبي ان يقوم به هو منح الفرصه وان تكون لديها الجراه في اعطاء الدقائق المطلوبه لبعض اللاعبين، لان المستوى الذي بدا به ياسر الزبيري الموسم يستحق أن يكون أساسي وتمنح له الثقة، لأن المنتخب المغربي في الأخير لديه مشكلة حقيقية في مركز المهاجم الصريح بعد تقريبا إبعاد أو بعد يوسف نصيري عن المستوى. أيوب الكعبي لا يقنع في كأس العالم الأخيرة،
1: أيوب الكعبي راه مصاب ستة أشهر،
2: لا حتى ولو كان جاهز لا يقنع، لأن في كأس العالم الأخيرة لم يعتمد عليه وكان اتجه لخيار فاجأ الجميع هو إسماعيل السيباري كمهاجم صريح. لذلك الاستثمار في ياسر الزبيري في هذه الفترة أظن مهم كي يصبح لدى المنتخب المغربي مهاجم رقم 9. طيب. السنوات المقبلة. نعم. لأنه لاعب شاب.
1: هذا هو الجميل أنا اللي كيعجبني في هذا المنتخب والكرة القدم، الديناميكية، الديناميك ديال المنتخب المغربي

0: وهي هذا الكم الهائل من اللاعبين اللي متوفرين. كنشوفوا الان كيفاش لاعبين صغار في المنتخب الاول، كنشوفوا ايضا لاعبي اقل من 23 سنه اللي غيلعب ايضا لقاءات وديه.
1: نعم.
0: فهاد الكم الهائل، هاد الزخم الهائل، الحمد لله نطمئن على مستقبل الكره، لان غير هذا المنتخب ديال اقل من 23 سنه على الاقل كاين 11 لعابه اللي يقدروا دابا يكونوا
1: يمارسوا في اعلى المستويات
0: في الاول، يعني دابا يجي مع ما ولا باعوف ولا بن الشاوش الى غير ذلك يقدروا يجيوا ويلعبوا مع منتخب كبار.
2: وحتى بالنسبه للاسماء التي تلعب مع المنتخب الاول الان، زابيري او جسيم او ايضا وزان، يعني عناصر تلعب بشكل اساسي في الفرق،
0: في الفريق ديال فريق وزان، فريق اجاكس، وشفنا التالق ديال الزابيري مع فريق راسينغ سانتاندير، لحد الان سجل 6 ديال الاهداف ان لم تخني
2: الذاكره.
0: ايضا تالق جسيم مع فريق ستراسبورغ، لاعب اساسي، والكل
1: تلقى مثالي جسيم هذا الموسم فؤاد. نعم. وحتى القيمه السوقيه ديالو يعني تفاوتات
0: بالفعل. وهادو علاش كنهضروا سيدي جوار اللي عندهم 20 عام 21 عام، راه دابا خصناش هادو عندهم 20 21. طيب شو شوفوا الا كان الوقت يسمح بذلك خالد مدني المخرج ديالنا، شنو نشوفوا بارتسامات بعض اللاعبين، خصوصا اللاعبين اللي هما شكلوا العمود الفقري للمنتخب، الحارس ياسين بونو وعز الدين ونحي ونعود.
3: كاس العالم يلاه سالي هذه واحد شهرين تقريبا، الفريق يعني ما داش واحد الوقت اللي طويل، فتقريبا نفس الدراري، كاين بعض العناصر الجديده وبعض العناصر اللي كانت معنا من قبل ورجعت دابا، دونك كنظن فريق متهيئ وبالاخص متحمس باش يرجع الاجواء ديال المنتخب المغربي، و يعني وبالاخص هنا في مدينه الرباط قدام الجمهور ديالنا، دونك فرحانين بزاف.
4: طموحات دابا هو نكونوا مستعدين للوبجيكتيف اللي غادي يكون عندنا دابا، هو الكاس الافريقي ان شاء الله الجايه. طموحات ديالنا يعني دابا غادي نلعبوا واحد الماتش اللي غادي يجي اللي جا ورا لا كوب دي موند قدام الجمهور ديالنا ان شاء الله.
0: إذا مول الضحكة ونحيلها ياك الأسماء أو الألقاب اللي طالقينها على هذين اللاعبين اللي كيشكلوا كما ذكرت عمود الفقري. فرجع على فيصل، كيفاش نقدروا ننتظروا التشكيلة يقدر يراهن عليها اليوم محمد وهبي؟
1: ومع مستوى الدفاع اعتقد انه مع عوده أجراد غيكون يعني بجانب عيسى ديو.
0: قال لي خالد مدني بالمخرج، قال لك فكرت في تشكيله على خاطرك، تنرجعوا للجزء الثاني فهمتي. طيب. صوب قيد على خاطرك ونرجعوا نعطيك الكلمه صديقي فيصل الزكي، ونعود بعد قليل الجزء الثاني برنامجنا وبرنامجكم موعدكم الرياضي اليومي برنامج بوديو. ما تمشوش بعيد، مازال عندنا في جعبتنا ما يقال وما يحكى على كرة القدم المغربية، المنتخب المغربي بداية ثم منافسة البطولة وانطلاق الدوري المغربي بلقاء أمل تزنيت وهزيمته أمام اتحاد طنجة. نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: مشاهدينا مستمعينا، جمعة مباركة لكم أينما كنتم أينما تواجدتم. نحتم معنا في برنامج بوديوم على أثير ميدي 1 راديو، تشاهدوننا أيضا على شاشة ميدي 1 تي في. في هذه التجربة الفريدة من نوعها على الأقل على الصعيد الوطني، على الصعيد المغربي، في هذا

0: برنامج الذي يبث بشكل مشترك في نفس التوقيت يعني تمام الساعة 9:05 على شاشة ميديا أن تي في وأيضا على أثير ميديا راديو منذ الموسم الماضي. والتجربة كانت أيضا منذ حوالي 3 إلى 4 مواسم مع برنامج آخر برنامج ميادين. إذن جمعة مباركة ونحن نواصل الحديث مع أصدقائي متواجدين معي هنا في الاستوديو صديقي فيصل الزاكي ويوسف الشاطر، وهناك في مدينة الرباط ينتظرنا زميلنا الحسن الجابري حيث الجميع يترقب هذه المواجهة. حسن، بالنسبة للأصداء المتوفرة لديك يعني بخصوص التركيبة البشرية التي يمكن أن يراهن عليها، هل تسربت بعض المعلومات من خلال التدريب الأخيرة التي أجراها المنتخب المغربي؟ هل تسربت بعض المعلومات بخصوص العناصر التي ربما سيراهن عليها محمد وهبي مساء اليوم في هذه المواجهة التي تنطلق للتذكير الساعة 7 مساء؟
1: وبالأمس فؤاد، المنتخب الوطني المغربي أجرى حصة تدريبية أخيرة، حصة تدريبية غاب عنها أكيد كما هو معلوم أشرف حكيمي وأيضا إسماعيل صباري للإيقاف، غاب أيضا إبراهيم دياز الذي حل بمعسكر المنتخب وهو يعاني من إصابة عضلية، ما يعني بشكل شبه كبير غيابه عن مباراة اليوم. على ذلك ينتظر أن يقحم وليده محمد وهبي كل الأسماء الجاهزة، خصوصا العناصر الأساسية بداية من أجل تأمين نتيجة المباراة، وبعد ذلك تجريب ربما بعض الأسماء. ياسين بونو سيكون في حراسة المرمى متوسط.
0: إذن انقطاع ديال الاتصال ديالنا مع صديقنا الحسن الجابري. حسن رجع معنا؟ حسن؟
1: نعم فؤاد، كنت أتحدث عن تشكيل المنتخب المغربي بداية من الدفاع. في متوسط الدفاع قد نرى عيسى ديوب وأيضا نايف أجرد ثم نصير مزراوي أنس صلاح الدين. في خط الوسط أكيد العمود الفقري والأسماء البارزة التي أصبحت الكل يشيد بأدائها، نيل العناوي وأيضا أيوب بوعدي ثم عز الدين أناحي. سنشاهد على الصمد زلزولي ربما في هذا المباراة وهو العائد من الإصابة، للأسف أنه لم يشارك في كأس العالم. قد نرى أيضا جيسيم، وربما قد نرى منذ البداية في ظل غياب صباري أيضا كما هو معلوم للإصابة غياب أيوب الكعبي، قد نرى منذ البداية إشراك المتألق ياسر زابيري وهو الهداف فريق راسينغ سانتاندير. هي التشكيلة ربما التي قد يعمد إلى إشراكها محمد وهبي في هذا اللقاء، قد يكون هناك اختلاف على اسم أو اسمين، على ذلك لن تخرج عن تشكيل الأساسي. تأمين النتيجة أكيد هو الهدف الأول، وبعد ذلك قد يعمد محمد وهبي إلى إشراك بعض الأسماء تبعا حسب تطور مجريات اللقاء. فؤاد،
0: إذن شكرا لك حسن، تنتظرك كما ذكرت ليلة طويلة لتغطية هذه المواجهة، نخليك تمشي ترتاح شوية ياك، وبطبيعة الحال نلقاك في مواعيدنا الإخبارية سواء مساء اليوم مع البرنامج يعني الرياضي المسائي على ميديا بشكل مباشر من مركب مولاي عبد الله، وأيضا للمواعيد الإخبارية لمساء اليوم وغدا صباحا وحتى نهاية الأسبوع على أثير ميديا. شكرا لك حسن ونهارك طيب، جمعتك مباركة يا صديقي حسن.
1: شكرا فؤاد، شكرا لجميع المستمعين المتابعين، وأكيد نلقاهم إن شاء الله على أثير ميديا نهاية الأسبوع ومساء اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحول الله ونسى المشاهدين. وحسن بقى عنده لابيس فيها وليد رغم إلى ما يكون محمد وهبي بقي لابيس ما محاش كاملة. نمشي عندك فيصل، وكنا اقطعنا لك الكلام في نهاية المرحلة النصف الأول من البرنامج حول هذه التركيبة البشرية، كيفاش يعني في ظل هذه الغيابات وهذه المتغيرات تكون هي ربما العناصر، كاين ربما واحد ستات بعد العناصر نقدروا نكونوا تكون حاضره، ولكن كتبقى نوعا ما علامه استفهام حول عناصر اخرى اللي يمكن يوقع عليها الاختيار في هذا اللقاء ديال مساء اليوم.
2: ربما التغيير والاختلاف فؤاد يعني يشمل فقط خط الهجوم، ما دام خط الدفاع سيكون مكون من العائد من الإصابة نايف أجرد وإلى جانب عيسى ديوب في الرواق الأيمن سنشهد عودة نصير مزراوي وعلى مستوى الظهير

0: الأيسر ربما صلاح الدين سيتواجد مرة أخرى في هذا المركز. على مستوى خط الوسط الدفاعي الارتكاز أظن أن بوعدي والعناوي أساسيا منذ فترة رفقة وهبيك، إلى جانب وناحي اللي غيشغل خط المركز أو خط الوسط المتقدم كصانع لاعب. شكوك حول مركز الجناح مادام هناك غياب لإبراهيم دياز، واش وهبي غيقحم على الثقة الجسيم اللي كيعيش ربما واحد من أفضل الفترات الكروية خصوصا مع الانطلاقة القوية
1: مع
0: ستراسبورغ؟ يعني بعد
1: الله بدا جادك وليدي الله كيف فرطت ثم بديك
0: عموما هي انطلاقة الموسم الحالي يعني أفضل بكثير من الموسم الماضي،
1: والمدرب وضع فيه ثقة
0: ربما هناك شكوك حول جسيم أو ربما إلياس أخوماش اللي استدعاه مؤخرا لتعويض دياز. عبد الصمد زنزولي اعتقد انه سيكون اساسي يعني بعد ما خاض المباريات الاخيره في ريال بيتيس بشكل رسمي، وانا اشارك راي حسن جابيري في خصوص مركز الهجوم. ربما زابيري في ظل ايضا غياب ديال توفيق بن طيب لانه ربما ما يشاركش بسبب الاصابه ديالو على مستوى الراس.
2: طيب يوسف، مره اخرى كنشوف واحد الارتجاليه، واحد الهوايه في التعامل بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وتحدثنا عليها في الكواليس حول هاد القضيه ديال اخو ماش عاوتاني مع ابراهيم دياز، لانه تم توجيه الدعوه الإلياس اخو ماش وجا البيان راه الناخب الوطني عيط لاخو ماش ما عرفناش علاش، الوغ يبدو بانه ابراهيم دياز كان قد اصيب او لجا مصاب او شيء من هذا القبيل.
0: لولا الحصه التدريب الاخيره انا ما عرفناش
2: لماذا هذا التعتيم. نعم. اذا سيدي هنايا في العالم كامل هذا الشيء معروف، كان عيط لواحد اللاعب اكس لان واحد اللاعب ايغريك مصاب، علاش هذا التعتيم؟ علاش انا حنا جينا فقنا واحد الصباح قال لي كنعيطوا لإلياس اخو ماش، وحنا يعني علاش ما غاديش ندير واحد البيان نقول فيه السلام عليكم وعليكم السلام هذا سي اخو ماش رجا باش يعوض ابراهيم دياز المصاب؟ علاش هاد يعني هاد انا كنسميه تعتيم ولا كنسميه هوايه ولا كنسميه ما عرفتش كيفاش نسميه انا.
3: هو نفس السيناريو اللي كان في كاس العالم الماضيه حين اصابه عبد الصمد الزلزولي ووضعيه نايف اكرد التي كان حولها شكوك قبل انطلاق كاس العالم، ونفس ما يحدث الان هي مساله
2: خصوصا نايف اكرد. نايف اكرد مش مصاب،
3: هي مساله فؤاد وعي باهميه التواصل مع الجمهور المغربي وايضا احترام الوسائل الإعلام والجماهير، لأن في الأخير يعني الأمر ليس سرا، في الأخير سيعرف إذا كان إبراهيم دياز مصاب فهو مصاب وسيعرف الأمر، ليس بالسر الذي ربما سنتكتم عنه 10 سنوات أو ما شابه. فكان الأمر سهل يعني عند دعوة إلياس أخو ماش يعني أعطاه، حتى بالنسبة للاعبين المصابين فممكن يعني في الموقع الرسمي للجامعة تحيين بسيط بالنسبة للاعبين المصابين، فلان شارك فلان لم يشارك سيعود بعد 4 أيام أو 5 أيام، وهكذا الأمور تكون أكثر وضوح بالنسبة للجماهير المغربية وأيضا بالنسبة للوسائل الإعلام، عوض ربما نوع من التخبط أو التأويلات حول لماذا لم يشارك هذا اللاعب، لماذا هذا اللاعب مستبعد.
2: لأن من السماء قطعتك يوسف، لأنه نادرا ما كتعيط لواحد 26 لاعب وكتجي هكا واحد 4 أيام بعد تعيط لشي واحد آخر، يعني ما كتفهمش أنت علاش كنت بغيتي تعيط لهذا اللاعب تناديه في البداية.
3: لا وحتى بالنسبة يعني في المنصة الرسمية ديال الجامعة كان الكشف على الوصول المتأخر
2: السيباري
3: وحكيمي، كان شيء جيد. يعني لماذا في كل ما يتعلق بالإصابات يتم التكتم على الوضع؟
2: هذه إشكالية ربما، وإحنا
3: رغم أنه الجامعة لديها فريق متواصل
2: فريق إعلامي متميز وما أصدقاء ديالنا ما بيناتنا وبينهم تشي مشكل، ولكن إحنا كنبغيو غير إحنا كما كنقولوا إحنا كننورو إحنا ماشي تاعنا دابا كل شيء دابا ولا كاين دابا من غيرنا تصدر بيان راه يخرج مواقع التواصل أسيدي راه إبراهيم دياز مصاب وتم تعويضه باللاعب إلياس أخو ماش. هذا خبر عادي وعادي جدا، والناس غيعرفوا أن هذا اللاعب ماشي إحنا مثلا ديك النهار دابا إحنا مثلا في البرامج اللي دوزنا الأسبوع الماضي أو بداية هذا الأسبوع كنتحدثوا على المنتخب وحنايا كنهضروا على إبراهيم دياز، وإبراهيم دياز راه مثلا راه مصاب. هذه مسألة يعني ديونتولوجيك مون بارلو، يعني من ناحية المصداقية الإعلامية حتى إحنا ما كتبقاش عندنا واحد المصداقية أننا ما عندناش الخبر. طيب مجموعة من اللاعبين كما ذكرتي فيصل كما ذكرتي يوسف لاعبين جدد كيدقوا باب المنتخب، خصوصا اللاعب اللي ما كنعرفوش عليه كثير. أنا دخلت يعني شفت لي سكيلز ديالو يعني بعض يعني أبرز يعني المهارات ديالو أبرز اللقطات ديالو اللي هو سفيان الفوزي لاعب وسط الميدان، يبدو أنه

0: المهم كيف الوقت الوقت الحاسم كيف غير يشارك التدريب ويمشي يرجع باقي متى هو ما تعطاتوش يعني الفرصه ديالو هو كيلعب في نادي فاينورد الهولندي كما ذكرنا هولندا ممثله بقوه في هاد بعد اللاعبين عبد الله وزان اللاعب اللي كان تالق مع المنتخب المغربي ديال اقل 18 سنه وسفيان الفوزي نستمعوا لهم ونشاهدوهم شنو قالوا في هاد لدى وصولهم لهذا التربص الاعدادي ديال المنتخب المغربي.
1: Yeah, I'm happy to be here. I'm ready to give everything.
2: أنا سعيد بوجودي هنا ومستعد لتقديم كل ما لدي من أجل المنتخب ومن أجل المدرب واللاعبين ومن أجل كل شخص في هذا البلد. أنا متحمس جدا ومستعد للانطلاق. بالنسبة للمباريات المقبلة أود أن أقول للجماهير المغربية إنني مستعد لتقديم أفضل ما لدي وأن أقدم كل شيء من أجل هذا البلد. الكل يعلم أنني اخترت المغرب قبل عامين وهذا القرار كان من أجل لحظات مثل هذه، وخلال عامين فقط يمكننا أن نرى كيف يمكن للأمور أن تتطور بسرعة. ما زلت في 17 من عمري وما يزال أمامي الكثير لأتعلمها. أنا سعيد جدا بهذا الاستدعاء. كنت هنا في شهر مايو الماضي خلال فترة الإعداد وكانت تجربة رائعة جدا وبجودة عالية. أحببت المكان والأجواء ولذلك كنت سعيدا جدا. علمت أنني أصبحت ضمن المجموعة النهائية للاستحقاقات المقبلة وتصفيات كأس إفريقيا. أنا سعيد وفخور وأريد أن أقدم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق. المغرب بلد كروي كبير، رأينا ذلك عندما وصل المنتخب إلى ربع نهائي كأس العالم الأخير، وشهدنا أيضا الدعم الكبير من الجماهير المغربية. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا كلاعبين، ولذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونبذل كل ما في وسعنا لدفع المنتخب المغربي إلى أبعد مستوى ممكن.
0: الإنجليزية نقية داسي فيصل سفيان الفوزي وطبعاً الحالي كما ذكرنا تألق مع الفريق ديالو شارك 04 وقلت لي وزن جاك بحال بيلينغهام ياك وفينا ورجل بيلينغهام وزن لاعب
3: باقي
0: يزيد يوسف. انت هذا اللاعب شفتي عن قرب لأنك حضرتي وغطيتي لنا كأس إفريقية الأمم اللي كانت أقيمت مدينة المحمدية، كان ضمن ديك اللائحة ديال ديك اللاعبين
4: مع نبيل باها،
0: مع نبيل باها مع مجموعة من اللاعبين اللي كانوا فازوا باللقب القاري، وكنا في ذلك الوقت كنشوفوا فيه لاعب متميز أنه يمشي الآن الفريق أجاكس أمستردام. وما أدراك ما أجاكس أمستردام، هذا كل الفراقي رمى إلا عبي لما كنتيش يعني موجود 100% راه ما كتدخلش تلعب وعندوش حال 18 19 سنة باقي ما كملش باقي 17 سنة
3: فيك. وهذا السؤال كان وجهه
0: يعني 17 سنة شنو كنتي كدير فيصل؟
3: هذا السؤال بنيت فؤاد كان وجهه الإعلام الهولندي المدرب اياكس امستردام الاسباني ميتشيل، قالوا له علاش استدعيتي سبب الاستدعاء ديال وزان في هذا لاج هذا الفريق الاول؟ قال له السبب باين،
0: اللاعب
3: قنعه
0: عنده امكانيات. نعم يوسف تحضرتي عليه زي ما قلت محمديه، لاعب ديك الساعه وكيبان انه لاعب واقف على رجليه وعنده عنده امكانيات كبيره جدا.
4: طبعا وفؤاد هناك الكثير من العوامل التي تصنع اللاعب الجيد او اللاعب المتميز، ما شاء الله في عبد الله وزان هي متوفرة تقريبا كلها. أولا لاعب سريع بالنسبة للقامة، لاعب طويل القامة، يجيد لعب بالرأس، وعلى الصعيد المهاري لاعب مهاري جدا، يعني يستطيع المراوغة ولديه رؤية رائعة للملعب. حتى في بعض الأحيان عندما كان المنتخب المغربي يحتاجه، ونتذكر في كأس العالم الأخيرة إحدى المباريات عندما أخذ الكرة وراوغ تقريبا نصف المنتخب وسجل هدف، كان أعاد المنتخب المغربي للمباراة. لا أتذكر
3: في مونديال الناشئين،
4: في مونديال الناشئين في قطر، لا أتذكر الخصم، لكن كان سجل هدف رائع، فلديه كل المؤهلات.
0: شفت ذاك الماتش اللي ربحنا بشي 12 ولا شي حاجة؟
4: لا في المباراة كان المنتخب متأخر بهدف وهو سجل هدف التعادل.
0: نعم.
4: وفي الوقت الإضافي كنا سجلنا الهدف الثاني. لديه كل المؤهلات كي يصبح لاعب يعني استثنائي. الشيء الإيجابي أنه صادف وجوده مع أياكس مع مدرب كميشيل المدرب السابق لجيرونا الذي لديه طابع أو يفهم كرة القدم بطريقة برشلونة بطريقة أياكس، فأكيد سيمنح له الفرصة وأكيد أنه سيلعب كثيرا.
0: نقطة واحد نقطة باش كنا فاهمين، رأى راه برشلونه اللي دا اجاكس ماشي اجاكس اللي دا ومعايا جوج ديال البرشلونيين هذا الصباح فهمتي يعني من نوع الرافع تفضل
3: نقطه ايجابيه بالنسبه لعبد الله وزان كتشوفها فؤاد

0: وأنه وخلاص ديالو صغير لم يتأثر على المستوى الذهني بعد ربما ارتباط ديالو كان هناك تقارير انه ارتبطته
1: بريال مدريد
0: وكان وقيل انه ربما فشل في اجتياز الاختبار الطبي. رغم ذلك يعني في واحد بحاله في ديك لاج صعيب انه يرجع ديك ربما يتقبلهاش ولكن سبحان الله يعني اللاعب ما شاء الله عنده واحد حضور قوي على المستوى الذهني
1: في البدايه ديال المسار. كاين واحد الكلمه فرنساويه ما عرفتش بالعربيه افوار لا تيت سور لي زيبول يعني خصك يعني تكون متواضع وتحافظ على التركيز ديالك وتحافظ على تكون عندك واحد النظره واسعه وما تتبعش يعني الاغراءات ولا التنويهات. وهذا الشيء اللي وقع لاعب كبير مثلا اللي اعتزل مؤخرا عادل سهربت لاعب تبارك الله اللي رونالدينيو مجموع فيه رونالدينيو جالمينيا وروبينيو وخود ما شئت
0: دعنا فيها
1: هو ضيع راسه. علاش؟ لانه تبع هاد الاغراءات والتنويهات وكان اسم ديالو تا هو كان ترتبط بريال مدريد وبرشلونه واسي ميلانو في نهايه المطاف لعب اسي ميلانو ولكن لما كانت في الحاضر. ولكن لاعب بحال هكا خصك كوموندي خصك تكون متواضع وتحافظ على المسار ديالك وتمشي درجه درجه.
2: المحيط يلعب دور فؤاد لان كلما كانت العائله قريبه من اللاعب وكلما كان اللاعب محاط بناس يعني يعرفون ما تطلبه كره القدم الان
1: الناس اللي يخطوا لك في المسار ديالك وتكون ذكي. نتمنى مثلا ان لاعب بحال هذا يمشي في المسار ديال بوعد ديشو تبارك الله 18 سنه بهذه سنتين هو بعد الأندية تخطب وده هو لكن بقى مركز في الفريق ديالو حتى اتجه العرض اللي كيستحق.
0: نعم
1: وشفنا الحمد لله كيفاش نتمنوا ليه بطبيعة الحال أيضا مسيرة موفقة. واش كتظن يوسف أن وهبي يقدر يعطي الفرصة لبعض العناصر في لقاء مساء اليوم؟ أنا صار لي ما لعبتش قبل نتحدث الآن على اللي جات لأن جاسي بلعب في كأس العالم مباريات مرابط لعب مباريات الآن هاد اللاعبين جداد اللي هما الفوزي اللي هما وزان اللي هما الزابري خصوصا لأنه تألق على مستوى خط الهجوم خصوصا خط الهجوم الآن ما كاينش ديك القطع الغيار كثيرة. ربما اللي يقدر يدخل كقلب هجوم هو رحيمي عدا ذلك ما كاينش لاعب آخر اللي يقدر يلعب في داك واش كنظن أن يكون جريء محمد وهبي ويعطي الفرصه لهاد اللاعبين.
2: هو في انطلاق المباراه اكيد من المستبعد لكن لما لا بعد 70 دقيقه اذا كان نتيجه المباراه في صالح المنتخب المغربي بفارق هدفين او 3 اهداف وهذا ما نتمناه فالمجال مفتوح. وشيء ربما الذي يجب ان يكون لدى وهبي هو الجراه لان لاعب كعبد الله وزان كلما سعيت نحو ان يتاقلم مع المنتخب المغربي بشكل سريع فهذا من الافضل للمنتخب. فياسر زبيري اظن انه جاهز لكي يلعب يعني احتفت انا لن يفاجئني ان كان اساسيا في تشكيله المنتخب المغربي رغم ان ربما التقاليد يجب الانتظار يعني النتيجه والمباراه المقبله لكن ربما من هذه المباراه حتى المباراه غانا اكيد طيب يجب ان يعطي الفرصه.
1: التساؤل الاخر يوسف واش وهبي في هذه المواجهه ديال الكابون واش غادي يحتفظ بديك الخطه ديالو ديال المهاجم الوهبي لانه يقدر ما كاينش سيباري اوكي ولكن كاين لاعب اخر يقدر بلال الخنوس يقدر مثلا يملا وسط الميدان باربعه ديال اللاعبين ديال وسط الميدان اللي هما العيناوي وبوعدي واناحي وخنوس ويخلي غير جوج اللاعبين في الهجوم اللي هما زلزولي مثلا وجيسيم او لا يدخر زابيري مثلا.
2: هي النقطه ربما التي كنت اختلف مع فيصل وحسن هي مساله ان هناك امكانيه اضافه لاعب رابع في خط الوسط ويعني كما كان الحال في كاس العالم خصوصا ان بلال الخنوس كان قدم مونديال جيد جدا لا من ناحيه الانضباط الدفاعي ولا ايضا من ناحيه الهجومي.
1: شكرا لكم اصدقائي فيصل الزكي ديما كنودعو نقول لي ثانك يو نيكست تايم ياك ولكم خاطر كنكونوا في بيرو كنهضر معاه بالانجلي يلا تو امبروف ماي انجلش ياك سي فيصل. شكرا يوسف الشاطر شكرا لك مره اخرى عيد ميلاد سعيد. الى بغيتي دير شي حفله احنا موجودين شي عراضه ولا شي حاجه احنا متوفرين يعني غير
0: جيب له الهديه
1: غير ضروري الهديه
2: عطاها لي مقدما عطاني قميص
1: قميص شكون
2: قميص المنتخب المغربي
1: مرحبا مرحبا شكرا لكم اصدقائي. الشكر الموصول ايضا كنشكروا جوج ديال الناس اليوم واحد جوج البديتات تلاقيتهم في الصباح في سيرفيس ترافيك اللي عاد التحقوا بنا اللي هما ايه الوهابي وايه حرفوش اللي هما في قسم الترافيك بنيتات في مقتبل العمر. انا قلت لهم فكرتوني في البنيتات ديالي ونطلب لهم طبعا الحال النجاح والتوفيق مرحبا بهم في الأسرة الكبيرة ديالنا ديال ميديا تي في وميديا راديو وطبعا الحال كل

0: يعني زملاء مجندين باش يساعدوهم في المهام ديالهم وفي العمل ديالهم. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لفريق العمل. بعد قليل طبعا اسره مع الاخت سعيده العيادي على اثير ميدي. مساء اليوم لوتخ ماتش مع القسم الرياضي باللغه الفرنسيه. مره اخرى جمعه مباركه، شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
2: مع بنك اوف افريكا تيما كي الحل.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
2: موجز العاشرة معكم عبد العالي الصهار، نسهل الموجز من نيويورك. وتطورات العلاقة المغربية الإسبانية عقب محادثات مع نظير الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك على أن مسؤولية عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من سبتة المحتلة تقع حصرا على إسبانيا وليس على المغرب، معربا عن أسفه لتصريحات فاعلين سياسيين إسبان تظهر عدم درايتهم بواقع المملكة وكيفية تدبير ملف الهجرة. بوريطة أكد موقف الرباط الواضح الداعي لعودة كافة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين.

المنتصرين غير المسحوبين من سبتة المحتلة. نبقى في نيويورك، حيث أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس ألفايار عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، ووضح في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جرت مع نظيره المغربي أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. في تطورات ما بعد نتائج انتخابات تشريعية بالتزامن مع التمهيد لإطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، أكدت فاطمة زهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة الفائز بالانتخابات أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. في المقابل، استبعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران مشاركة حزبه في الحكومة، مؤكدا التوجه للمعارضة في انتظار قرار المجلس الوطني لحزبه. في تطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، قدمت إيران مقترحا إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لوسائل إعلام أجنبية. في السياق ذاته، أوضح الوزير الإيراني وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المقترح ينص على وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام وبشكل خاص في لبنان، إلى جانب الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل عن 12 مليار دولار. في قطاع غزة، قتل جنديان إسرائيليان في القطاع أمس جراء انفجار عرضي لطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري اليوم. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وفي تداعيات الحرب على دول الجوار الأوروبية، أعلن سلاح الجو الفنلندي نشر طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية بشكل طارئ لتحديد هوية مقاتلات روسية كانت تمر فوق خليج فنلندا. وأوضح سلاح الجو أن طائرات تابعة لقوات تأهب للتدخل السريع في البلدين الاسكندنافيين نشرت يوم أمس. في الرياضة، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الجابوني مساء اليوم في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم عام 2027، وتقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 بتوقيت المغرب، في مواجهة يسعى خلال أسود الأطلس إلى تحقيق بداية قوية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، تلتقون بعد قليل مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمل الله.

0: سعيد العيادي.
1: أسعد الله وصباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي نطمح من خلاله من أجل حياة أفضل والصحة والسلامة للجميع. لحظات قليلة ونبدأ كالعادة معكم مستمعينا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، وفيها نتوقف مع مجموعة من المعلومات والإرشادات العامة. بعد ذلك نفتح ملفا يهم الكثير منا وهو مخزون الحديد في الجسم وأحدث التوصيات المتعلقة بالتشخيص والعلاج. فمتى يصبح انخفاض مخزون الحديد في الجسم مصدر قلق؟ وكثير من المعلومات سنتعرف عليها اليوم في حوار رفقة الدكتورة الأوربي غزلان طبيبة عامة، لنتعرف معا على أكثر على أهمية مخزون الحديد ومتى نحتاج إلى التحليل وكيف نتعامل مع النقص بطريقة صحيحة. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع وحوارنا مباشرة بعد مجز 10:30. أما اللحظة وكالعادة نبدأ معكم بصوت ماهر زين مولاي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: تحية مجددة لكم مستمعينا أينما كنتم، ونتوقف في هذه الفقرة، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، بالتعرف على أطعمة مريحة للقولون. هناك أطعمة البروبيوتيك، الأطعمة الغنية بالألياف، الأعشاب، الأفوكا، البيض، اللحوم قليلة الدهون، فهذه أطعمة مريحة للقولون. فبالنسبة للبروبيوتيك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك كاليوغورت والمخللات على تطهير القولون وتعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين التوازن الجيد للبكتيريا الموجودة في الأمعاء. هناك إذن الأطعمة الغنية بالألياف، فيعتبر تناول نظام غذائي عالي الألياف جيدا لتعزيز صحة الأمعاء والقولون بشكل عام، حيث يمكن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف كالتوت، الإجاس، التفاح، الموز يعني البنان، البرتقال، الخرشوف المطبوخ، الجلبانة، البروكولي والذرة. كذلك تعتبر الحبوب الكاملة والبقوليات مصادر جيدة للألياف، بالإضافة إلى تناول الألياف يساعد على منع الإصابة بالإمساك ويقلل خطر الإصابة بالبواسير أو ظهور الحبيبات أو الجيبات الصغيرة في القولون. من الأطعمة المريحة للقولون كذلك الأعشاب، فتساعد الأعشاب على تعزيز صحة الجهاز الهضمي المرتبطة بالقولون، حيث تحتوي الأعشاب مثل الزنجبيل وسيليوم على مواد كيميائية نباتية مضادة للالتهابات، كما تساعد على تطهير القولون أو المصرى الغليظ. من بين الأطعمة المريحة للقولون الأفوكا، فيعتبر الأفوكا مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنه يعتبر مغذي للجسم، لذلك نتيجة محتواه العالي من السعرات الحرارية، حيث أظهرت البحوث الطبية الحيوية المتقدمة أن الأفوكا يمكن أن يساعد على مكافحة سوء التغذية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض التهابي الأمعاء. هناك كذلك البيض، يعتبر البيض مصدر للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك البروتين والأوميغا 3 والفيتامين ب ومضادات الأكسدة والسيلينيوم، ويمكن الحصول على ما يكفي من المواد الغذائية في النظام الغذائي بتناول البيض عند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، حيث يعتبر البيض مصدر غني بالبروتين الذي يمكن تحمله إذا كان الشخص يعاني من التهاب القولون التقرحي. أخيرا، هناك اللحوم قليلة الدهون، وأكرر مرة أخرى اللحوم قليلة الدهون، فتعتبر اللحوم مصدر جيد للبروتين، حيث صرحت مؤسسة كرون والتهاب القولون في أمريكا أن الشخص الذي يعاني من التهاب القولون التقرحي يحتاج إلى زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي أثناء أو بعد الشفاء من الالتهاب، إلا أن تناول اللحوم الدهنية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بتناول الدواجن منزوعة الجلد. فلعب بصا موعود.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، الإنسان كلما بقي في الدار أكثر يصبح الخروج أصعب عليه، وطبيعي ملي كتقل الحركة والخروج الجسم كيتعود على الراحة، ومع الوقت ممكن يجي الخمول، نقص نشاط، أفكار أكثر، وحتى أبسط مشوار كيولي كيطلب مجهود كبير. لهذا ما ننتظروش حتى نكونوا بخير باش نخرجوا باش نحسوا براسنا بخير. الخروج ولو مش لمدة قصيرة لتغيير الجو والتعرض للهواء الطلق والتواصل مع الناس، كلها عادات كتساعدنا نحافظوا على الحركة والنشاط والصحة النفسية والجسدية. ما نخليوش البيت يتحول من مكان للراحة إلى مكان للعزلة، لأن الحركة والخروج جزء من الوقاية. الصحة نعمة والوقاية حماية. لازلنا معا في صباح الأسرة والمزيد من المختارات الغنائية، قطعة علي قرا بصوت آدم.

0: أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. للتذكير اليوم سنعود مباشرة بعد موجز 10:30 لنفتح ملف يهم الكثير منا. سنتحدث عن مخزون الحديد في الجسم وما هي أحدث التوصيات المتعلقة بالتشخيص والعلاج، وذلك رفقة ضيفتنا اليوم التي ستلتحق بنا من مدينة تونات، الدكتورة غزلان الأوربي. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.
1: الله الله مولانا تعفو.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وعندما نتحدث عن الحديد غالبا ما نفكر مباشرة في فقر الدم، لكن هل يمكن أن يكون مخزون الحديد منخفضا بينما يبقى تحليل الدم والهيموغلوبين طبيعيا؟ وما هو التحليل الذي يساعدنا على معرفة مخزون الحديد؟ ومع التوصيات والمعايير الجديدة، هل تغيرت الطريقة التي ننظر بها إلى تشخيص نقص الحديد؟ وهل أصبحت هناك حالات ينبغي فيها التدخل قبل أن يصل الشخص إلى مرحلة فقر الدم؟ للحديث عن هذه النقاط وغيرها، نستضيف اليوم معنا مشكورة الدكتورة غزلان الأوربي، طبيبة عامة والتي تلتحق بنا من مدينة تونات، لنتعرف معها بشكل مبسط على أحدث ما يتعلق بتشخيص نقص مخزون الحديد ومتى نحتاج إلى العلاج. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك وشكرا لقبول دعوتنا. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير للا سعيدة، شكرا على الدعوة. صباح الخير مستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. أولا لنبدأ حديثنا بالتعرف معك على الفرق بين نقص مخزون الحديد وفقر الدم، وهل يمكن أن يكون المخزون منخفض يعني ناقص والهيموغلوبين طبيعيا مثلا؟
1: نعم. أول حاجة نفرقوا بين مخزون الحديد وفقر الدم. نعم. دونك فقر الدم هو واحد انخفاض في مستوى الهيموغلوبين في الدم على المعدل الطبيعي. هذا الهيموغلوبين اللي هو واحد البروتين اللي كيكون داخل الكريات الحمراء، وهو المسؤول على نقل الأكسجين من الرئتين لباقي أعضاء الجسم. دونك هذا البروتين اللي هو الهيموغلوبين باش يتكون كيحتاج يكون عندنا الحديد، يكون عندنا فيتامينات بحال فيتامين B6 B9 B12، بروتينات احماض امينيه. دونك الا كان عندنا واحد النقص في الحديد فاوتوماتيكمون غادي ياثر لنا على تكوين الهيموغلوبين، ودونك مع المده الا ما عالجناش هذاك النقص ديال الحديد غادي نوصلوا لمرحله ديال فقر الدم. السؤال ديالك للا سعيده كيف قلت، يعني واش ممكن يكون الهيموغلوبين نورمال والنقص في المخزون الحديد؟ كاين. نعم. يعني في المراحل الاولى كنلقاو المخزون فعلا ناقص ولكن الهيموغلوبين نورمال. وهنا بزاف اللي كيوقعوا يعني في هذا الخطا، كيشوفوا الهيموغلوبين نورمال صافي كيقولوا راه يعني ما كاينش مشكل. الوغ داك المخزون اللي ناقص الا ما عالجناهش يعني في البدايه ديالو وبقى كينقص غادي نوصلوا لمرحله ديال فقر الدم.
0: اذا قبل ما نوصلوا لمرحله ديال فقر الدم، واش كاين شي اعراض كيمكن انها تشير الى نقص مخزون الحديد؟ واش كاين شي تحاليل اساسيه كتعتمدوا عليها باش تشخصوا نقص المخزون دكتوره؟
1: نعم بالتأكيد. دابا حتى التوصيات الجديدة ديال الجامعة الأمريكية لأمراض الدم كتوصي أننا ما نستناوش حتى نوصلوا لفقر الدم عاد نبداو العلاج. يعني نبداو العلاج في البداية منين يكون عندنا نقص مخزون الحديد، وفعلا يقدروا يكونوا عندنا أعراض بحال التعب، بحال الإرهاق، الشعر كيطيح، الضفران كيكونوا كيتهرسوا، كتكون العيا سخايل، الواحد دار شي مجهود، وفعلا هاد الاعراض كيقدروا يكونوا مثلا عند الشخص وكيلقى الهيموغلوبين نورمال. دونك يعني في هاد المرحله خصنا تدخل.
0: طيب دائما ما كنسمعوا دكتورة، الطبيب عطاني واحد التحليل سميته قياس الفيريتين، فهاد التحليل هذا ما هو وفعلا كيساعد على معرفه ديال مخزون الحديد بشكل جيد؟
1: نعم، الفيريتين هي تحليله ديال مخزون الحديد. دونك ملي كنبغيو نعرفوا مخزون الحديد كنطلبوا لا فيريتين ولا مخزون الحديد. كاينه التحليله العاديه ديال فقر الدم هي اللي كنشوفوا فيها الهيموغلوبين، ولكن يعني من الاحسن دائما نطلبوا كذلك نشوفوا المخزون ديال الحديد واش ناقص ولا لا. وفي بعض الاحيان يعني هاد لا فيريتين نقدروا نلقاوها طالعه، يعني واخا تبان لنا طالعه كيكون عندنا نقص الحديد واخا هي طالعه. وهذه الحاله كتكون في الامراض الالتهابيه مثلا، الامراض المزمنه، الناس اللي كيكون عندها التهابات ديال الامعاء يعني تقدر تلقى لا فيريتين واخا طالعه ولكن عندها نقص الحديد. هنا عاود كنطلبوا تحاليل اخرى باش كنتاكدوا فعلا واش كاين نقص في الحديد ولا ما كاينش.
0: طيب غير رجع معك فقط ولو اننا نبسطوا الامر، لاننا بدينا تنسمعوا حديثنا الكل يتحدث عن هذا التوصيات الجديدة والحديثة لتشخيص نقص مخزون الحديد، فكيفاش تغيرت والتغيرات اللي يمكن أنها جديدة بالنسبة للمخزون ديال الحديد؟ إذا كان ممكن تعطينا غير واحد توضيح إذا كان ممكن مبسط باش نفهمو احنا كأشخاص عاديين دكتورة، لأن الكل يتحدث عن هاد التوصيات الجديدة.
1: نعم نعم بالفعل. بالنسبة لدابا الأرقام القديمة، كنا فاش كنديرو تحليل ديال مخزون الحديد، الأغلب ديال المختبرات ولا القيم اللي كانت عندنا متداولة ومعروفة هي 15 أو 20. يعني مثلا إذا لقيتي الخزان ديالك فوق 15 أو فوق 20، دونك راه ما كاينش نقص. المشكل كان انه يعني واخا كنلقاو هذا الرقم كيكون الاعراض، يعني الناس كيتشكاو بالعياء، كيتشكاو بالشعر كيطيح، الاعراض كاينه والتحليله كتقول لهم راكم نورمال.
0: صح.
1: دونك هاد التوصيات جات باش يعني تعدل هاد الارقام، يعني على حسب يعني الاعراض اللي كيتشكاو بها الناس، دونك رفعت من داك القيمه اللي باش نقولوا انها راها طبيعيه. دونك هذيك ال 15 اللي كانت قبل دابا رجعت 30. يعني عند الانسان بالغ عادي اللي يعني ما عندوش شي مشكل، المخزون الطبيعي خصو يكون عنده فوق 30، عاد نقولوا راه ما عندوش نقص في مخزون الحديد.
0: تفضلي.
1: بالنسبه للنساء مثلا، النساء ولا الحوامل، النساء اللي كتكون عندهم دوره شهريه غزيره، يعني كتجيهم دوره شهريه مجهده بزاف ولا كتطول في المده، ولا النساء الحوامل اللي كتكون عندهم فقر الدم، دابا التوصيات الجديده كتقول ان خص يكون عندهم مخزون حديد فوق 50. شحال هذه يعني ما كانش هذا الرقم هذا، دونك طلعوا هذه القيمه باش يعني ما نوصلوش لمرحله ديال فقر الدم. دونك هذا هو الهدف الرئيسي، اننا نعالجه قبل ما نوصلوا لفقر الدم.
0: نعم واضح دكتورة. فملي نكتشف نقص المخزون، واش كيكفي أننا نسولو الحديد كما يفعل الكثير من الناس دكتورة، ولا خص ضروري البحث عن سبب ديال هاد النقص أو هاد الفقدان ديال الحديد؟
1: لا ضروري البحث عن السبب، ما يكفيش فقط نلقى الحديد ناقص ناخذ الحديد بدون ما نعرف السبب، دونك غادي نكون بحال كنكب الماء في الرمله. يعني خصني نعرف السبب، فين هذا الحديد، فين كيضيع لي. مثلا عند النساء، نقولوا مثلا النساء مينوبوزي اللي انقطعت عليهم دم الحيض، دونك ما عندهاش فين يمشي لها الحديد، دونك الا لقيت عندها نقص مخزون الحديد او لقيت عندها فقر الدم، ما يمكنش نعطيها الحديد ونقول لها صافي سيري خذي الحديد غتولي مزيانه. دونك ضروري البحث فين كيمشي ليها هذا النقص. يقدر يكون امراض التهاب، كيقدر يكون نزيف داخلي سواء من المعدة ولا من الأمعاء، دونك ضروري كنكملوا فحوصات أخرى باش نعرفوا السبب نعالج.

0: بالسبب وعاد نعطيو المكملات ديال الحديد باش نعوضوا داك النقص.
1: هاد المكملات ديال الحديد يعني واش اي شخص عنده مخزون منخفض هو كيتعطى له هاد المكملات ديال الحديد، ولا هاد العلاج كيختلف بحسب الحالة ديال كل

0: لا قدر الله شحال خطره كنكتشفوا سرطانات غير بهذا النقص ديال الحديد.
1: صح.
0: دونك اول حاجه خصنا العلاج ديال السبب، وعاد على حساب الحده ديال النقص. يعني كاين اللي غتلقى عندها مخزون يعني ذاك النقص بسيط، كاين اللي غتلقى عندها النقص حاد. واش وصلنا لمرحله ديال فقر الدم ولا ما وصلنا لهاش؟ واش عندي مشكل في الامتصاص؟ ما يمكنش مثلا واحد الشخص عنده مشكل في الامتصاص ولا مشكل التهاب الامعاء وانا غادي نعطيه الحديد دونك سي نورمال ما غاديش يمتصوا لي. دونك كنقدروا ندوزوا مثلا الحديد عبر الوريد، يعني على حسب الحاله ديال كل شخص.
1: طيب دكتورة، أنا غنوقف الآن مع العلاج، خصوصا أن الناس ملي كتاخد علاج ربما كترتكب واحد الأخطاء في الفترة هذه، فما هي الأخطاء اللي كتكون شائعة وكيرتكبوها الناس اللي عندهم هذه المشكلة هذا؟
0: أول خطأ هو اللي كنشوفه دابا حاليا هو أن الناس ولات كتاخد مكملات بدون تحاليل
1: صح.
0: اصلا. مثلا كتحس بالعياء، كتحس بالتعب، الشعر كيطيح، دونك كتمشي تاخذ الحديد. الوغ كل مشكل ماشي دائما كيكون في نقص الحديد، كيقدروا يكونوا مشاكل اخرى. دونك هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه كيقدروا مثلا يديروا اخطاء كيفاش كيتناولوا داك الحديد، لان حتى باش نستافدوا منه خصنا ناخذوه بواحد الطريقه اللي تكون صحيحه، وهي مثلا انني ناخذه يعني يكون بعيد على الاكل، لانه كيقدر ينقص لي الامتصاص مثلا الا خديته قريب الاتاي ولا خديته مع القهوه ولا مع الحليب، دونك ما كيتمتصش مزيان. كيقدر ما يتمتصش مزيان خديته مع معادن اخرى، مثلا الا خديته مع الكالسيوم ولا مع الزنك، حيت دابا ولاو المكملات ولينا كناخذهم بزاف، يعني تقدر تاخده مع مكمل اخر ما تستافدش منه نهائيا. دونك فوالا من الاحسن دائما ناخذوه باستشاره طبيه باش كيحدد لنا الجرعه، يحدد لنا المده اللي غادي ناخذوا فيها هذا الحديد، وحتى المراقبه يعني واش كاين تحسن، واش راني كاين استجابه لهذا الحديد ولا ما كاينش، يعني خصني نقلب على سبب اخر ولا علاج اخر.
1: نعم دكتوره، فوقاش كيحتاج الشخص الى الحديد عن طريق الوريد بدل تقديمه واخذ الحديد عن طريق الفم دكتوره؟
0: نعم في بعض الحالات كنحتاجوا هذا الحديد عبر الوريد، إذا كان مشكل في الامتصاص مثلا، إذا كانوا عندي مشاكل في الامتصاص يعني التهابات ديال الأمعاء، التهابات في المعدة، داك الحديد يعني واخا غادي ناخده عن طريق الفم ما غاديش نمتصو، دونك ما غاديش نستافد منه، يكون عبر الوريد يعني كيعطي نتائج أفضل. كذلك كاين بعض الناس اللي ما كتستحملش داك الحديد عبر الفم، يعني كيعطيها أعراض جانبية بحال سورتو القبض او لا مشاكل يعني في الهضم، ولا ما كتستحملش داك الحديد عبر الفم كنعطيولها عبر الوريد. وفي بعض الحالات الا كنت مزروبه خاصني نعالج يعني داك النقص بسرعه، مثلا عند المراه الحامله لقيت عندها واحد النقص وهي قريبه تولد، ولا مثلا واحد الشخص اللي عنده عمليه جراحيه خاصني نعالجه يعني بواحد السرعه، ما عنديش الوقت الكافي باش نستنى هذاك العلاج عبر الفم. دونك كنقدروا ندوزو علاج عبر الوريد، وكذلك الى يعني خدا الشخص العلاج عبر الفم وما عطاش نتيجه، دونك كذلك نقدر نجرب العلاج عبر الوريد.
1: طيب دكتوره، غالبا ما الشخص ملي تياخذ الادويه ديال الحديد للعلاج، فهنا ملي تيسالي صافي ما تيبقاش يدير مثلا استشاره اخرى بعد العلاج، فهل بعد العلاج من الضروري ان الشخص يعاود التحاليل باش يتاكد من تحسن ديال المخزون، ولا تكفي ان الهيموغلوبين ترتفع وفقط صافي؟ يعني الانسان كيكون
0: براه طبعا. ضروري واحد المواكبه، ضروري خص نعطي العلاج واحد المواكبه مع الطبيب، يعني منين كنبداو العلاج خص ضروري واحد المراقبه. الا كان عندي فقر الدم يعني كنعاود التحاليل من بعد واحد الشهر باش كنشوف واش كاين استجابه للدواء ولا ما كايناش. بالنسبه للتحليل ديال المخزون يعني كياخذ واحد الوقت اكثر من التحليله ديال الهيموغلوبين، يعني خصو واحد شهرين يعني حتى لثلاث شهور عاد نقدروا نلقاو يعني تحسن في التحاليل. دونك كذلك كنعاودوا التحليله ديال المخزون باش نشوف اذا كانت عندي استجابه تبارك الله. دونك راني مزيان، ما كانش استجابه يعني خصني نقلب على المشكل، واش مشكل في الامتصاص، واش مشكل في التزام المريض ما كياخذش الدواء هو هذاك، واش كياخذوا مع ادويه اخرى اللي ما كيستافدش منه، باش يعني يكون واحد المواكبه. الا تحسنتي تبارك الله، ما تحسنتيش غندوزو عاوتاني مرحله اخرى. بزاف كيبداو العلاج مثلا ما كيتحسنش وكيبقى هكاك عاوتاني، عاود التحاليل عاود يبقى النقص، كيبقى كيدور غير في واحد يعني الدائره مغلقه. دونك اذا ما كانش تحسن خصني نشوف شنو السبب ونشوف علاج اخر.
1: طيب من الضروري اننا نذكروا دكتوره بالمضاعفات ديال هاد المخزون وفقر الدم، سواء بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للنساء ولا اي شخص مثلا اذا اهمل العلاج وبقى كيعتمد فقط على على ربما الوصفات الطبيعية على الأكل إلى غير ذلك. فحابة لو تذكر

0: دين بهذه المضاعفات وكذلك أهمية ديال المتابعة مع الطبيب؟
1: طبعا هو فقر الدم واحد المرض اللي شائع بزاف سواء عند يعني الكبار ولا عند الصغار وخصوصا عند النساء لانه كيكون عندهم واحد الاحتياج كبير من الحديد مع الحمل مع الرضاعه. دونك الا ما كانش علاج يعني كنلقاو المراه دائما عيانه دائما واحد التعب واحد الارهاق ما تقدرش تركز يعني في الحياه اليوميه ديالها. بالنسبه للاطفال يعني كذلك غادي ياثرنا على النوم ديالهم دونك ضروري يعني تخاد هذا فقر الدم في الوقت المناسب باش ما نوصلوش حتى لواحد المرحله اللي كتكون صعيبه وكتاثر على الحياه اليوميه ديال الشخص. يعني فقر الدم راه كيعطيك واحد التعب اللي كدوز النهار ديالك يعني ماشي مزيان.
0: نعم صح. وبالنسبه للتغذيه واش فعلا كاين اغذيه اللي ربما كتطلع الحديد مثلا؟
1: نعم كاين اغذيه اللي النسبه ديال الحديد ديالها كتكون اكثر من اغذيه اخرى يعني كنقدروا نعاونوا بالتغذيه. مثلا كنصحوا باللحوم كنصحوا بالفواكه الجافه كيكون فيها نسبه الحديد اكثر لي زيبيناغ ولا الصبانخ كنصحوا يعني كاين خصوصا اللحوم مثلا الكبد يعني كاين اغذيه اللي كتكون غنيه بالحديد ولكن ما نقدرش نعتمد عليها بوحدها يعني هذيك النسبه اللي فيها غير كافيه دونك نقدر نعاون بها وفي نفس الوقت يعني ناخذ العلاج ديالي.
0: نعم طيب فقط للتوضيح سنعود مره اخرى مع ربما في مرحله ديال اخذ الادويه اللي خصنا نردوا البال من تناول بعض الاطعمه كما ذكرتي سابقا دكتوره اذا كان ممكن تلخصيها لنا في ختام هذا اللقاء. مع الشكر الجزيل. ألو
1: الأغذية. ألو نعم
0: كتسمعني دكتورة تفضلي.
1: نعم شنو السؤال ديالك؟ الأغذية الغنية بالحديد؟
0: لا فقط الأغذية اللي خصنا نتجنبوها أثناء فترة العلاج بالنسبة لهذا المشكل.
1: دونك قلت باش يعني نعاونوا العلاج أنه يتمتص وناخذوه يعني بواحد الطريقة صحيحة. الحديد من الأفضل يتخذ سواء على معدة فارغة يا إما في الصباح على الريق. بعض الأشخاص كيدير لهم يعني شوية ديال المشاكل في الهضم إذا كان هذا المشكل ياخذوه ساعتين بعد الأكل. مهم يكون بعيد على الأكل بعيد على القهوة بعيد على آتاي بعيد على الحليب. دونك أنا كنفضل ساعتين بعد الأكل. من الأحسن ناخذوه مع واحد المصدر ديال فيتامين سي مثلا برتقالة ولا كيوي ولا شي حاجة اللي فيها فيتامين سي كتعاون الامتصاص. ناخذوه بعيد على بعض المعادن الاخرى اللي كيدخل في منافسه هو وياها في امتصاص بحال الزنك بحال النحاس بحال الكالسيوم يعني اللي كياخذ هذه الفيتامينات الاخرى ما ياخذهاش قريبا للحديد. وكذلك ياخذها بعيده على الادويه بحال دابا الدواء ديال المعده ولا الدواء ديال اللي كيكون فيه لو شاربون يعني ديال الجهاز الهضمي. هادو كاملين كينقصوا امتصاص دونك الدواء يكون بعيد على هذه الاغذيه ويكون مع واحد المصدر ديال فيتامين سي.
0: من الضروري أن الأسئلة كلها تطرح مع الطبيب المعالج وهو اللي كيكون قادر أنه يشرح جيدا للمريض. فباسمي وباسم الجميع أشكرك جزيلا. شكرا دكتورة غزلان الأورابي طبيبة عامة كنت معنا من مدينة تونات. شكرا جزيلا دكتورة إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر.
1: بارك الله فيك.
0: نهارك مبارك. مع السلامة. وأخيرا مستمعينا الرسالة الأساسية التي نخرج بها اليوم هي أن نقص مخزون الحديد ليس بالضرورة مرادفا لفقر الدم وأن قراءة التحاليل تحتاج إلى النظر إلى أكثر من رقم واحد وإلى الحالة الصحية للشخص ككل. والأهم لا ينبغي تناول مكملات الحديد بشكل عشوائي بل من الأفضل معرفة هل هناك نقص فعلا السبب دياله والعلاج المناسب له. فالتشخيص الصحيح هو بداية العلاج الصحيح. الصحة أكيد كما نقول دائما في صباح الأسرة نعمة والوقاية حماية للجميع. نتمنى يا رب دائما الصحة والسلامة ونلقاكم دائما على خير على ميديا في برنامجكم صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
3: معكم نهى يوسف، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم أبرز عناوين المنتصف. وزير الخارجية المغربي يؤكد أن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين ممن عبروا إلى سبتة المحتلة يقع حصرا على مسؤولية مدريد، ويشدد على أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم. نتائج تشريعيات 23 من شتنبر وسؤال التحالفات المقبلة. بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد، نتساءل في المنتصف عن مواقف الأحزاب المتصدرة من بعضها البعض، مع بام متحرر من الخطوط الحمراء وترجيح أمين عام العدالة والتنمية معسكر المعارضة. في انتظار تشكل الحكومة المقبلة، المغاربة يجددون انتظاراتهم لمن سيتولون الدفة التنفيذية. العالم القروي خزان أصوات الانتخابات يدفع باستعجالية تشغيل الشباب واستكمال التنمية، كما سنتابع في المنتصف من إحدى الجماعات القروية بضواحي الدار البيضاء. طهران وواشنطن تستكشفان اتفاق

0: مرحلياً لإنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، وعقدة تنازلات تهدد المسار الدبلوماسي. قمة جينبينغ وترامب، رغم حفاوة الاستقبال في البيت الأبيض، ملفات شائكة كانت على الطاولة، من تايوان إلى الذكاء الاصطناعي إلى إيران، ونافذة تفاهم تفتح مع تمديد الهدنة التجارية. في صفحة الرياضية، كرة القدم الإفريقية، المنتخب المغربي يسهل اليوم مشواره في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة الغابون هذا المساء بالرباط. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري المفصل. أما بعد الفاصل يأتيكم عدد جديد من برنامجكم حديث المجتمع. فرحان عياش تستقرئ معكم نتائج الاستحقاق التشريعي في الصحراء المغربية وتحديات المرحلة اللاحقة، فابقوا معنا.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: أهلا ومرحبا بكم، من أسعد الناس دائما أن أكون برفقتكم. شكرا لوفائكم لمحطتي ميديا، وشكرا دائما لوفائكم لبرنامجنا، البرنامج الذي يرافقكم اليوم على مدار نصف الساعة الحادية عشرة إلى حدود الحادية عشرة والنصف. أرجو أن تظلوا برفقتنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: واليوم سنتحدث طبعا دائما عن الانتخابات، لكن هذه المرة الانتخابات في الأقاليم الجنوبية والصحراء المغربية تحديدا، التي تظل تسجل دائما نسب مشاركة تتجاوز بكثير المعدل الوطني، حيث وصلت في بعض الأقاليم كأوسرد وطرفاية إلى مستويات مرتفعة جدا. علكم سيستوقفكم رقم طرفاية 88.88% نسبة مشاركة، أو سرد 80.17%. وطبعا إذا رأينا أيضا التقسيم حسب الجهات الجنوبية الثلاث، فنجد العيون الساقة الحمراء تتصدر نسبة المشاركة الانتخابية ب77%، جهة الداخلة واد الذهب 61%، وجهة قليميم واد نون 53.48%. قراءة في هذه التفاصيل، تفاصيل الخريطة الانتخابية في الصحراء المغربية، هو موضوع حلقتنا اليوم. هل هناك وجوه جديدة بالصحراء أفرزتها صناديق الانتخاب؟ ما هي انتظارات الناخب الصحراوي من هؤلاء المنتخبين؟ وما هي تحديات المرحلة اللاحقة؟ برفقة ضيفين كريمين، هم من أبناء الصحراء أيضا، أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بالأستاذ إبراهيم بلالي سويح، الخبير طبعا والمحلل السياسي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. يا أهلا ومرحبا بك إبراهيم بلالي سويح.
2: مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
0: يا أهلا بيك، شكرا على قبول الدعوة أيضا للدكتور بدر بوخلوف، وهو أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ورئيس المؤسس للشبكة الدولية للباحثين ومن شباب الطنطان. يا مرحبا وسهلا بيك الدكتور بدر.
2: مرحبا وصباح النور الأخت فرحانة، ونحييك من مدينة العيون.
0: يا أهلا بك،
2: شكرا لك على الدعوة الكريمة مجددا.
0: يا أهلا بك، يا مرحبا وسهلا بكما وبالسادة المستمعين. طبيعة الحال الصحراء كما عودتنا دائما نسب مشاركة مرتفعة، نتوقف اليوم عند هذه النسب. طرفاية لوحدها كانت شكلت أعلى رقم 88.88، حد يعرف الطرفاية؟ لا يسأل حتما يعني الأسباب التي تجعل هذه النسب في الأقاليم الجنوبية على خلاف ما تشهده باقي أقاليم، أو نسبة المشاركة تحديدا في المملكة، والتي جاءت متدنية مقارنة مع الانتخابات السابقة 38% في نوع من العزوف كما وصفه المحللون. فما الأسباب الدكتور إبراهيم بلالي؟

0: بالنسبة للمشاركة التي سجلتها الأقاليم الجنوبية والتي هي كما ذكرت مرتفعة في جهة العيون الساقية الحمراء 77%، وبما فيها بما في ذلك الطرفاية 88% كما ذكرتم، والداخلة جهة الداخلة وادتها 61%، وجهة العيون الجنوب واد 53%. أعتقد أن القراءة الصحيحة لهذه الأرقام ينبغي أن تكون متوازنة. من جهة هي تؤكد أولا، وهذا ضروري أن نذكره، استمرار مستوى مرتفع من الانخراط الانتخابي في الأقاليم الجنوبية، وهو أمر أصبح له طابع متكرر في عدد من الاستحقاقات الانتخابية. من جهة أخرى لا ينبغي أيضا أن نختزل هذه المشاركة في تفسير واحد، لأن السلوك الانتخابي تحكمه عوامل متعددة، من بينها طبيعة المنافسة بطبيعة الحال المحلية، قوة الشبكات السياسية والاجتماعية ذات الخصوصية في المنطقة، والقضايا كذلك التنموية المطروحة، إضافة إلى البعد السياسي والرمزي الذي تكتسيه الانتخابات في هذه المناطق.
1: طيب دعنا نركز على الرابط الأول الذي تقدمونه أنتم، طبعا هي الخصوصية السوسيولوجية للمنطقة ولساكنة الصحراء عموما. هل لازالت حاضرة في مغرب 2026 ونحن نرى يعني الكثير من التحديات التي تحدو جميع جهات المملكة؟ إلى لاحظنا خلال الحملات الانتخابية كانت المطالب هي نفسها من شمال المملكة إلى جنوبها، القدرة الشرائية، التشغيل الشباب، نفس المطالب تقريبا تتشابه في كل مناطق المملكة. لكن رغم ذلك، رغم كل هذه المطالب، لم تكن المشاركة بالمستوى المطلوب في في في جهات الشمالية للمملكة، بخلاف أنه انخراط كامل ومتكامل في الجنوب. فهي هل هي رغبة في التغيير تحدو الجميع، أم هي المعطيات السوسيولوجية المتحكمة والزعامة والأعيان؟
0: هو بطبيعة الحال تداخل مجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع هذه النسبة، كما قلت على أن هناك البعد السياسي والرمزي، هناك الشبكات السياسية كما قلت لك، والشبكات الاجتماعية بما فيها ما هو قبلي مرتبط بالخصوصية، ما هو العلاقات التي لدى الأعيان فيها شبكة العلاقات الأعيان النافذة والتي لها تأثير اجتماعي، بالإضافة إلى الترابط الموجود في هذه المجتمعات المحلية، لأن أغلب هذه المراكز وهذه المدن هي تمثل تجانس اجتماعي موحد، وهذا يزكي التنافسية، وبالتالي لا نقول عامل واحد فقط، بل تداخل العديد من العوامل ساهم في ذلك، كما أن هذه الخصوصية الرمزية تجعل من المواطن في هذه الأقاليم يشارك في هذه المؤسسات لينخرط في آليات التمثيل السياسي الوطني، وهذا في تقدير جزء من مسار أوسع يتمثل في ترسيخ المؤسسات الجهوية والتمثيل المحلية التي تشجع عليها السلطات المحلية، وهو أمر يعطي رسائل عديدة، لأن الانتخابات في الأقاليم الجنوبية لا تقتصر فقط بكونها عملية تدخل في إطار مسار ديمقراطي وطني، بل هي أيضا تستجيب لخصوصية هذه الأقاليم من الناحية السياسية، باعتبار أن خصوم الوحدة الترابية يشككون في المشاركة السياسية التي يتمتع بها ساكنة هذه الأقاليم، لأن هذه المشاركة السياسية ودلالاتها التي قلتم تمنح للوحدة الترابية أولا بعدا شعبيا ومؤسساتيا، فمشاركة المواطنين بكثافة في الانتخابات تعني أن النقاش حول مستقبل الأقاليم الجنوبية لا يجري فقط على المستوى الدبلوماسي أو الدولي، وإنما توجد وراء الموقف المغربي ممارسة مؤسساتية وانتخابية على الأرض، وهذا عنصر مهم في إبراز أن السكان يشاركون في اختيار ممثلين داخل المؤسسات الدستورية المغربية، وبالتالي هناك تضافر العديد من العوامل التي رفعت من هذه النسبة خلال الاستحقاقات المتتالية طيلة السنوات الماضية.
1: طيب الأستاذ إبراهيم بلالي صويح، مؤكد أنه هذا الانخراط الكامل للمكونات المجتمع الصحراوي بالمناطق الجنوبية هو طبعا أكبر شرعية قانونية وسياسية تؤكد أن تدبير الشأن المحلي في الصحراء يتم عبر نخب منتخبة ديمقراطيا، ولكن أيضا في نفس الآن هذه النخب التي تنتخب أو الانتخابات، انتظارات الناس عامة من الانتخابات هو أن تصعد نخب جديدة، نخب قادرة على قيادة دفة التغيير، وأيضا أن ترسم أو يرى فيها شباب المناطق الجنوبية حالهم وعلى أنهم لديهم

0: هم هذه هي القدرة، في حين أنه الخريطة الانتخابية التي أمامي الآن والأسماء التي دعونا نطلع السادة المستمعين على المقاعد، تتوزع الجهات أو تتوفر الجهات الجنوبية 3 على 34 مقعد برلماني، تقريبا 9% من إجمالي مقاعد مجلس النواب اللي تبلغ 395، إذن الصحراء فيها بالجهات الجنوبية 34 مقعد. عندنا جهة العيون الساقية الحمراء ب 14 مقعد، جهة قليمي مواد نون 13 مقعد، جهة الداخلة وادي الذهب بسبع مقاعد. طيب، هذه النظرة إلى ما أفرزته صناديق الاقتراع تبين أنه هناك استمرارية لوجود أسماء يعني تقليدية استمرت لمرة ثانية ولعهدة جديدة، فهل هو تزكية لهؤلاء الأشخاص من طرف الناخب في الأقاليم الجنوبية، وعلى أنهم هذا هم الأكفاء اللي يقودوا المرحلة القادمة لمدة 5 سنوات؟ أستاذ بدر، وأنت من النخبة الشابة.
1: تحية للأخ إبراهيم بالله، طبيعة الحال واتفق معه يعني في قراءة طبيعة الحال الأكاديمية الرصينة للواقع والنتائج الانتخابات، وطبيعة الحال تحديد للباراديغمات التفسيرية المؤطرة لنا. الأخت فرحانة حتى نكون يعني طبيعة الحال على وعي كبير من المحطة الانتخابية، لأنها هي محطة مفصلية ترهن المواطن طبيعة الحال المغربي، سواء في الصحراء سواء في الشمال سواء في الجنوب شرق غرب، ترهنوا مستقبله لمدة 5 سنوات. وبالتالي أعتقد بأن قراءة سيكولوجية الناخب تقتضي اولا يعني الوقوف عند عند عند عند ماذا تحقق يعني قبل يعني هذه الانتخابات طبيعه الحال يعني كقراءه تقييميه، وماذا نستشرفه يعني ك ك ك, ك يعني كطموحات ان صح التعبير خلال ان شاء الله هذه يعني ال5 سنوات. اعتقد بان ومن خلال يعني مسح يعني لنتائج الانتخابات تبين لي وفي اعتقادي بأن هناك مجموعة من المعاقل صح التعبير الانتخابية التي حافظ فيها يعني منتخبها على على على مقاعدهم البرلمانية. وهنا أطرح يعني سؤال، وأعتقد بأن مدينة طنطان مثلا أزيد من يعني 25 لائحة انتخابية، أغلب هذه اللوائح هم شباب، استطاع بعض الشباب أو بعض اللوائح الانتخابية أن تحصد بعض الأصوات الانتخابية يعني بشكل محترم جدا، وأضمن لها مستقبلا يعني حضور داخل الساحة إذا استمرت التواصل، والأساسي في العملية الانتخابية هو التواصل المستمر مع مع مع الساكنة. بطبيعة الحال هذه اللوائح الانتخابية الشابة إذا لم تستطع اليوم طبيعة الحال أن تحقق كما قلت لك الرهان والنجاح والظفر بمقعد برلماني، أكيد أنها أظهرت بأن قوة الشباب قادمة، وأن ما تراهن عليه المملكة وخاصة في الأقاليم الجنوبية قادم لا محالة، وهي أن ضرورة فتح العملية السياسية والمشاركة السياسية وتشجيع الشباب خاصة يعني في ظل هذا النسبة يعني يعني أقول بأنها نسبة يعني بالمقارنة مع الاستحقاقات يعني السابقة نسبة ضعيفة 38.8 هي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع مع مع الاستحقاقات يعني السابقة. وبالتالي أعتقد كذلك بأن هناك مثلا في جهة يعني العيون، جهة العيون يعني وجوه طبيعة الحال قديمة حافظت على على على مقعدها، وهنا يمكن أن نفسر ذلك طبيعة الحال بما مشروعية الإنجاز. يعني المواطن اليوم يعني ينظر إلى ما
0: هل هل هل مشروعية الإنجاز أو البراغماتية، في لأنه المواطن أصبح اليوم براغماتي، يعني أنا ماني لين صوت إلا على الإنسان اللي عدل لي شيء، عدل لي شيء يعني ما أنجزه في مدينتي في على مستوى البرلمان، كان يترافع عن عن عن المنطقة، كان يترافع عن أيضا احتياجات الساكنة. وهل هو ما حذا أنه مثلا في على الصعيد الوطني، أنت تعرف على أنه حزب الأصالة والمعاصرة في مقاعد الأولى، على مستوى جهات الجنوبية حزب الاستقلال مثلا أخذ الصدارة، فهل لطبيعة الأعيان في المنطقة؟ والله كيف ما قلت أنت ربطها الآن بأنه حسب التراكمية في الإنجاز.
1: لا، هي هو دور الأعيان لا ينكره أحد طبيعة الحال، شبكة العلاقات و

0: يعني الاجتماعية والحواضن الاجتماعية والعامل القبلي. أنا أقول لك بأن أجزم بأن هناك مجموعة من الشباب الذين تقدموا للتصويت أو بالأحرى يعني الإدلاء بصوتهم هم يصوتون لابن عمهم، كيقول لك أنا غنصوت على ولد عمي وما غاديش نصوت على فلان، ورغم أن يعني الفلان الفلاني يحمل برنامج انتخابيا وله طموح وله كذلك كفاءة وله شواهد عليا، ولكن يعني كيقول لك بأنه يعني المآرب التي أقضيها بهذا المرشح لن أقضيها بهذا المرشح. وبالتالي اللحظة الانتخابية كما قلت لك الأخت فرحانة هي لحظة لا يمكن اختزالها فقط في العملية الانتخابية، يعني فقط أن أدلي بصوتي، ولكن هي ينظر إلى ما تحقق ويستشرف إلى ما سيتحقق. وبالتالي بالتالي بالتالي بالتالي أعتقد بأن بأن بأن اليوم أن اليوم لا بد في ظل هذه النسب يعني النسبة المتدنية وطنيا، ونحن نتشرف بأن نسبة المشاركة هنا يعني بالصحراء رغم كل يعني طبيعة الحال يعني سواء كانت يعني بعوامل أو باراديغمات قبلية أو اجتماعية، وكذلك لها ارتباط كما تفضل الأستاذ دلالي بملف وحدتنا الترابية وبصورتنا أمام المنتظم الدولي وكذلك بمشروعية الإنجاز التي كما قلت لك هي كلها طبيعة الحال ستساهم أو بالأحرى لها لها لها لها لها انعكاس إيجابي على على على على على على على إيصال الصوت إلى إلى إلى من يهمه الأمر داخل المؤسسة البرلمانية. اليوم الإشكال يعني الذي يقع فيه المواطن وأسمع الأخت فرحانة وهو هناك خلط. البرلماني دوره هو أن يوصل صوتي إلى قبة البرلمان وأن يرافع وينافح ويدافع فقط. إذن دور البرلمان هو التقييم، هو التشريع، وهو كذلك المراقبة، وهو كذلك التقييم. البرلماني لن يوفر لك فرص للشغل داخل مثلا مدينة طنطان أو مدينة العيون أو مدينة الداخلة، هو يرافع ويوصل صوتك. طبيعة الحال البرلماني لن يوفر لك طبيبا داخل مدينة من مدن الصحراء. البرلماني لن يعني يحول لك مشكلا من مشاكل مثلا،
1: ولكن سيكون آلية لإيصال صوتك وآلية تواصلية سيوصل صوتك على أنك محتاج لمستشفى، محتاج إلى شغل، محتاج إلى شيء، يعني تسمع على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة أن تسمع صوته. هذه التزكية التي يعطيها اليوم المواطن في الصحراء المغربية تتخذ طبعا خاصا كما ذكرتما ضيفي الكريمين على أنها على المستوى الدولي، نحن تحت مجهر وأعين المنتظم الدولي والممارسة ومدى أيضا فعالية العمل السياسي في هذه الأقاليم الجنوبية، وهذا لا نحتاج إلى ذكره أو يعني تأكيده، هذا التمرين التاسع ما بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حاضنة المملكة. والأستاذ إبراهيم بلالي اليوم يجعل مسألة المواطن يحس أكثر من أي وقت كان في الأقاليم الجنوبية بأهمية المرحلة القادمة وأيضا بالتحديات اللي تنتظرنا على جميع الأصعدة. هل هذا أيضا يثقل من كاهل المسؤولية على أعناق المنتخبين؟ هل سيتغير الأمر في اللاحق من الأيام، خصوصا أنه بعض الأسماء التي يعني كانت المنافسة يعني حادة وحادة جدا بينها قاب قوسين أو أدنى أن تكون خارج القبة البرلمان، هل هذا يعطي مسؤولية أكثر للمنتخبين في الصحراء على أنه تغيير عقلية التعامل مع ملفات المنطقة مع حاجيات الساكنة؟ أستاذ إبراهيم.
2: نعم، اولا الاخت فرحانه بالنسبه فقط بقوسين بالنسبه لتصدر الانتخابات على مستوى الاحزاب السياسيه، الاصاله المعاصره هي التي احتلت كما هو الحال في الشان بالنسبه لكافه التراب الوطني في الاقاليم الجنوبيه المرتبه الاولى بتسعه مقاعد على مستوى الجهات الثلاث، متبوعه بحزب الاستقلال بسته مقاعد، ثم حزب تجمع الوطني الاحرار باربعه مقاعد، والغريب ان العداله والتنميه لم تحصل على اي مقعد في اللوائح المحليه، فقط اللائحه الجهويه في جهه اليمين وهذه حصلت على مقعد واحد.
1: تمام،
2: هذا فقط التذكير.
1: انا ذكرت الاصاله، عفوا الاصاله، شكرا على التصحيح.
2: الاستقلال جاء في
1: المرتبه الثانيه، شكرا على التصحيح.
2: بستة مقاعد في مجموع الجهات الثلاث، بالاضافه بطبيعه الحال الى مقعد التقدم الاشتراكي ومقعد اخر في الحركه الشعبيه.
1: الحركه الشعبيه
2: نعم.
1: وهذا تفضل أعطيني قراءتك لهذا الأمر، الاستقلال المرحلة المرتبة الثانية الأصالة والمعاصرة.
2: والذي الاستقلال والذي كان يحتل المراتب الأولى على مستوى الجهات الآن الثلاث على مستوى

0: النتائج على مستوى التمثيلية الحزبية والسياسية جاءت متشابهة مع ما حدث في باقي الجهات والأقاليم المملكة. حزب الأصالة والمعاصرة حصل هو في المرتبة الأولى ولأول مرة في تاريخه في الأقاليم الجنوبية، بحكم أنه على مستوى مثلا جهة القليمين واد نون حصل على 4 مقاعد في 4 أقاليم كاملة، في جهة العيون حصل على 3 مقاعد، إذا مقعد واحد الذي لم يحصل عليه في إقليم طرفاية، ثم في جهة الداخل حصل على مقعد واحد، معناه على أنه لأول مرة حزب الأصالة المعاصرة يحصل على هذه النتيجة، متبوعا بحزب الاستقلال الذي كان يتصدر كافة الاستحقاقات السابقة على اعتبار من ما كان ما هو معروف على مستوى مثلا سيطرة فئة معينة أو جهة معينة على المشهد الانتخابي. الآن تغير المشهد، ثم جاء بعد ذلك حزب الأحرار الذي كان في الاستحقاقات الماضية يشكل في المراتب المتقدمة. الأهم بالنسبة لي هو أن نتوقف، أن لا أتوقف عند المشاركة نفسها، لأنه سؤالكم يدخل في هذا الإطار، إلى السؤال الثاني: ماذا بعد المشاركة؟ لأن ارتفاع هذه المشاركة يضع أيضا مسؤولية على عاتق المنتخبين والأحزاب والمؤسسات. المطلوب هو أن تتحول هذه المشاركة إلى تمثيلية فعالة كما ذكرتم من خلال مثلا أمثلة ميدانية، وإلى سياسات عمومية تستجيب للمقدرة، وإلى تنمية قادرة على خلق فرص اقتصادية واجتماعية خصوصا بالنسبة للشباب. لكن الاندماج هنا لا أرى أنا بمفهومه الضيق اندماج هذه الأقاليم في حظيرة الوطن، بل أراه اندماجا ليس فقط اندماجا سياسيا أو انتخابيا، وإنما هو أيضا اندماج اقتصادي ومؤسساتي ومجالي. نتمنى أن تكون هذه المحطة، رغم أنها رجعت نفس الوجوه، أن تكون استجابة لهذه الانتظارات، لأن الأقاليم الجنوبية اليوم هي مرتبطة أكثر بشبكة وطنية من البنية التحتية، الاستثمارات، الموانئ، الطرق، الطاقة والربط، كما أن موقع أصبح يعطيها فرصا أكثر لترافع هؤلاء، لأن يسايروا هذا التوجه الاستشرافي لهذه الأقاليم. نحن نؤمن من خلال هذه المشاركة السياسية التي كانت تتجاوز بكثير المشاركة على الصعيد الوطني، التي كانت كما وصفها الكثيرون جد ضعيفة، لأنها أضعف مشاركة منذ 2007 التي كانت 37%، الآن أصبحنا 38.2%، وهذا يؤشر إنذار مبكر للعديد من القراءات السياسية التي والاجتماعية التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في إطار التغيير أو إعادة النظر في المشهد السياسي عموما.
1: وهذا ما دعني أسألك، وهذا ما دعني أسألك أنه هذه النخب التي هي الآن أفرزتها صناديق الاقتراع أمامها يعني تحديات كثيرة. اليوم نحن نطمح إلى أن تكون هذه الأقاليم الجنوبية منصة لاتجاه القارة الإفريقية، ولاحظ معي المشروع الإفريقي والاندماج الإفريقي كبير وكبير جدا، لا يمكن أن نمر به إلى الأمام ما لم تكن النخب في مستوى هذه المرحلة. اليوم انتظارات غير عدا عن الترافع، الأستاذ بدر قلت لي قبل قليل دور البرلماني يتلخص في الترافع وفي الدفاع عن مصالح المواطنين في كل بقاع المملكة، لكن في الأقاليم الجنوبية الأمر يعني فيه تحديات أكبر. نحن نتحدث عن الحكم الذاتي، تنزيل الحكم الذاتي، هذه النخب أمامها اليوم هذا التحدي.
2: أستاذ بدر، يعني قبل أن طبيعة الحال أن تتفاعل معك بخصوص هذا السؤال، هناك فقط نقطة مهمة جدا، وهي أنه بالنسبة يعني حزب الإصالة والمعاصرة، هذا التوهج لطبيعة الحال الذي عرفه الحزب يعني خلال أو أعتقد أن الدقيقة 90، هو الكل يعلم بأن هناك مجموعة من البرلمانيين المحسوبين على أحزاب معينة، يعني كيف كنقول بدلت في السف دقيقة 90
1: هنا ترحال، مسألة الترحال السياسي،
2: إطار الترحال السياسي، هناك مجموعة من الوجوه المعروفة هنا في الصحراء التي كانت محسوبة على حزب معين، لكن بمجرد ما التحق يعني فوزي الإقجاع بالحزب ازدادت أو بالأحرى ارتفعت أسهم الحزب داخل يعني البورصة الانتخابية، وهذه مسألة يعني عودتنا دائما الانتخابات، لأن هناك ليس هناك مانع قانوني يفرض يعني بشكل
1: مسألة
2: يعني
1: الانتقال
2: على الأحزاب مسألة الانتقالات، أقصد انتقالات يعني انتخابية، لأن هناك انتقالات شتوية وهناك انتقالات انتخابية، وأعتقد بأن

0: يخسر حالا ارتباطا بالحكم الذاتي وما تراهن عليه، يعني يراهن عليه عقل الدولة بعيد عن كل يعني الرهانات يعني السياسية والانتخابية والتدافع السياسي. هناك عقل الدولة يفرض على على على على على صناع القرار طبيعة الحال وعلى المنتخبين أولا أن يعون، يعني أن يكون هناك وعي لدى من يمثلنا داخل قبة البرلمان بأنه لا يمثل فقط الساكنة بالصحراء وإنما يمثل كذلك المغرب أمام المنتظم الدولي، وكذلك بطبيعة الحال يمثل كذلك أهل الصحراء داخل قبة البرلمان. الرهان اليوم هذا الالتزام السياسي وهذا الوعد الذي قطعه يعني البرلماني على نفسه أمام الساكنة هنا لابد وأن يتحمل كامل المسؤولية أولا في الدفاع على على على على, على هموم الساكنة، أن يوصل هموم الساكنة إلى صناع القرار، أن يدافع وأن يرافع على كل كبيرة وصغيرة تهم الساكنة هنا، وأن يكون جسر تواصل بين الساكنة وبين المسؤولين هناك في في في, في يعني في الرباط، أن أن أن أن يكون البرلماني على اطلاع وعلى إلمام بكل طبيعة الحال الإكراهات والتحديات التي تواجه وتحاك ضد وحدتنا الترابية، أن يكون البرلماني كذلك في إطار الدبلوماسية البرلماني أن يكون سفيرا لنا يعني أمام المنتظم الدولي وطبيعة الحال وأمام تلك المعاقل التي لا زالت تؤمن بفكرة الانفصال. اليوم الرهان اليوم أننا ولله الحمد قطعنا يعني أو بالأحرى حسمنا ملف وحدتنا الترابية بشكل نهائي، عاد الجميع أن يعي بأن بأن بأن مستقبل الصحراء هو بيد أبنائها وبيد كذلك الكفاءات الشابة، أن تعطى الفرصة للكفاءات الشابة وطبيعة الحال الكفاءات طبيعة الحال التي يعني تحمل هما والتزاما يعني أخلاقيا وكذلك.
1: وهذا ما يتوحد حوله تبعتم طبعا الحملات الانتخابية للمرشحين والمنتخبين اليوم الذين فازوا بمقاعد البرلمان في الصحراء على أنهم أولويتهم هي الشباب ويعني تقديم الشباب إلى الواجهة وحتى خلق فرص شغل لهذه الشباب. تبقى المسألة إلى أي حد لهم القدرة على الوفاء بوعودهم. استاذ الكلمة الأخيرة لك استاذ إبراهيم سويح.
2: القدرة هي مرتبطة بمسار وطني، لأن هؤلاء الذين مثلا فازوا بمقاعد على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي في الأقاليم الجنوبية هم يمثلون الجهة والأقاليم الجنوبية في المؤسسات التشريعية الوطنية، وهذه تبقى انتخابات تشريعية، لكن على مستوى الوعود على مستوى التزامات هي في أغلبها مرتبطة بوعود والتزامات الأحزاب الوطنية والأحزاب السياسية التي قدمت هؤلاء المرشحين. على المستوى الخصوصي مرتبط بالنزاع حول الأقاليم الجنوبية على اعتبار أن المشاركة السياسية تقرأ من هذا الجانب، وبالتالي فإن هذه المشاركة هي على المستوى أهميتها أنها تتحول من مشاركة من أجل الاندماج ومن أجل الدفاع عن مغربية الصحراء التي لم تعد تقتصر فقط على الخطاب السياسي، وإنما بهذه المشاركة نكون أمام قوة عندما تقترب المشاركة السياسية بالتنمية وتحسين الخدمات وخلق فرص الشغل، وبالتالي هذا يعزز الخطاب الدبلوماسي والسياسي
1: أشكرك.
2: على المستوى الاجتماعي المحلي الواقعي على أرض الميدان.
1: أشكرك أستاذ إبراهيم بلالي سويح، انتهى توقيت البرنامج عذرا على المقاطعة يلزاما الخبير الاستشاري طبعا في والمحلل السياسي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الأستاذ بدر مخلوف وهو أستاذ العلوم القانونية. يا مرحبا وسهلا بكما، وشكرا للسادة المستمعين على حسن وفائكم. ألتقيكم الاثنين القادم على نفس المحل في نفس التوقيت في أمان الله.
3: onze heures trente sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Le ministre marocain des Affaires étrangères revient sur la crise migratoire à Ceuta. S'adressant à son homologue espagnol à New York, Nasser Bourita précise que le retour des migrants incombe à Madrid. Vainqueur des législatives au Maroc, le PAM doit former une coalition pour obtenir la majorité au Parlement. Fatem Zahra Mansouri dit ne fermer la porte à aucun parti. Vous entendrez la coordinatrice de la direction collégiale de cette formation politique. Le Maroc va se doter d'un nouveau parlement dans les prochains jours. Les élus des différents partis politiques seront appelés à répondre aux attentes des Marocains et elles sont nombreuses.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ايدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد.

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires. Tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
4: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب خط القنيطرة زاجورة وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 36 درجة في كل من فاس وبني ملال، 35 درجة في ورزازات، 33 درجة في كل من طنجة ووجدة، 29 درجة في الدار البيضاء، 28 درجة في كل من الرباط والناظور، و 26 درجة في أكادير. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في القاهرة، بينما يكون الجو غائما جزئيا في الجزائر ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في الجزائر، 31 درجة في تونس، و 32 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس، و 30 درجة في داكار، و 28 درجة في ياوندي ونايروبي، و 27 درجة في جوهانسبورغ. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في بيروت، و 42 درجة في كل من بغداد ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل الحرارة 28 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، بينما تصل إلى 37 درجة في بكين و 22 درجة في نيويورك.
3: استديوهات مادئة تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
5: أهلا بك فرحانة. إلى عناوين المنتصف: وزير الخارجية المغربي يؤكد أن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين ممن عبروا إلى سبتة المحتلة يقع حصرا على عاتق مدريد، ويشدد أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم. نتائج تشريعية 23 من شتنبر وسؤال التحالفات المقبلة بعد تصدر حزب الأصلة والمعاصرة المشهد، نتساءل في المنتصف عن مواقف هذه الأحزاب من بعضها البعض. في انتظار تشكل الحكومة المقبلة، العالم القروي يدفع باستعجالية تشغيل الشباب واستكمال التنمية، كما سنتابع في المنتصف من إحدى الجماعات القروية بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء. طهران وواشنطن تستكشفان اتفاقا مرحليا لإنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الاقتصادي، وعقدة التنازلات تهدد المسار الدبلوماسي. قمة جينبينغ وترامب، رغم حفاوة الاستقبال في البيت الأبيض ملفات شائكة كانت على الطاولة، من تايوان إلى الذكاء الاصطناعي فإيران، ونافذة تفاهم تفتح مع تمديد الهدنة التجارية. في صفحة الرياضية: كرة القدم الإفريقية، المنتخب المغربي يسهل اليوم مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة الغابون هذا المساء بالرباط. أهلا بكم. نستهل النشرة من نيويورك. بها أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على

0: هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من المباحثات مع عدد من وزرائه من بينهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوريطا. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء انصب على أزمة الهجرة إلى سبت المحتلة والعلاقات المغربية الإسبانية، وأكد أن المسؤولية الحصرية عن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين تقع حصرا على عاتق إسبانيا. بوريطا أعرب عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان أبانت عن عدم درايتهم بقضية الهجرة وكيفية تدبيرها، مؤكدا أن الشراكة لا تبنى على المرافعات التي لا أساس لها وعلى خطاب عقيم، وأن العلاقة بين الرباط ومدريد تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022. التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
1: تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة شددت على أن قضايا الهجرة وحسن الجوار لا تدار بالمزايدات والاتهامات التي تطلقها بعض الأطراف السياسية في إسبانيا، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تعتمد على الحوار والاحترام المتبادل. وحول مسألة إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين من سبتة المحتلة، قال بوريطة إن المسؤولية تقع حصرا على إسبانيا.
2: Les migrants illégaux ne sont pas retournés. Si les mineurs ne sont pas retournés.
3: إذا لم يتم إرجاع المهاجرين غير النظاميين وإذا لم يتم إرجاع القاصرين فالشأن لا يتعلق بالمغرب، بل يجب طرح السؤال على إسبانيا. فليس المغرب من يعيق هذه العودة، بل إنها مرتبطة بسجالات واعتبارات وعقبات إنجاز التعبير وصعوبات إسبانية، ونحن لسنا مرتبطين بأي حال من الأحوال بذلك، بل بالإرادة المعبر عنها بوضوح من قبل السلطات المغربية.
1: بوريطة أعرب عن أسفه لاستمرار هذا النقاش العقيم الصادر عن فاعلين سياسيين إسبان يواصلون الانخراط في الجدالات والإساءة لقيمة الشراكة، لكونهم لا يدركون بحسب تصريحه كيفية تدبير ملف الهجرة ولا يعرفون واقع مغرب اليوم.
0: نفتح الآن ملف تشريعيات 23 من شتنبر وما يعتمل بعد صدور النتائج المؤقتة. تباعا تعقد الأحزاب لقاءات مع الصحافة ويدلي زعماؤها بتصريحات عن قراءاتهم لمواقعهم الجديدة في الخريطة السياسية للمملكة، ونحن نهتم بإشارات الأحزاب المتصدرة عن سيرورة التحالفات المستقبلية. حزب الأصالة والمعاصرة الذي ظفر بالمركز الأول أكد على لسان منسقته فاطمة الزهراء المنصوري احترامه لكل الأحزاب وانفتاحه عليها، وأنه ما من خطوط حمراء فيما يتعلق بنقاش التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر الندوة الصحفية التي عقدها البام أمس ووفانا بالربورتاج التالي.
4: في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية، أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين، معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
5: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديره، ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات ونجيو نناقشوا على القطاعات ونجيو نناقشوا على التحديات.
4: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر الرئيسي في الرباط، بينت نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب الأول مغربي لميديا احترام كل الأحزاب السياسية المغربية بعد أن قضت 10 سنوات في المعارضة.
6: المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية بلاد، هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكرهم لأنهم اعطونا مرتبة الصدارة تقف حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا بعد مسارين طويل ديال 18 سنة اللي كنتسناو باش أننا نكونوا الأولين، وكل انتخابات كنا كنتسناو نكونوا الأولين. الآن التحالف الأول هو التحالف للوطن.
4: تحول بقر حزب الأصالة والمعاصرة في العاصمة المغربية إلى العنوان الأول سياسيا لما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: محمد شوقي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب المركز الثاني ب66 مقعدا أكد أن التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة سيتم التداول فيها داخل الهيئات المختصة للحزب، فيما أفاد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بأن الحزب سيواصل أينما كان موقعه العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. في المقابل حزب العدالة والتنمية الذي حقق اختراقا بحلوله رابعا يعقد اعتبارا من 10 من صباح غد ببوزنيقة أشغال دورة استثنائية لمجلسه الوطني، وقد استبقها أمس الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران باستبعاده المشاركة في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إن الحزب سيواصل من موقع المعارضة. الآن وقد كشفت صناديق الاقتراع وجه المشهد السياسي، المواطنون يجددون مطالبهم للحكومة المقبلة. العالم القروي عبر عن انتظارات متجددة بشأن تحسين فرص الشغل والخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجلية. في المنتصف نأخذكم إلى الجماعة القروية سيدي حجاج بإقليم مديونة ضواحي الدير البيضاء، حيث تبدو هذه المطالب حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، والصورة ينقلها موفدنا الخاص نوردين إيجاجان في هذا الروبورتاج.
7: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة واد حصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، يقطنون في العالم القروي يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
8: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترانسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحة مزيان، الطرقات مزيان. الحمد لله هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومة ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
9: دورنا كمواطنين كنبغيو نقولوا يعني الحكومة المقبلة تلتفت شوية في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غادوا تطور يعني وغداو كتزدهر وحنا مازال متاخرين.
7: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط اساسيه تصدرت مطالب سكان هذه الجماعه البالغ عددهم 76,000 نسمه.
10: ما عندناش مستعجلات هنايا، بعيده 11 كيلومتر، كنتمناو باش يزيدوا شويه في عدد الحافلات ديال النقل العمومي. ما بقيناش بغينا الوعود الكاذبه وغير ذلك، فكما كتشوف راه شي نادلين بالصوت ديالنا باش يعني ما نقولوش راه حنا ما صوتناش ولا حنا درنا اللي علينا.
7: قرب هذه الجماعه القرويه من مناطق صناعيه عديده يعزز امالها في الوصول الى فرص الشغل، امر يتطلب مواكبه وتكوينا لشبان المنطقه.
10: اكبر احياء صناعيه تتواجد جماعة سيدي حجاج، وكنتمناو من هاد الناس اصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار ابناء المنطقه اولا، ان ما يمكنش نشوفوا شباب عاطل وكاين حدا شركات وكاين امورات. فالحمد لله كتهرب هاد المنطقه بالامس القريب كانت يعني منطقه فلاحيه شاسعه كبيره كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم اصبحت يعني تضاهي مدينه الدار البيضاء.
7: برامج عديده مخصصه للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابيه للاحزاب، طموح يحتاج اجراءة تنهي هشاشه فئات واسعه من مغاربه القرى. نور الدين قجال لميديا من الجماعه القرويه سيدي حجاج واد حصار.
0: نفتح الآن صفحة النبأ الدولي. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تستكشف طهران وواشنطن مسارا تدريجيا للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث عن مقترح بلاده الذي يبدأ برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز على أن تستأنف بعدها مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. عراقجي أوضح أن الخطة تتيح إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام إذا استجابت واشنطن لشروطها. فما أفاق تحقق هذا المقترح على أرض الواقع وما التحديات التي قد تعرقله؟ الجواب من باريس مع الدكتور رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية، اتصل به يوسف النعماني.
11: رغم كل المعلومات التي يتم الحديث عنها، لكن لا أعتقد بأن هنالك أفقا جديا من أجل استئناف المفاوضات أولا أو من أجل الوصول إلى تسوية ثانيا. الجانب الإيراني يراهن على الانتخابات النصفية ويرى أن إذا خسر الحزب الجمهوري فإن ذلك سوف يكون مدعاة لضعف أكبر للرئيس، وبالتالي قراراته تصبح أكثر ارتباكا. الجانب الأمريكي نفسه لا يراهن على الانتخابات، لكن لا يريد أن يفتح جبهة الآن في وسط الحملة الانتخابية، خصوصا أن هنالك انتقادات حتى من بعض الجمهوريين للحرب القائمة في إيران، وطبعا انتقادات من قبل الحزب الديمقراطي. هنالك لعبة عض أصابع نحن نشاهدها الآن، ولا يبدو أن هنالك أفق حقيقي. طبعا مسألة التأثيرات الاقتصادية أعتقد بأنها موجودة، وأن إيران تدرك بأن هنالك آثار كثيرة على الناحية الاقتصادية، آثار كارثية، ولكن مع ذلك النظام منذ البداية البداية كان يعتبر أن هذه الحرب وجود، وبالتالي أعلن استعداده لتحمل تكلفة ذات من الناحية السياسية والاقتصادية، وهو ذاهب في هذا الاتجاه. كما أن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يقوم بتقديم تنازلات للجانب الإيراني في هذا التوقيت، يمكن أن تفسر بأنها ضعف، وهذا يعقد كثيرا أي محاولات للوصول إلى تسوية خلال الأمد المنظور.
0: ملف إيران ومعه جزيرة تايوان، التجارة والذكاء الاصطناعي، ملفات هيمنت على الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، عاد إليها بعد 9 سنوات من موقع قوة، كما ترصد وسائل الإعلام ومراقبو العلاقات الدولية. الزيارة التي تختتم اليوم بدأت بمراسم حفاوة استثنائية خاص بها ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب ضيفه الذي جاء منفتحا على الهدنة، ولكن جاء أيضا بخطوط حمراء. تفاصيل قمة ترامب وجين بينغ مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
12: تثبيت التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار الخلافات التجارية والأمنية، هذا هو الرهان في قمة ترامب وشي بالبيت الأبيض. في افتتاح الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون مع بكين باعتباره فرصة لاستقرار طويل الأمد.
13: بالعمل معا أحرزنا أنا والرئيس شي تقدما ملحوظا في القضايا التي تواجه بلدينا، وخلال هذه الزيارة سنناقش قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود طويلة مقبلة.
12: في المحادثات التحضيرية اقترحت واشنطن آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. من جانبه شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على مسؤولية البلدين في إبقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية.
14: الصين والولايات المتحدة قوتان كبيرتان في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا معنا القدرة والمسؤولية لتطويره وإدارته على نحو سليم وضمان أن يظل تطوره دائما تحت السيطرة البشرية وأن يعود بالنفع على الناس.
12: في الملف الإيراني دعا شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق شامل يتناول البرنامج النووي. وبشأن تايوان حذر شي من أن سوء التعامل مع الملف قد يؤدي إلى صدامات بل ونزاعات، وبين تمديد الهدنة واستمرار التنافس يبقى اختبار القمة في ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تمنح العلاقة استقرارا يتجاوز رسائل التقارب. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
0: الآن إلى عالم كرة القدم الإفريقية. المنتخب المغربي يسهل اليوم مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 بمواجهة ضيفه الغابوني لحساب منافسات المجموعة الأولى. مفادنا الخاص إلى الرباط لمتابعة اللقاء، الحسن جابري يقرأ المعطيات الممهدة لهذا اللقاء.
15: من ربع نهائي المونديال إلى سباق أمم إفريقيا 27 و2000 تتغير المنافسة، لكن الطموح يبقى حاضرا. من الرباط يبدأ أسود الأطلس رحلة تصفيات كان 27 و2000 بمواجهة منتخب الغابون على ملعب الأمير مولاي عبد الله. الناخب المغربي محمد وهبي يخوض أول اختبار رسمي له بعد المونديال برهان مزدوج، الحفاظ على المكتسبات وتوسيع هامش الاختيار. قائمة وهبي تتضمن أسماء جديدة يتقدمها المهاجم المتألق ياسر زابيري إلى جانب عبد الله وزان وسفيان الفواز في بحث عن بدائل قادرة على تقديم الإضافة، وفي غياب بعض عناصر الخبرة كما هو الحال بالنسبة لأشرف حكيمي واسماعيل سيباري تحضر أسماء الخبرة، يتقدمها حارس المرمى ياسين بونو الذي يقول بخصوص لقاء اليوم:
16: وهي تكون مباراة قوية كما كان عارفوا الغابون، فهو ماشي خصم عادي، ديما كان واحد الخصم اللي تشكل لنا مشاكل تاريخ يعني ديال الإقصائيات ولا في كأس إفريقيا، فكنظن حنا متهيئين مزيان باش نواجهوا هذه المباراة، وبالتالي فرحانين باش يرجعوا يعيشوا الأجواء ديال المنتخب الوطني وبالأخص هنا في مدينة الرباط تاع الجمهور ديالنا.
15: بين غيابات مؤثرة وخيارات جديدة يبحث الناخب الوطني المغربي عن منتخب أكثر تجانسا وتوازنا يجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية مع مساحة أكبر للإبداع أمام منتخب غابوني سيسعى لبداية مختلفة أمام منتخب يعرف أن 3 نقاط هي المطلوب الأول. لقاء المغرب الغابون ينطلق بداية من 7 مساء بالتوقيت المغربي. الحسن جابري من الرباط، لميديا.
0: شكرا لك الحسن، معك ننهي النشر، والآن نتابع المزيد من الأخبار والتحليلات الواردة في الصحف والمواقع الإخبارية في قراءة الصحف اليومية مع خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
17: مرحبا بك نهى.
0: خلدون، قراءة نتائج الانتخابات مستمرة فيما الوحدة الترابية للمغرب تحظى بمدد دولي كبير، ما الذي كتب عن هذه المواضيع في إصدارات اليوم؟
17: وضعت صدارة حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب، وضعت البرنامج الانتخابي لهذه الهيئة السياسية أمام اختبار التنفيذ والتمويل، تقول إسبريس، يجعل هذا المعطى من مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار تشريعي ومالي لمدى التزام الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة بوعودها الانتخابية، خصوصا في الشق الجبائي والسياسات الضريبية. عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استبعد مشاركة حزبه في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك بموجب نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب. الصحف تنقل مواقف بن كيران، من أكد أن المجلس الوطني للحزب الذي من المرتقب أن يعقد يوم السبت المقبل هو الذي سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، غير أنه استدرك بالقول: أعتقد أنه لن نكون محتاجين لعقد هذا المجلس بشكل حضوري طالما أن الموضوع محسوم، حسب ما تنقل عنه المواقع الإخبارية. انتخابات المغرب حين تتغير الصدارة ولا تتغير المعادلة، عنوان في النهار اللبنانية. السؤال السياسي الذي يطرح بعد النتائج يتجاوز سؤال من تصدر إلى سؤال من يستطيع بناء الأغلبية، تكتب النهار: لقد قامت الحكومة المنتهية ولايتها على تحالف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. النتائج الحالية تمنح هذه الأحزاب مجتمعة 228 مقعدا، أي 30 مقعدا فوق عتبة الأغلبية. هذا رقم مهم جدا في قراءة المرحلة المقبلة، لكن الرقم لا يعني أن التحالف سيستمر بالضرورة، فالانتخابات أعادت ترتيب الأحجام داخله بصورة كبيرة. دروس الانتخابات التشريعية في المغرب في لوموند الفرنسية: إعادة تشكيل التحالف الحكومي وعودة الإسلاميين وامتناع واسع النطاق عن التصويت. في أعقاب الانتخابات التي جرت في 30 من شتنبر، برز حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد، وستبدأ المفاوضات لتشكيل أغلبية حكومية قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقررة في 9 أكتوبر. فاطمة الزهراء المنصوري: ماذا نعرف عن المرشحة المحتملة لرئاسة الحكومة المغربية؟ يسأل إلاف. تتصدر فاطمة الزهراء المنصوري القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي المغربي بوصفها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة بعد أن حل حزبها بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. قبل محطة مجلس الأمن: مواقف دولية تعزز الوحدة الترابية للمغرب، العنوان في إسبريس. شهد ملف الصحراء المغربية خلال شهر شتنبر الجاري مدا دوليا داعما لموقف المغرب، تركز بشكل خاص على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قبل صدور قرار مجلس الأمن. تزامنت هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية مكثفة للمغرب، خصوصا على هامش الدور 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصدرت عن دول إفريقية وأوروبية ومن منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، تنقل إسبريس. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
0: شكرا لك خلدون. طبعا لقاء مستمعينا بك يتجدد اعتبارا من الأسبوع المقبل. مستمعينا ابقوا معنا بعد فاصل قصير، نستكمل آخر محطات هذا المنتصف.
18: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: راديو 1 المنتصف نهى يوسف.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا على أمواج ميديان. تتابعون الآن رحلة المنتصف الإخباري. في مفارقة سينمائية وسياسية لافتة، اختارت فرنسا رغم غزارة إنتاجها السينمائية شريط مونيتور للمخرج الروسي أندريس فياغينتسيف ليمثلها في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. مخرج تزعج آراؤه موسكو حتى صنفته عميلا أجنبيا، يحمل اليوم الراية الفرنسية نحو الجائزة العالمية الأهم. لنعرف أكثر عن هذا الاختيار إليكم توقيع بلال مرميد لنعبر.
2: أهلا بكم. السينما لم ولن تكون مجرد أداة ترفيه، السينما أقحمت وتقحم وستقحم دائما في سياسة فرنسا التي تنتج 100 أفلام سنويا ويشارك عدد

0: المحترم منها في المهرجانات العالمية الكبرى، اختار أهلها شريطاً أخرجه الروسي أندري زفياغينتسيف ليمثل فرنسا في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي. نعم، الفيلم عنوانه مينوتور، وسبق أن خصصت له ركناً كاملاً بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة مهرجان كان في مايو الماضي، وهو من إخراج الكبير الروسي أندري زفياغينتسيف. نتحدث هنا عن عمل درامي يحكي تفاصيل أزمة زوجية على خلفية حرب أوكرانيا. سيمثل فرنسا رغم أنه فيلم ناطق بالروسية لمخرج روسي. الاختيار تم من لدن لجنة مهنية رأسها مؤرخ سينما شارل تيسون، وهو إنتاج فرنسي وألماني ولاتفي، يقوده المخرج الروسي المعارض. وشريط تمت فيه إعادة الاشتغال بشكل حر على عمل كلود شابغو لا فام انفيديل الصادر في العام 69، ويحكي انهيار زوجين على خلفية التعبئة التي أعلنها فلاديمير بوتين في سبتمبر من العام 2022 بعد 7 أشهر من بدء الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا. هوة ثم خيانة ثم جريمة قتل في فيلم فيه كثير من سياسة. آراء زفياغينتسيف السياسية تزعج روسيا التي أدرجت وزارة العدل فيها اسم المخرج على قائمة العملاء الأجانب. فرنسا اختارت شريطه ليمثلها في سباق الأوسكار، وروسيا بررت وضعه على قائمة العملاء الأجانب بنشره معلومات كاذبة عن قرارات روسيا وسياساتها وبالتعامل مع عملاء أجانب بحسبها. أندري زفياغينتسيف مخرج بإنجازات كبيرة، أخرج أعمالا عظيمة أتذكر منها بالخصوص ليفياتون، الآن قد يذهب بعيدا في المنافسة على الأوسكار بعد حصولها على الجائزة الكبرى في كان، لذلك سلطات موسكو ارتأت أن تهاجمه من الآن تفاديا للإحراج الذي قد تتعرض له بعد عرض الفيلم لاحقا في القاعة العالمية مع احتمال تتويجه بالأوسكار. شريط مينوتور للروسي زفياغينتسيف ستستقبله القاعة العالمية في 14 أكتوبر، وليلة الأوسكار ستقام في 14 مارس من العام المقبل في لوس أنجلوس. الروس منزعجون من ابن جلدتهم الذي يتفنن في جلدهم في أفلامه، والفرنسيون استغلوا الظرفية واختاروه ليمثل السينما الفرنسية في الأوسكار. زفياغينتسيف الذي يعيش في منفاه الفرنسي يستوعب ما يحصل معه، بل ويشرح في كل مرة تقاطع السينمائي بالسياسي. وسط كل هذه الخلطة العجيبة هناك تفصيل واحد مهم وحاسم، مينوتور شريط كبير لمخرج كبير. الأشرطة الصغيرة للمخرجين الصغار لا تخلق حدثا ولا ينتبه لها أحد، ولا تخلق النقاش ولا الجدل ولا الأزمات. أندري زفياغينتسيف سيخرج في جميع الحالات منتصرا لأنه فنان كبير، سواء مثل فرنسا أو روسيا أو أي بلد آخر ساهم في إنتاج شريطه. البقية مجرد شعارات وهمية لا تفيد في شيء، والسلام إلى الملتقى.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
3: Atijali Wafa Bank, croire en vous.
4: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLC à partir de 639 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonechma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.

0: travaillent, soutiennent des familles financièrement, et en même temps acceptent l'autorité de l'homme, qu'il soit d'ailleurs souvent le mari ou le fils ou le frère. Donc ce rôle masculin au présent est quand même plein d'ambiguïté, plein d'échecs et plein d'une sorte de fausse valeur. Comme s'il était toujours au devant, mais qu'en réalité il est un peu vidé.
1: Publié en 1985, c'est l'un des grands textes de celle qui deviendra 20 ans plus tard la première écrivaine du Maghreb élue à l'Académie française. C'est un livre sur la conquête, évidemment, mais c'est surtout un livre sur ceux que l'histoire laisse hors du cadre et sur la littérature lorsqu'elle décide d'aller les chercher. C'est L'amour, la fantasia d'Assia Djebbar.
2: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
3: L'Argentine est submergée un peu par ça.
2: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Midi 1.
4: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
5: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
6: جاء هذا الكتاب
5: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
7: 12h30 13h30 Le Grand Journal Soukaina Aziz.
8: Et dans quelques minutes, nous aurons rendez-vous avec Alexandre Haoun, spécialiste en géopolitique. On reviendra sur l'impact des conflits au Moyen-Orient, sur le cours de l'or noir et notamment le blocage de plusieurs passages maritimes majeurs dans la région. Mais avant cela, c'est le retour de l'information. Il est tout juste 13h. Tout de suite, votre flash présenté par Mahfoud Oulselk. Bonjour Mahfoud.
9: Bonjour Soukaina, marhaban bikoum moustami'ina al-karam. أهلا بكم. نستهل الموجز بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية نفذ نهار اليوم على كييف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية. في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. شرق أوسطيا، قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. ارتباطا بهذا الملف، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الثاني التقى ببزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة. علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية بحسب ما أفاد مديره لوكالة فرانس بريس اليوم. يأتي ذلك إثر تعليق هذه الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي، بعدما أكدت مصادر عراقية أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تعتزم التزام الحظر الذي فرضته واشنطن على قطاع الطيران الإيرانية. في الشأن المغربي، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازها بما حققه الحزب وفق النتائج المؤقتة المعلنة لانتخابات 23 من شتنبر، والتي أظهرت حصوله على 54 مقعدا نيابيا، مضاعفا بذلك مقاعده النيابية بأزيد من 4 مرات. وعبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صادر عنها اليوم عقب اجتماع استثنائي عقدته أمس عن أسفها بخصوص نسبة المشاركة التي تم تسجيلها خلال هذه الانتخابات وهي أدنى نسبة منذ 2007. في تطورات الوضع بالسودان فر أكثر من 55 ألف شخص من النزاع في البلاد.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم محفوظ للسالك. نستهل الموجز من المغرب. أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن هذا القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. وفي شأن الانتخاب المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. دوليا، دان مجلس الأمن الدولي اليوم بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية والمدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. وعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. إلى ذلك، أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معها اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. وأفادت الخارجية السعودية بأن الوزير فيصل بن فرحان التقى في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيريه الباكستاني والتركي، وبحثوا الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة السعودية وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. ارتباطا بهذا الملف، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تهيئة الظروف الملائمة للحوار. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية نفذ نهار اليوم على كييف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة. في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. رياضيا، يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الكابوني على أرضية

ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أول اختبار رسمي للناخب محمد وهبي مع أسود الأطلس بعد نهائيات كأس العالم 2026. المباراة ستنطلق على تمام الساعة 7 مساء، وستتابعون تفاصيل مجرياتها في مواعيدنا الإخبارية المقبلة مع مفدي ميديان إلى الرباط الحسن جابري. وفي الشأن الرياضي المغربي، دائما حافظ المغرب على صدارته الإفريقية المطلقة في التصنيفين العالميين لكرة القدم داخل القاعة الصادرين اليوم الجمعة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث ظل في المركز السادس لدى الرجال في حين تراجع إلى المرتبة 26 لدى السيدات. نهاية الموجز الساعة بميديان تشير إلى الثانية والدقيقة الرابعة بعد الفاصل. موعدكم مع عدد جديد من الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا. هذا هو موضوع حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: كل طموح اقتصادي له كلفة، استثمارات كبرى، أوراش استراتيجية، والتزامات مالية، وتحولات ترفع سقف طموح المملكة في الصناعة واللوجستيك والطاقة والبنية التحتية. لكن كيف سيمول المغرب هذا الطموح ومتى يبدأ في جني عوائده؟ سؤال نطرحه اليوم على الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الديون المتعثرة للأسر المغربية ترتفع ب6% خلال يوليوز الماضي لتصل نسبتها إلى 10.9% من إجمالي قروض هذه الفئة. في المقابل لم تتجاوز زيادة الديون المتعثرة لدى المقاولات الخاصة 1.6%، بينما استقر المعدل الإجمالي للديون المتعثرة في القطاع البنكي عند 8%. المفارقة أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد تراجعت ب15 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من العام الحالي إلى 5.59%، لكن ذلك لم يمنع من تسارع التعثر. ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع نمو قروض الاستهلاك الموجهة للأسر إلى 5.2%، وبالتالي ارتفاع الاقتراض الاستهلاكي إلى جانب الضغوط على نفقات الأسر يجعل تطور تعثر القروض الأسرية مؤشرا يستحق المتابعة خلال الفصول المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم إذن: المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا لكن برزنامة اقتصادية لا تنتظر طويلا وبطموح أكبر. معنا الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذ ساري.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أستاذ ساري، إذن المغرب يدخل طبعا مرحلة جديدة لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا لأن الطموح له كلفة.
2: نعم أستاذ أسماء، هذه مرحلة جديدة ندخلها، وندخلها بعنوان عريض بأنه لا مجال لكي للتقاعس، ولكن العمل، والعمل يجب أن يكون دؤوبا، لأننا نحن أمام مجموعة من الرهانات الجد مهمة. أولا يعني نحن مقبلون على تنظيم كأس العالم في أفق سنة 2030، وبالتالي نحن محتاجين إلى دعم البنية التحتية، إلى كذلك البحث عن تمويلات لهذه الاستثمارات الكبيرة. نحن محتاجون بشكل كبير أستاذ أسماء لأن يكون اقتصادنا لا يعتمد فقط على مجموعة من القطاعات التقليدية. وربما اليوم يعني أنه في المجال الصناعي ما كان يعتبر يعني جديدا أصبح اليوم يمكن أن نعتبره ضمن يعني القطاعات التقليدية. عندما نتحدث اليوم عن صناعة السيارات مثلا، على اليوم يعني اللي يجب أن ندخل إلى مجالات أخرى. المجال الآخر هو أننا يجب أن نبحث في مجال الطاقات المتجددة، كذلك في مجال يعني التكنولوجيات الحديثة، ونتحدث عن المجال الرقمي. ربما البعض يقول بأنه هذا المجال هل فعلا سوف يجلب لنا يعني الكثير، أو أنه سوف يكون له نفع فيما بعد. أقول بأنه اليوم مجموعة من الدراسات تؤكد بأنه الاستثمار مثلا في المجال الرقمي كل دولار يعني يجني لنا 5 دولارات. أكثر من هذا، عندما اليوم نتحدث، وسوف أصيغ لك مثال، عندما يتم الحديث عن الاقتصاد الهندي، الاقتصاد الهندي اليوم يعني متقدم بشكل كبير. نتحدث على أنه من بين معدلات النمو الكبيرة على المستوى العالمي تحقق الهند، إضافة إلى مجموعة من الدول أخرى كالصين. ولكن عندما نركز على مكونات هذا الاقتصاد نجد بأنه تقريبا 65% يعني في الاقتصاد الهندي هو موجه لقطاع الخدمات. قطاع الخدمات كل ما هو مرتبط بالمجال الرقمي بالذكاء الاصطناعي، كل ما هو مرتبط مثلا بالرقائق فيما يخص الهواتف وكذلك في ما يخص الحواسيب. إذن هذه قطاعات الخدمات أصبح يشكل في الاقتصاد الهندي تقريبا 65%، بينما الباقي نتحدث عنه يعني تقريبا 30-35% هو في المجال الصناعي. اليوم الآفاق التي يجب أن نركز عليها بشكل كبير ليس فقط المجال الصناعي، وأقول بأنه واهم من يعتقد بأن المجال الصناعي هو من سوف يتكون له قيمة مضافة كبيرة، ولنا أمثلة عديدة. عندما نأخذ اليوم مثلا ألمانيا كدولة صناعية في مجموعة من المجالات، اليوم أصبحت تعاني يعني نظرا لأن هناك منافسة صينية. لماذا أصيغ عن هذه الأمثلة على يعني على المستوى الدولي حتى تكون لنا السباقية في أنه لا يمكن أن نقول بأن الاعتماد على المجال الصناعي هو من سوف يوصلنا إلى بر الأمان أو سوف يخلق لنا فرص شغل كثيرة أو أنه سوف يخلق لنا
0: طيب
2: مضافة.
0: بر الأمان الذي نبحث عنه في المرحلة المقبلة أستاذ ساري، وهذا الطموح الاقتصادي الذي تتحدث عنه يحتاج إلى تمويل مستدام، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال اليوم: أين تقف حدود قدرة الدولة على الإنفاق على الاستثمار، خصوصا مع ضغط الدين وكلفة هذه المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب؟
2: هذا السؤال جد وجيه أستاذ أسماء، على اعتبار اليوم عندما لوحد أنه التمويلات التي نحن نقوم بها لمجموعة من المشاريع، اليوم اقتصادنا يعتمد على بشكل كبير على العائدات الضريبية، إنها تقريبا تشكل أكثر من 90% من حجم التمويلات. اليوم يجب أن نبحث على يعني طرق أخرى من أجل أن تكون هناك القيمة المضافة الاقتصادية أنها تكون مرتفعة. يجب كذلك أنه استقطاب، وهذا يعني أساسي. إذا كنا سوف نستقطب استثمارات ونتحدث خاصة الاستثمارات الأجنبية، يجب أولا أن تكون يعني هذه العلاقات التجارية التي أو الصناعية التي تربطنا مع مجموعة من الدول التي سوف تستثمر في المغرب أن تكون علاقة على أساس رابح، أن تكون هناك قيمة مضافة، أن يكون هناك خلق لمناصب الشغل. المسألة الأخرى التي نتحدث عنها في المجال الاستثمارات الداخلية، الاستثمارات الداخلية التي نقوم بها، هناك سؤال

0: اليوم يطرح كيف أنه اليوم يتم توظيف أموال كبيرة، مشاريع كبيرة واستثمارات، ميزانيات كبيرة. أقول يعني كمثال نتحدث عن يعني قانون مالية لسنة 2026، كنا نتحدث على ميزانية كبيرة توصل إلى 380 مليار درهم. اليوم السؤال المطروح، هل هذه الميزانية مكنتنا من خلق مناصب شغل؟ هذه المسألة الأولى. هل مكنتنا من خلق يعني قيمة مضافة اقتصادية كبيرة؟ حتى أنه اليوم يعني لنكون صريحين، عندما يتم الحديث عن معدلات النمو التي نحققها، يجب أن ننتبه إلى شيء جد مهم أستاذة أسماء. ما هي كلفة هذه معدلات النمو؟ لأنه معدلات النمو التي نحققها اليوم أصبحت مكلفة جدا للميزانية، والتي اليوم يعني تأكد بأنه رغم وصلنا إلى تقريبا أقول 5%، ولكن ماذا جنينا منها؟ هل هناك قيمة مضافة؟ ودائما أكرر نفس الكلمة، هل هناك عائد اقتصادي نشعر به؟ هل هناك كان هناك خلق لمجموعة من مناصب الشغل؟ هذه أسئلة ضمن أخرى. يعني اليوم الوضع يجب أن يتغير، وأن تكون هذه المعدلات النمو أن تكون لها قيمة مضافة. واليوم معدل النمو للأسف بالمغرب يعني في الثمانينات ربما كنا يعني كل معدل نمو يخلق لنا بين 30,000 و35,000 منصب شغل. اليوم كل معدل نمو تقريبا يخلق لنا 10,000 منصب شغل. يعني أنه اليوم هذه الاستثمارات التي نقوم بها، هذه يعني الميزانيات الضخمة التي تدخل في هذا الإطار لا تخلق لنا الثروة، لا تخلق لنا قيمة اقتصادية، لا تخلق لنا فرص شغل.
1: وهذا هو السؤال الذي طرح على مدى هذه السنوات. هذه الميزانية 380 مليار درهم كما أشرت أستاذ ساري، نسبة نمو يحققها الاقتصاد المغربي مقارنة مع يعني ظرفية خاصة متقلبة وسياق جيو اقتصادي، إلى مدى يعود الأمر حتى تتغير وحتى تكون يعني يمكن أن نقيس مردودية كل هذه الاستثمارات وهذه الميزانية على النمو على فرص الشغل؟ هل نحتاج إلى طريقة تدبير أخرى؟ هل الأفق يبدو واضحا في هذا السياق؟
0: نعم، يعني هذا مرة أخرى أستاذة أسماء، هذا السؤال جد جد وجيه، على اعتبار اليوم يعني اليوم الهاجس أو الإشكالية التي نعيشها، نتحدث على أنه هناك يعني استثمارات ضخمة، هناك يعني ميزانيات ترصد لمجموعة من الاستثمارات
1: ما لا تحققه دول أخرى، يعني هناك تفوق
0: نعم، ولكن للأسف بدون عائد اقتصادي. اليوم يعني ما يجب التفكير فيه هو أنه يعني كانت إشارة للملك محمد السادس سابقا في أحد خطاباته عندما تم الحديث بأنه يعني نريد استثمارات، وكانت هناك ميزانيات مخصصة تقريبا نتحدث على أنها 500 مليار درهم وسوف تخلق لنا 500,000 منصب شغل. ولكن السؤال المطروح، هل تمكننا من هذه المسألة؟ لأنه يعني المؤشر على أننا نجحنا في أن يكون هذه الاستثمارات أو ما يتم توظيفه من ميزانيات له حقيقة عائد على المواطن المغربي وما يتم خلقه من فرص الشغل. المسألة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هو أنه في بعض الأحيان، وهذا يعني لن أقول عتاب ولكن ملاحظة جد مهمة، لاحظنا بأنه هناك كان يعني اللجنة الوطنية للاستثمارات يعني عقدت مجموعة من الاجتماعات تقريبا أظن بأنها وصلت إلى الاجتماع العاشر، وكان في كل مرة يتم الحديث على أنه سوف يتم خلق مجموعة من مناصب الشغل، ميزانية ب 134 مليار درهم، ميزانية ب 34 أو 40 مليار درهم وهكذا. ولكن يعني السؤال المطروح، كم تم إنجاز من هذه يعني هذه المبالغ التي نتحدث عنها؟ أظن بأنه كانت مبالغ، لن أقول أظن، ولكن عندما يعني في قانون مالية 2026 إذا بحثنا عنه، لأنه يعني بالكامل يعني أنا تصفحته يعني هذا القانون المالي السابق ل 2026، كان تمت الإشارة بأنه تقريبا في هذه المبالغ التي نتحدث عنها من خلال هذه الاجتماعات، يعني ما تم تفعيله في الإنجاز تقريبا نتحدث عن 100 مليار درهم. إذا اليوم ما يجب هو أنه هذه الاستثمارات التي يتم الحديث عنها، التي يتم إعلاميا تسويقها، أظن بأنه يجب أن يعني أن تكون في أرض الواقع ليس فقط في الأوراق. وهذه إشكاليات اليوم نعيشها. ما يجب أن نقوم به هو أنه عندما يتم انطلاق أو إعطاء انطلاق لمجموعة من المشاريع، وأتمنى أن الحكومة القادمة أنها تستفيد من هذا الدرس، بأنه يجب جميع المشاريع التي نتحدث عنها، جميع الميزانيات التي نقول سوف يتم يعني ضخها، أو أنه ستكون في ضمن مجموعة من المشاريع القادمة، يجب أن يكون التنفيذ فوري وليس التسويف. ما يعاب بأننا هناك تسويف، والدليل على ذلك يمكن إذا قمنا بتقييم حقيقي لما قامت به من خلال هذه الاجتماعات التي كانت دورية للجنة الاستثمارات، يعني هل هناك يعني لنا دراسة أو لنا معطيات دقيقة؟ كم تم خلق من فرص شغل حقيقة؟ كم تم الإنجاز حقيقة؟ كم تم يعني أنه ما هو الدور الذي تقوم به هذه المشاريع أو الاستثمارات؟ ما هو العائد الذي على المستوى الاقتصادي، على المستوى العائدات الضريبية، على المستوى يعني على مجموعة من المستويات؟ هذه أسئلة اليوم يجب أن يتم الانتباه إليها. اليوم هذه هم الإشكاليات.
1: هل الإشكال اليوم هو تشخيص يعني هذا الواقع الاقتصادي وهذه المردودية، مردودية الاستثمارات الكبرى على يعني على النمو، على فرص الشغل بعد حجم الأموال التي ضخت، أم المرحلة المقبلة تحتاج المرور إلى التنفيذ، إلى البحث عن حلول مباشرة ويعني في أقرب وقت؟
0: أنا مع الفكرة الثانية أستاذة أسماء، أنه اليوم يجب أن تكون هناك، أقول ليس السرعة فقط، لأنه السرعة بدون دراسة، بدون تقييم حقيقي، بدون يعني مجموعة من يعني من المشاريع التي سوف يتم إنجازها، أظن بأنه يعني تسريع مع دراسة دقيقة، مع دراسة الجدوى من هذه المشاريع. أما أننا نكتفي فقط يعني، وهذا إشكال يعني نعيشه نحن، يعني هو أنه يتم الاهتمام والتركيز على المؤشرات، على ما أنجزناه من مجموعة من المشاريع، ولكن لا نتحدث على ماذا استفدنا من هذه المشاريع، ما جدواها، ما يمكن أن تصل إليه مستقبلا، كيف يمكن أن نطور هذه الاستثمارات التي نقوم بها، هل يجب أن نقتحم مجالات أخرى ربما أنها بفائد أو بعائد اقتصادي أكبر من التي نحن اليوم نستثمر. فهذه من بين الأسئلة، لأننا لسنا ندري هل هذه المشاريع التي أو الاستثمارات التي نحن دخلنا، هل هي لها جدوى أو ليست لها جدوى؟ هل تخلق فرص الشغل؟ الدراسة الدقيقة، وأظن نحن في حاجة إليها اليوم، ولكن اليوم كذلك لا ننسى بأننا نحن يعني مقبلون على مجموعة من التحديات. كما قلت لك، هناك تنظيم كأس العالم في أفق سنة 2030، وهناك كذلك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي يجب أن نلجأ، لأنه مجموعة من القطاعات الاقتصادية أخرى سوف يتم تجاوزها أو أنه يجب التغيير فيها. والدليل على ذلك اليوم نحن فعلا متفوقون في مجال صناعة السيارات، ولكن في أفق سنة 2035 يجب البحث عن البديل بجدية نحو السيارات الكهربائية، لأنه مجموعة من الدول سوف تستغني عن هذه السيارات التي تعتمد على الطاقات الأحفورية وسوف تتوجه إلى هذا المجال. هناك كذلك اليوم توجه نحو يعني المشاريع التي تخص يعني الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر كذلك. يعني اليوم ما نبحث عنه أمام هذه الإكراهات في المجال المناخ أن تكون هناك تنمية مستدامة. إذا اليوم يجب التفكير فيما يمكن أن يعني في القطاعات البديلة، وقد يعني كالإشارة بأنه نحن تحدثنا في تقريرنا حول الذكاء الاصطناعي وسوق الشغل بالمغرب بأنه تقريبا سوف نفقد أكثر من 1,500,000 منصب شغل. اليوم عندما نتحدث اليوم راهنا نتحدث عن يعني مجموعة من يعني لي سونتر دابيل أو يعني مراكز النداء، عفوا مراكز النداء اليوم بقانون فرنسي اليوم سوف يتم التخلي عن مجموعة من هذه المراكز. سؤال مطروح، ما هو البديل الذي يجب أن نخلقه؟ وربما هذا التمرين أقول أنا بالنسبة لمثال مراكز النداء أنا لا أخذه على يعني بشكل سلبي، بالعكس أخذه بشكل إيجابي. هذا تمرين حقيقي لكي يعني نوظف أو أننا نستثمر في مجالات أكثر نجاعة أو أنه ندخل لمجموعة من المجالات التي فيها ابتكار. هذه أسئلة ديمنا أخرى، لأن يجب أن ننتبه بأنه مع مرور الوقت هناك مهن سوف تندثر، هناك استثمارات لا جدوى لها مستقبلا، لماذا نستثمر فيها الآن؟ اليوم يجب أن يكون هذا هو التفكير الجدي الذي يجب أن يكون، هو أننا نفكر في القطاعات المبتكرة، في القطاعات التي تجلب لنا قيمة مضافة، في القطاعات التي هي قطاعات اقتصادية للمستقبل وليس للماضي وليس للحاضر.
1: هو هذه المرحلة تتطلب أيضا رفع سقف الطموح الاقتصادي نحو موقع أكثر تنافسية دوليا، خصوصا وأن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال الصناعة كما تحدثت، قطاع التصنيع. اليوم ممكن أن نتحدث عن المرحلة المقبلة، كيف يجب أن تتغير حتى تتحول كلفة هذا الطموح إلى قيمة اقتصادية مستدامة لا إلى مجرد فاتورة إضافية. اليوم هل السؤال أيضا، وخصوصا والمغرب مقبل على مرحلة جديدة، هل نملك اليوم بروفيلات حقيقية برأيك ستنعش المرحلة المقبلة، ستقدم بدائل يعني فورية؟
0: بالنسبة لي جوابا على سؤالك أستاذة أسماء، أؤكد لك بأننا نتوفر على بروفيلات ذات كفاءات عالية جدا، هذه بدون مبالغة. والدليل على ذلك بلد يعني تقريبا 24 أو في ربع قرن، كيف أننا انتقلنا مثلا في صناعة السيارات التي نعتبرها قصة نجاح، كيف أننا انتقلنا من يعني كنا نتوفر فقط على يد عاملة بسيطة، اليوم نتوفر على أكثر من 10,000 مهندس في مجال التصميمات، اليوم نتوفر على كفاءات في مجموعة من المجالات بالسرق. لا ينقصنا نحن الكفاءات، ولكن ربما ما ينقصنا هو أنه يكون التدبير المحكم والحكامة كذلك في دخول مجموعة من المشاريع. هذا ما ينقصنا، وأظن بأنه إذا كانت هناك دراسة جدوى لمجموعة من المشاريع، إذا كانت هناك استراتيجية محكمة، وكذلك لا يجب أن نفكر في اليوم، لأن من بين الإشكالات هو أننا لا يجب أن تكون استثمارات أو أنه مشاريع يعني مواكبة لما نعيشه آنيا، يجب دائما استشراف المستقبل، وهذا ربما ما نحن في حاجة إليه، أن يكون هناك يعني استشراف للمستقبل. وكذلك يجب أن ننفتح على مجموعة من يعني ما يقع على المستوى العالمي. ربما دائما كنت أتحدث لك أستاذ أسماء أنه من بين يعني الأشياء التي يجب الانتباه إليها هو أننا يجب أن نتبنى اللغة العالمية. اللغة العالمية اليوم هي الإنجليزية، وربما بأنه اليوم نحن مركزنا في استقطاب مجموعة من الاستثمارات الأجنبية، على المستوى الإفريقي نحن في الترتيب 13، على المستوى العربي في المركز الثامن. أظن هذا لأنه ليس لأننا لا نتوفر على إمكانياتنا كبيرة جدا بدون مبالغة، إمكانياتنا لنا من يعني بنية تحتية صناعية جد مهمة، كفاءات لنا كذلك يعني مناخ أعمال جد متميز، لنا تشريعات، لنا كذلك ميثاق جديد للاستثمار. إذن اليوم لنا مجموعة من الإمكانيات التي لان كذلك هذا جد مهم لتوفروا على مناطق التسريع الاقتصادي، لتوفروا على مناطق 150 منطقه صناعيه، هذا جد مهم. ولكن اظن ما يجب العمل عليه هو انه يجب ان يكون التسويق افضل. يجب لنا منتوج جد مهم، ولكن ربما التسويق لهذا المنتوج هو الذي يجب ان نشتغل عليه كثيرا من اجل استقطاب مجموعه من المستثمرين. واظن ان هذا يمر عبر اللغه التي يتم التواصل بها، لاننا اليوم اللغه التي نتواصل بها تجاريا للاسف تجعلنا اننا نشتغل في نطاق جد جد محدود.
1: أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، على هذه المشاركة القيمة وكل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: دونك الى جا الانتباه ديالنا يمشي لبعض الاشياء اللي ممكن اننا نعتبروها مشتتات او في بعض الاحيان محفزات، دونك يعني الانتباه ديالنا الاشياء المهمه اللي غتخلينا اننا نكونوا سعداء ونكونوا ناجحين ولات النسبه ديالو ضعيفه جدا. اذا التحدي اللي عندنا في العصر دابا حاليا بوجود الانترنت، بوجود الذكاء الاصطناعي، بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، هو اشنا هي الاشياء اللي خاصنا نعطيوها الانتباه ديالنا اكثر.
1: هذه نقطه مهمه، وهذا هو السؤال. لانه انت يا التخصص ديالك هو انه، وكيعجبني هذه المساله، انه كيفاش نعرفوا نطرحوا على راسنا الاسئله المهمه في الوقت المناسب.
0: نعم.
1: لكن هضرتي على الانتباه. عادة أو لا، قبل منصات التواصل الاجتماعي وقبل التليفون وقبل هذه الموجة ديال التكنولوجيا، كنا كنجلسوا وحنا نحددوا شنو الأشياء، شنو الأولويات اللي عندنا، شنو من يستحق انتباهنا، من يستحق اهتمامنا، من يستحق المجهود، وفين نقدروا نديروا هذا المجهود. الآن مع هذه الموجة وهذه الثورة التكنولوجية، ما بقيناش ربما نسقسي وراسنا ولا نسولو راسنا هل يستحق هاد الشيء الانتباه أو الاهتمام، فإنما ولينا بدون شعور. الاهتمام ديالنا والانتباه ديالنا ولا هو أصلا مشتت. على اللي يهمنا واللي ما يهمنا.
0: لأن دراسة دارت على العقل البشري، على مجموعة من الأشياء، على المسائل ديال المحفزات، الأشياء اللي كتحفز لنا الدماغ ديالنا. إذا إلا كانوا هذوك لي نوتيفيكاسيون كانوا كيتكرروا عندك بشكل مستمر مثلا في النهار ديالك، وكل مرة كتكون واحد نوتيفيكاسيون أنت كتبادر وكتستجب لديك داك التنبيه اللي كيجيك، إلا تكررت هذه المسألة معك واحد 7 مرات حتى 20 مرة غير في النهار، اون كرا كنت وليتي في مرحله ديال الادمان. طحتي في مرحله ديال الخطر، يعني في الاستجابه ديالك لهذوك المنبهات. اون مهما تعطي التركيز ديالك سواء في العمل ولا كان كيتكلم معك شي شخص ولا كنتي كتقوم بشي عمل، شي مهمه حفاظه ولا دراسه ولا شي امر، خاصك ضروري تبعد على هاد لي نوتيفيكاسيون. ومن الافضل انهم ما يكونوش اصلا. ما يكونوش الا بغيتي انك تسلم من هاد
1: كنديروا حنا هاد ليكزيرسيس هذا كنديروه في العطله. في العطله كنديزاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون، ولكن مضطرين انه صراحه مضطر انه يكون عندك لي نوتيفيكاسيون سواء ديال البنكه تحديدا، ديال العمل، ديال الواتساب، ديال يعني بعض المرات كتولي انه انت مجبر على انك تخلي الاشعارات. وهذا الشيء ديال انه فيما يجيك اشعار ولا فيما يجيك نوتيفيكاسيون، فانا كيف ما قلتي راه ممكن تكون خدام ولا مع شخص مهم اولا مع شخص عزيز عليك ولا مع وليداتك ولا كدير شي حاجه اللي هي مصيريه، وانك غادي تستجب لهذاك الإشعار وغادي تدخل بطريقة وتشوف واش مهم ولا ماشي مهم. كثرة الإشعارات تشتت الانتباه، لكن ماذا عن أن ربما نكون كنهضر معاك ما جاني لا إشعار لا نوتيفيكاسيون لا والو، وغادي نهز داك التليفون غنطلع عليه ونحطه؟
0: لان هذا هو المساله اللي قلت لك انا ديال الدماغ. مثلا الا كان جاتني واحد نوتيفيكاسيون دابا، من بعد واحد 5 دقائق جات نوتيفيكاسيون، من بعد واحد 5 دقائق جات، دونك المرحله الرابعه هي انت لما جات شي حاجه ديك رده الفعل انت كتولي ديرها طواعيه، دونك واخا ما يجيكش لان العقل ديالك صافي ولا كيتسنى في داك المحفز وخاصو يدير واحد الاستجابه. هنا فين كتولي ان المده ديال التركيز ديال الانسان في ديك المهمه اللي كيكون فيها كتولي غاده وكتولي قصيره على المدى ديال لي نوتيفيكاسيون اللي كيكون عنده. وانت خلال السؤال ديالك خلال الحديث ديالك قلتي ولينا مجبر. وهذا مشكل. الا كان كاين امور مثلا في العمل، الا كان لي زيميل غادي نحدد ليه مثلا واحد ثلث ساعه ولا واحد ساعه باش نتشيكي الميل ديالي. اما مثلا لوسائل التواصل الاجتماعي وانت مخلي لي نوتيفيكاسيون كيوصلوك على لي كومونتير على لي جام وعلى الاخبار ومشترك في مجموعه من القنوات،
1: خلي في انستغرام وخلي في تيك توك وزيد عليه فيسبوك وواتساب.
0: اذا هذه امور ما ماشي الانسان نورمالمون ما خصوش يمشي معاها، وخصوصا بان العقل ديال الانسان دائما كيخدم بالارقام، اي حاجه فيها الارقام كيتبلى بها. كيما بغات تكون. علاش مثلا دابا من الانسان سيكون مثلا صانع محتوى ولا كيقاد شي مسائل دائما كتلقاه مرتبط بالتليفون ديالو فين ما كيحط شي تصويره ولا شي فيديو ولا شي ريلز، شحال ديال لي جام، شحال ديال لي كومونتير، شحال ديال لي لايك، شحال ديال لي بارطاج، شحال ديال لي في، ارقام في ارقام في ارقام. دونك هذوك لي نوتيفيكاسيون هما اصلا هما محفزات سلبيه على الدماغ ديالك وعلى الانتاجيه ديالك وعلى اذا إلا كنتي كتقوم بهذيك المهمة كإنسان منتج في واحد المجال معين، الأصل أنت مخصكش ترتبط بالأرقام وتحدد مكان اللي غادي تراجع فيه ذاك الشيء ساعة ولا نص ساعة في واحد الوقت معين، الأصل هو أنك تكون في الإنتاجية وتكون في العمل ديالك. أما إلا كنتي شخص غير مجرد مستهلك لهذا وسائل التواصل الاجتماعي ومشارك في جميع الصفحات ومشارك في جميع القنوات ومشي وتعلق لي نوتيفيكاسيون كاملين، هنا يا راه الا جيتي تقارن راسك من بعد
1: هذا خص لي يجي تخدم معك شي حد اللي قابلك هادشي
0: باش طلع على هاد الامر هذا
1: باش طلع على هادشي خصك اللي يخدم معك صراحه. هضرتي واحد المساله مهمه انه هاد الارقام، هاد الارقام اللي انت خصك تبقى متابع لي نوتيفيكاسيون هنا وهنا وفي الصفحات اللي مهمه واللي ماشي مهمه، فلان حط صوره داروا عليها، فلان دار عليها جيم طلع لي انا، فلان بارطاجاها عاود طلع لي انا. شحال هادي شحال هادي في البدايه ديال التليفون كان ملي كيشوفك شي حد هز مثلا والديك ولا جداتك ولا هز التليفون بزاف كيقول لك وايل واش انت عندك اسهم في البورصه؟
0: نعم نعم نعم،
1: واش انت على الدرجه
0: مهم
1: مهتم بالحركه
0: يعني شنو واقع شنو واقع
1: الان ولا كلشي هز التليفون؟
0: نعم، وراتشي دابا اصبح دابا في الهوس اللي ولا في التليفون واصبح حتى يقرر حتى على القرارات ديال الانسان في الحياه ديال اليوميه ديالو، يعني في القرارات ديال الشراء، في القرارات ديال السفر، في القرارات مصيريه في حياته.
1: لانه ملي كتشوف حنا هاد المساله ديال السؤال الصحيح، ما بقيتش كتقول انا شنو خصني، شنو هدفي في الحياه مثلا، اولا شنو خصني نكون، ولا شنو هو معيار النجاح عندي، ولا شنو الجهد اللي خصني نبذل، اولا شنو هدف، وليتي كتدخل كتشوف بوست ولا كتشوف منشور ولا كتشوف، فهو اوتوماتيكمون كيحدد لك شنو خصك دير.
0: نعم، وكيطيحك حتى في المقارنة اللي احنا دائما كنقولوا الناس انهم يتجنبوها. دابا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اصبح المقارنة شيء كيفرض راسو عليك. دابا السؤال واش حنا كنعيشوا باش ننجحوا ولا حنا ناجحين باش نعيشوا
1: ولا حنا كنتفرجوا في الناجحين وهذوك واش ناجحين بعدا؟
0: لاننا تما اللي كنكون كنتفرج شنو كنتفرج وشنو المقارنة اللي كندير؟ كندير اللحظات الجميلة ديال الاخرين مع الكواليس ديالي في ان الاخرين تراك ما عارفش الكواليس ديال الحياه ديالهم شنو فيها.
1: اللحظات الجميله او ربما اللحظات اللي مديري لها الماكياج مجمله او ربما اللحظات اللي هي منتقات بعنايه او اللي دير لها سكريبت ومصوره
0: ومونتاج وفيلتر واشياء يعني مصايبه تماك، وانت كتقارن مع الكواليس ديال الحياه ديالك من الصباح وانت فايق وخدمه وستريس وضغوطات والتزامات وهو كتقول اش من حياه انا عندي، في حين لا راه خاصنا نرجعوا شويه اللور ونعرفوا شنو. لان تم مثلا كنت كنعقل في البدايات ديال الموجه ديال التحفيز وديال التنميه الذاتيه كان ما يسمى بالانسان العادي، وان الانسان ما خصوش يعيش عادي ويتصرف عادي ويدوز نهارو عادي وحتى يموت عادي ابنو عادي ويموت حتى واحد ما يعرفه. دونك رجعت واحد الوقيته كنقول لا شنو النهار كاع شنو نهارك العادي اللي خاص نورمالمون كيفاش خاصو يكون. دونك كاين فيه اشياء حنا حتى الله سبحانه وتعالى عطينا واحد الروتين يومي في شي حوايج ديما خاصنا نبقاو نديروهم. دونك راه النهار العادي ديالك يكون فيه واحد الروتين، يكون فيه واحد المهام، ويكون فيه واحد التوازن في جميع الجوانب ديال الحياه اللي دائما كنتذكروا عليها. دابا كتلقى راسك راه كتبغي تكون غادي باغي تشوف واحد الميساج معين ولا واحد الحاجه معينه، كتلقى راسك كتفرج في دي فيديو واحد ثلث ساعه وكتنسى راسك اصلا علاش شديتي التليفون المره الاولى. اذا راه الدماغ ديالنا راه ولا ماشي مع التليفون لواحد الدرجه اللي الانتاجيه ديالك كتنقص، ولا ما نجحتيش ما عندكش الحق تبقى تقارن راسك مع الناس اللي ناجحين واللي واصلين واللي محققين انت انجازات في مجال معين. علاش؟ لانك انت جالس كتفرج مقابل لي نوتيفيكاسيون
1: لي نوتيفيكاسيون. وهذه المساله مهمه لانه هضرتي انت على حتى ملي كنقولوا الروتين اولا كنقولوا يوم عادي، واش انت اللي محدد يوم عادي ولا حيت شفتي ناس عندهم واحد الحياة انت انطلاقا منها عرفتي بان هذاك اليوم اللي عندك راه هو عادي ما خصوش يكون عادي, خصو يكون بحال هذوك الناس. زائد حتى هضرتي على المقارنة الاجتماعية وسورتو على منصة التواصل الاجتماعي, شحال هذيك انت كانت مقارنة اجتماعية مش ما كانتش, ولكن كانت واحد المحيط اللي وحدك حتى المقارنة ما كانش واحد الفجوة كبيرة يعني ما كتلقاش ما فايتكش بزاف ما تكرا بالصبر كيف ما يقال. الآن ملي كتشوف الحياة أو الحيوات اللي على منصات التواصل الاجتماعي وكتشوف الحياة اللي هي أوفلاين

0: شوف في المستقبل. وهادو بجوج الاشياء كيخطفوا لك السعاده ديالك وكيخطفوا لك الحياه ديالك بصفه عامه. دونك داكشي اللي بين يديك ما كيبقاش يبان لك هو راه مزيان. اذا لا التركيز ولا لي نوتيفيكاسيون ولا المقارنه ديالك مع الاخرين كتعطيك داك الاحساس ديالك بالنعمه ولا داكشي اللي انت فيه. وحنا نورمالمون خاصنا نركزوا غير على نفوسنا. ركز غير على راسك. واي واحد دابا كيسمعنا غادي يشوف غير راسه هو كيف كان شحال هادي مقارنه مع دابا. دائما غادي يلقى راسه في تحسن, دائما يلقى راسه في زياده, سواء في الخير سواء في الطريقه ديال المعيشه ديالو سواء في العلاقات ديالو غتلقى دائما غادي في تحسن. دونك حنا نحتاج الى الشكر والامتنان بهذيك اللحظه اللي حنا كاينين فيها. وحنا كنتكلموا على التليفون وهذا, بغيت نشير لواحد النقطه وواحد الفئه في المجتمع اللي كتاثر بزاف بالجيمين وكتأثر بالأرقام وكتأثر بلي نوتيفيكاسيون وكتأثر, هذا هي الشباب والفترة خصوصا الناس اللي وليدات مازالين كيقراو والمراهقة. يعني كتأثر لهم على طريقة اللباس ديالهم, كتأثر لهم على الطريقة ديال الكلام ديالهم, كتأثر لهم على في العلاقات ديالهم وحتى في الكومبورتمون ديالهم. أنا من خلال اللقاء ديالي مع مجموعة من الآباء وزيارة مجموعة من المدارس حاليا الأساتذة كيعاني واحد المعاناة كبيرة بسبب التليفون مع الوليدات. فرط الحركة, الوليدات ولات فيهم واحد الحركة عجيبة وما كندويش على الحركة الـ ADHD. لا لا دي
1: ماشي الحركة, ماشي الحركة اللي ناتج على التليفون وعلى ولاد الوقت كيف ما يقال.
0: نعم يعني
1: واش فعلا انه انا سمعت بزاف ديال الاساتذه وبزاف ديال كيقول لك في المدرسه ملي كتخرج للساحه مثلا كتشوف الدراري كيتشابهوا لا من الشعر لا من اللباس لا من الطريقه ديال الهضره من الطريقه الحركه الجيستويل ديالهم كتلقاهم بحال بعضياتهم.
0: داكشي فهمتي
1: سانكرونيزي
0: داكشي هو هذيك لعده اسباب, لكن بصح هذه ملاحظه يعني كبيره وكبيره بزاف. دونك المساله هذه ديال فرط الحركه راه هي ناتجه على عدم الانتباه عدم التركيز, هي كتاثر لنا على النتائج ديالنا ديال الحفظ على التحصيل الدراسي, كما كتأثر على الكبار في النتائج ديالهم في الحياه ديالهم كتأثر على الوليدات حتى هما في هذا الجانب. صح, هذه
1: الحركه لانه المبدا ديال لي ريزو سوسيو وديال الريلز وديال ستوريز وديال هادو كلهم الفيديوهات ديال المبدا ديال دغيا.
0: نعم
1: دونك خصني نكست دغيا تفرجت في فيديو فيه 3 ديال الثواني 20 ثانيه 30 ثانيه ارى حاجه اخرى. فيمكنش الولد يبقى جالس لك ساعه ما قالنا في فصل القسم.
0: نعم
1: لما قاولوا بقيت تحرك بلاستو
0: الحركة ما كيريحوش ما يريحش
1: ما كراش ما يدري سكرولي ذاك الأستاذ. لا سبغي لأنه والفول الاستهلاك السريع.
0: نعم دونك هنا سوفين رسالة الأباء وما نطلبوش التحصيل الدراسي ونطلبو النتائج الكبيره, ولكن عندنا جوج الحوايج اللي هما مهمين بزاف وهما اللوحات الالكترونيه بالنسبه للدراري الصغار راه منوعين منوعين منوعين يعني الا في اوقات معينه نقدر نعطيه. وكاين اللي كيسول على كيفاش غادي ندير ما يمكنش ليا نمنعو. دونك انا كنقول هي ما خاصهاش تكون منوعه هي نحيدها ليه, وانما خاصها تكون محطوطه وهو ما يساليش لها.
1: صح نقطة مهمة, دوك نعمر له الوقت ديالو.
0: دونك البرنامج ديالو خاصو يكون مقاد وكاينين أولويات وكاينين التزامات راها كاينة, يعني ماشي ممنوعة هي مخبية ومخزنونة دابا للأسف أن بعض الآباء والأمهات هاك التليفون غير هنيني هاك التليفون غير سكت هاك التليفون غير أنتي. لأن دابا علاش كنمشيو للتليفون هو ما بقاش عندنا الصبر على الملل. شحال هذا يقدر يكون عندك الملل وتخلق الحياة بشيء بسيط وعادي ما كاينش مشكل. دابا لا ما يمكنش, العقل ديالي ديجا تحفز بمحفزات اللي هي كثيره. دونك الوقت اللي كيجي الملل خاص مباشره ندير انا واحد لاكسيون.
1: واخا وهاد الدراري ديال هاد الوقت هذا سواء اطفال سواء مراهقين وحتى الشباب ديالنا وحتى حنا هاد الموضوع راه ما كيهمش فقط فئه معينه يعني وانما في جميع الاعمار, غير هو كيف ما قلتي انت المراهقين والشباب هما الاكثر تاثير لان مازال ما كيقدروش انهم يتخذوا قرارات ويعرفوا ينظموا امورهم. حتى بالنسبه لينا احنا باش تعمر وقتك في هذا الوقت؟
0: هنا شكرا حنان بزاف بزاف، انا شي كيعجبني انني نكون معك، لان فريمون كاين شي حوايج ماشي اي واحد يقدر يجبد منك بعض المعلومات. وهنا غادي نتكلموا على واحد الفئه اللي هي كتخدم اصلا بالتليفون، خدمتها في التليفون، لي زابليكاسيون اللي كديرهم، سواء كيدير اي كوميرس، سواء

0: كيكتب دي زارتيكل، سوا هو كيدير الكرياسيون كونتوني، يعني خدمته هو في الانترنت وخدمته في التليفون. هذا هو النوع اللي بالضبط كتقصدي، وهو معرض للادمان. وهنا ملي كنهضروا على بحال هاد الناس هادو، كنهضروا على ان ذاك الشخص راه كيتعرض لواحد الشحنات يعني طاقيه من خلال التكرار ديالو ديال ديك العمليه شاد التليفون، خصوصا جوج تليفونات مع البي سي، وخدام واحد 8 الساعات هو داخل في هذيك الخدمه. داكور، دونك خاصنا ملي نسالي خاصني ما نديش معايا خدمتي لبرا. دونك عندي واحد البلاصه اللي كنخدم فيها اللي كنشتغل فيها، ملي كنسالي ديزاكتيفي كل شيء ونمشي نعيش حياتي. غنمشي نريح في قهوه، ولا غنمشي لاصال، ولا غنمشي نتمشى حفيان في التراب، ولا في جرده، ولا في الرمله، ولا في هذا. خاصني نمشي ندوش، خاصني نمشي نصلي، خاصني نمشي ندير شويه التامل. خاصني علاش؟ لان الا مشيت بديك المساله وان هي مستمره في الزمن، كن اكيد بان راك غادي تطيح في المساله ديال ما تبقاش تركز وما تبقاش تعقل، وغيمشي لك الخاطر، وغتولي عندك واحد رده الفعل سلبيه، وما غاديش تبقى تعرف راسك، ولا حيدنا لك التليفون من يدك تقدر تعصب. يعني هذه كلها امور غادي توقع لك باش ما تطيحش، وتكون واعي كل الوعي بان هذيك راه خدمتك ماشي مشكل وراه ماشي شي حاجه، ولكن عقلك غادي يولي يفهم بان راه الوقت الخدمه راه خدمه، ولكن الوقت الحياه الطبيعيه ديالك راه وقت الحياه الطبيعيه ديالك. دونك وقف تبقى تدور في وسائل التواصل الاجتماعي من بعد. دونك نمشي لاصان ترينين دواش، نشد كتاب، نريح الارض، ننسيني، نضحك، ندير اشياء اللي هي عاديه. دونك هذا هو الاصل،
1: يعني نخرج من الاونلاين ونمشي الاوفلاين. لانه نعم. بعد مرات انت هضرتي على احنا هضرنا لفئه معينه من الاشخاص، لانه هو عارف التأثير وعارف نعم. انه ما خصوش يكثر، وعارف ولكن ما قادرش يفصل، لان شي كيجر شي
0: كيجر
1: والخدمه نعم. كتجر خدمه
0: نعم.
1: وكيف ما قلتي خصو يقابل الارقام، او لا انا مثلا ساليت ولكن جاني ميساج او جاني ميل اللي ضروري خصني نجاوب عليه
0: نعم.
1: او لا خصني نراقب شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي، لانه منو غناخذ مواضيع مثلا، ولا منو غادي يعني عندك داك الترابط ما بين الاوفلاين والاونلاين، وانت عارف الاهميه انه خصو يكون انفصال ولكن ما قدرش ديرو.
0: هو كل واحد نورمالمون خاصو برنامج ديالو بوحدو. يعني حتى دابا فاش كنتكلموا على نصائح اللي هي عامه وكل واحد يدير، لكن ملي كنجيو كنتكلموا على كل واحد بالحياه ديالو بالحاله ديالو الشخصيه، راه كتلقى داك الشخص راه خدام، راه عنده اسره. هذاك الشخص اللي خدام وهذاك راه عنده وليدات، هذاك الشخص اللي خدام راه عنده حياته هو شخصيه، شي امور اللي صحيه ديالو خاصو يديرها. دونك يعني ملي كيقول لي ما قادرش نفصل، دونك راه غادي تعطي حاجه على حاجه. دونك هي مساله برنامج، مساله ديال النظام. وذكرتي على الاونلاين والاوفلاين، وانا كنتفكر واحد المساله وهي الاتصال والانفصال. الانسان عندما يكون متصل بالانترنت فهو منفصل عن العالم الواقعي. وحاجه واحده اخرى، حتى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ان كتكون متصل بالله كتكون منفصل عن الدنيا. وهنا هاد المساله ديال الاتصال والانفصال هي مهمه بزاف. شو دابا انت كتكون مكونيكتي ومخشع مع شي حاجه كتشوف فيها ولا كتقاد فيها، كاين اللي كيتكلم معاك وانت كاع ما كتسمعو.
1: انا كنشوف فيك ولكن انا ماشي هنا.
0: ما كاينش، لانك اصلا انت راه ملي كتكونيكتا راه كديكونيكتا في الاصل.
1: لا لا انا كيقول لك تتصل بجوج اشياء دقه واحده كيخلاوها. في الختام طبعا خصني يعني نستغل انك مؤسس المنهج ديال السؤال الصحيح. شنو من الأسئلة الصحيحة اللي خصنا نطرحوها على رأسنا بخصوص هذا الموضوع؟
0: نقول بأن الانتباه مهم بزاف. شنو هو الحاجة اللي كتعطيها الانتباه ديالك بزاف، وشكون الأهم بالنسبة لك، الحياة الشخصية ديالك ولا حياة الناس؟ هذا سؤال مهم بزاف. شنو هو اللي كيدير لك الانتباه ديالك بزاف، وشكون اللي مهم بزاف، واش حياتك ولا حياه الناس؟ واخر كلمه غنبغي نقول، وهي اللي بزاف الناس كيذكروها وكيديروها في لسانهم بزاف، هي الناس. الناس كيتكلموا على هذا وهذا، وهي مقوله معروفه يقولون بان ذكر الناس دواء وذكر الله دواء. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. دونك عوض ما نبقاو نهضروا على الناس، فلانه فلان فلانه وفلان، لساني كيدور بالناس، خليه يدور بذكر الله، سواء لا اله الا الله او استغفر

0: دكتور الله العظيم أوصل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: وسؤال ربما غنضيفه أنا، شنو أولوياتك؟
0: الحمد لله كاين أولويات لي أولية زعما هي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، يعني فوق كل اعتبار، يعني بها باش كنختم نهاري وبها باش كنبدا نهاري، وعادة كندير فواصل في وسط النهار. دونك هذه مسألة مهمة. كاين الصحة ضروري يوميا، ضروري
1: رياضة،
0: الرياضة مثلا، الماكلة، النعاس، شرب الماء، طريقة ديال التنفس ديالك، هذه كل أمور كتعتني بالصحة. زائد كاينين دي زوبجيكتيف بروفيسيونيل في الخدمة. أنا شخص اللي ما كيبغيش يستسلم وما كينهزمش، دونك هذه من الأولويات ديالي أن نكون متصل.
1: كل واحد فينا يسأل راسو شنو الأولويات اللي عنده في حياته، ومنها غادي ينطلق إن شاء الله المسار الصحيح. العربي البهلالي، مدرب تطوير الذات ومؤسس منهج السؤال الصحيح، شكرا بزاف أنك أنتي معي اليوم في حياة أونلاين.
0: شكرا لك وتبارك الله عليكم.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: معكم محفوظ لسالك في موجز الثالثة، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن هذا القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 من شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. وفي الشأن الانتخابي المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. دوليا، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة اليوم على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفال، والذي تحتل إسرائيل مساحات منه. ارتباطا بالشأن اللبناني، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على البلاد بلغت منذ 2 مارس الماضي وإلى غاية اليوم الجمعة 4386 قتيلا وأزيد من 12400 جريح. دان مجلس الأمن الدولي اليوم بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء أطفال. وعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. إلى ذلك، أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. وارتباطا بهذا الملف، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تهيئة الظروف الملائمة للحوار. في تطورات الوضع بالسودان، فر أكثر من 55,000 شخص من النزاع في البلاد إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم. وأوضحت أن الأسبوع الماضي شهد تسارعا كبيرا في وتيرة الوافدين، حيث عبر أكثر من 400 شخص يوميا الحدود. رياضيا، يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الكابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في أول اختبار

0: رسمي للناخب محمد وهبي مع أسود الأطلس بعد نهائيات كأس العالم 2026. المباراة ستنطلق على تمام الساعة 7:00 مساء. بهذا ينتهي الموجز. الساعة بميديا تشير إلى 3:04 بعد الفاصل. للسبوت مع سفيان.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: الصف الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم محفوظ للسالك، أهلا بكم. المستهل من المغرب، أعلن حزباء الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 من شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادنا إلى ما راكماه من تجارب ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. في شأن الانتخاب المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة محمد رفقي أن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشعاع مسابقة حفظ القرآن وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها 7 اليوم بمدينة فاس. وأضاف رفقي في كلمة خلال افتتاح الدورة 7 من المسابقة أن هذا الحدث يجسد العناية التي يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ أحرز تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. من جانبه، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأمريكي هذا العام. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة اليوم على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفال، والذي تحتل إسرائيل مساحات منها. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. إلى ذلك، أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشتركة يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية نفذ نهار اليوم على كييف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية. رياضيا، يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الغابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. المباراة ستنطلق على تمام الساعة 7 مساء. نهاية الموجز، الساعة بميديا تشير إلى 4:15. بعد الفاصل تلتقون علي صلاح الدين في عدد جديد من لوتخ ماتش.
2: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: سالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
0: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
0: ميديان 16h 17h لوتر ماتش.

0: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا EIM بويما. خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعه الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا EIM بويما.
1: معنا ديزا لونتري كلاس.
2: سخي هو الفورفي جديد ديال انوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي في تقاضى الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
3: تم في الاستماع لميديا موجز الخامسة. معكم

محفظ لسالك، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث أعلن حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 12، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك أن القرار يأتي بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 من شتنبر، واعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكماه من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة. في شأن الانتخابي المغربي، دائما عبر حزب العدالة والتنمية اليوم عن اعتزازه بما حققه وفق النتائج المعلنة المؤقتة للانتخابات التشريعية، حيث حصل على 54 مقعدا. وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ عقب اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران أنها سجلت بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية. أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة محمد رفقي أن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشعاع مسابقة حفظ القرآن وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها 7 اليوم الجمعة بفاس. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ أحرز تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا العام. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمام الأمم المتحدة اليوم على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي أواخر السنة الجارية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد يونيفال، والذي تحتل إسرائيل مساحات منها. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات تصاعد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. أعلنت السعودية أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان، اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران. قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وفق ما صرح به وزير الداخلية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية. نختم بالخبر الرياضي، حيث يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة مساء اليوم ضد نظيره الغابوني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من 7 مساء. وستتابعون مستمعين تفاصيل مجريات المباراة في مواعيدنا الإخبارية المقبلة مع مفادي ميديا للرباط الحسن الجابري. بهذا ينتهي موجز الخامسة، إلى اللقاء.

0: حصري على كل شراك فلافي بغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة الفوز بقزيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي.
1: إنوي سير بعيد.

0: ميديا
1: on fusionne
2: Mohamed Badawi.
3: مستمعينا الكرام فين ما كنتوا اهلا ومرحبا بكم من جديد اون فيزيون على ميديا هنا فين كل اغنيه كتقدر تاخذ طريق مختلف وكل انتقال موسيقي كيقدر يفتح لنا واحد الباب على عالم جديد.

ديال الموسيقى. انا محمد البداوي وفرحان بزاف انني نكون معكم في هذه النص ساعه، وكنقترح عليكم اليوم مجموعه من الاختيارات اللي كتجمع بين الموسيقى الالكترونيه والايقاعات العربيه وحتى اللمسه الحديثه. فبلا ما نطول عليكم غادي نبداو بصوت اللي عنده حضور مميز في المشهد الالكتروني المغربي، مع عمل اللي غيوم كاديبوستاني في حتى لمسه مغربيه اكيد من خلال الصوت ديال غيتا. غادي نسمعوا Early Morning Dreams، العمل اللي صدر في 2017 من موسيقى غيوم كاديبوستاني وكلمات أمينة كاديلي وحتى الأداء الصوتي من الفنانة المغربية غيتا نطاح. فبلا ما نطول عليكم مستمعينا الكرام، خليوا الموسيقى هي اللي تبدأ الرحلة ديالنا اليوم، ومرحبا بكم في أون فيزيون.

ومن هذه الأجواء الإلكترونية مستمعينا الكرام غادي نقربوا أكثر للموسيقى المغاربية مع يزينة ديريلاتي، ولكن في واحد الميكس ديال أما بيانو فيرسيون اللي كتدخل واحد لون إفريقي حديث على واحد الاختيار اللي عنده حضور كبير في الموروث الموسيقي المغاربي. ومن بعد غادي نمشيو مع مالي ومال شمعة، ولكن في واحد الفيرسيون 100% AI من خوسيا، وهنا الفيزيون راه كتجاوز غير خلط الإيقاعات يعني، وكتولي حتى هي تجربة جديدة في طريقة صناعة وإعادة تقديم الموسيقى. فجوج اختيارات مختلفين ولكن كيجمعهم البحث على صوت جديد وإحساس مختلف. فيا زينة ديري لاتاي مالي ومال شمعة، نسمعوا ليها ورجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في أونفيزيون. ودابا غادي نقولوا إلا كان عندنا واحد العمل اللي يقدر يخلي أغنية عربية معروفة وتعيش من جديد وسط أجواء إلكترونية، فأغنية بنت الجيران مثال واضح على هذه الفكرة. هذه رامي بليزن وداليا عمر قدموا لنا واحد الكوفر، واحد الريميكس في 2020 في نسخة اللي أكيد كتحتفظ بالعنوان ديال بنت الجيران وكتعطيه معالجة موسيقية مختلفة، فغادي نسمعوها. أكيد غادي تعجبكم بزاف لأنها زوينة بزاف. مستمعينا الكرام نسمعها ونرجع لكم في أونفيزيون، خليكم معنا.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. فاليوم دزنا من الإلكتروني الأمابيانو التجارب اللي كتستعمل الذكاء الاصطناعي وحتى الكوفر, وكل مرة حاولنا نشوفوا كيفاش أن أغنية أو فكرة موسيقية كتقدر تلقى حياة جديدة. فشكرا بزاف على حسن الاستماع والمتابعة, وشكرا لأنكم كنتم معنا في هذه النصف ساعة. وقبل ما نمشي مستمعينا الكرام غادي نخليكم دابا مع سمرة, عمل اللي كيجمع بين سان لوفون وبابيلون, أغنية اللي صدرت في 2025 ضمن ألبوم Love Letters, رسائل حب, وكيجمع

يا مرحبا يا كامي مو يا مرحبا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجمعة 25 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا، تنطلق الآن وتستمر إلى حدود 8 وتتابعون فيها. بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، الأنظار تتجه إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر، وعدد من الأحزاب تواصل تحركاتها تحضيراً للفترة المقبلة. نناقش المشهد ما بعد 23 من شتنبر مع ضيف الحصاد. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يضيف أعباء جديدة لكاهل اللبنانيين في بلد يرزح أصلاً تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية. التفاصيل نتابعها في ميديا روبورتاج من بيروت في الساعة 2 من الحصاد. في انتظاركم مستمعين المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل، إليكم طقس الفلاح مع مليها شمال علوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في شرق الخط، ناضوتين دراره ومغيم ولا ما بين غيم وصفا في المناطق الأخرى كلها. الريح غادي صوت شمالي وغربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف الغرب سايس تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي يصوت الشرقي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 35% في عامة المناطق، ما عدا بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح والبارح، ما بين 25 و 31 درجة في السوس، ما بين 25 و 34 درجة ناحية عبدة، ما بين 26 و 28 درجة ناحية الريف، ما بين 26 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 32 درجة في الدكالة، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط والدهب، ما بين 29 و 35 درجة ناحية الحوز، ما بين 29 و 36 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 37 درجة ناحية التافيلات، ما بين 33 و 35 درجة ناحية الدرعة، ما بين 33 و 36 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 38 درجة ناحية التادلة، 36 درجة ناحية سايس، وما بين 36 و 38 درجة ناحية الغرب. وفي هذا الطقس نبغي ننصح كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي نايضين دابا العمليات ديال الحرث ديال البلاد اللي غادي يفلحوها حبوب ولا قطنية، وبالخصوص هادوك اللي عندهم البلاد على الحدورة شوية، ننصحهم باش ما يحرثوش في الاتجاه ديال الحدورة ديال بلادهم، لأن الوقت جاي بار العضات إن شاء الله اللي تيمكن يجيبوا شتيوات مهمة واللي تقدر تكون مجهدة شوية وتدي التربة الفوقانية اللي على وجه الأرض. وفي حال هاد الأراضي خاص لازم الخطوط ديال الحط يكونوا معاكسين للحدورة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى 6 مساء، موعد النشرة المغاربية.

0: مساء الخير زميلتي اعتماد، مساء الخير مستمعي الكرام ومستهل النشرة المغاربية من المغرب، حيث أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المكون لتحالف اليسار إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطية أكدت أن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا.
1: نتائج انتخابات 23 من شتنبر محمد كشفت عن فوز تحالف اليسار بثمانية مقاعد، فيما ظفر حزب التقدم والاشتراكية ب19 مقعدا، ومن خلال مقترح التحالف يصبح عدد نواب الأحزاب اليسارية 327، وهو ما اعتبره جمال العسري الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد فكرة لا يوجد ما يمنعها من حيث المبدأ، خصوصا أن الحزبين الحليفين عبرا عن أن التنسيق مع حزب الكتاب يبقى أمرا ممكنا بعد نتائج الاقتراع.
0: فهل يمكن اعتماد أن يشهد البرلمان المغربي تشكيل جبهة يسار موحدة؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
2: هذه الأحزاب ما يجمعها أنها يسارية تقدمية ديمقراطية، وكذلك ما يجمعها هو نظام قيم يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والدفاع عن الطبقة الشعبية، وبالتالي تشكيل جبهة موحدة داخل مجلس النواب تمثل اليسار التقدمي الديمقراطي، وبطبيعة الحال هذا سيعطي فرصة مهمة مؤسساتية لهذا الأحزاب من خلال فريق نيابي يتوفر على كل الإمكانات اللوجستية والمؤسساتية التي تساعده على القيام بأدواره في مجال المبادرات التشريعية، وكذلك في مجال مراقبة العمل الحكومي وحتى تقييم السياسات العمومية، وبالتالي هذه تعتبر مبادرة مهمة وستساعد على تشكيل جبهة للمعارضة المؤسساتية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي يعطي للمعارضة إمكانات مهمة للمساهمة في العمل التشريعي بشكل إيجابي وبشكل مسؤول.
1: في شأن الانتخابي المغربي، دائما استبعد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مشاركة حزبه في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بموجب نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت الأربعاء الماضي. محمد،
0: وخلال اجتماع الأمانة العامة أمس اعتماد، أكد بن كيران أن المجلس الوطني للحزب الذي من المرتقب أن يعقد غدا السبت هو الذي سيحسم قرار المشاركة في الحكومة من عدمه.
1: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، أعلن المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دخول موكلته في إضراب بحسب تعبيره منذ أول أمس، احتجاجا على ما وصفه بالتجاوزات الإجرائية في قضيتها.
0: هيئة الدفاع اعتماد لم تقدم في الإعلان المتداول تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات التي تقول إنها محل اعتراض، مكتفية بالإشارة إلى وجود مستجدات وصفت بالخطيرة في القضية وإلى ما اعتبرته ظلما إجرائيا صارخا. أعلنت هيئة الدفاع أنها ستعقد اليوم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل إضافية حول الملف. نستمع لروبورتاج مراسل ميديا من تونس فاتح الفلحي تابع الموضوع.
3: أعلنت هيئة الدفاع عن السياسية المعارضة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها. وقال نفع العريبي عضو هيئة الدفاع إن موسي ترفض ما سماها خروقات إجرائية تمس من جوار المحاكمة العادلة حسب وصفه.
4: قضية مكتب الضبط وقضية ليزي اثنين تم تعيينهم زوز قضايا لجلسة 29 سبتمبر 2026 في خرق تام للقانون اللي يعطينا أجل شهر لتقديم مستندات التعقيب. التجاوزات معناها كبيرة وتضرب في العمق مسألة المحاكمة العادلة.
3: وأكد المحامي نفع العريبي أن عبير موسي تصر على إضرابها ضد ما سماها انتهاكات تشوب محاكماتها، ودعا أنصار حزبها والرأي العام إلى متابعة تطورات وضعها الصحي.
4: بلغ الرأي العام أن أستاذ عبير موسي دخلت في إضراب جوع وحشي.
3: وعبير موسي المسجون منذ نحو 3 سنوات، أصدرت ضدها محكمة الاستئناف مارس الماضي حكما ب 12 عاما سجنا.

0: بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة في قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية التي تعود أطوارها إلى أكتوبر 2023. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
1: نبقى في منطقتنا المغاربية ووجهتنا ليبيا، حيث تظاهر معلمو المدارس العامة في العاصمة الليبية ومدن أخرى أمس لمطالبة حكومة الوحدة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، مهددين بتنفيذ إضراب عام إذا لم تتم تلبية مطالبهم. دخل إضراب ينفذ آلاف المعلمين وهو الأكبر في القطاع منذ سنوات أسبوعه الثالث، ما أدى إلى تعطيل بداية العام الدراسية. في المتابعة روبورتاج لمراسل ميديا من طرابلس رأفت بالخير.
2: تصعيد من نقابات المعلمين في ليبيا بإعلان البدء في الإضراب العام بداية من الأحد المقبل بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية. محمد الساحلي عضو في نقابات المعلمين:
3: في الوقت الذي انتهت فيه مهلة المحددة للاعتصام والتي منحت للجهات المختصة من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين، تعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، وذلك بالدخول في إضراب عام.
2: وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية بضرورة استمرار الدراسة في كل المؤسسات التعليمية للحفاظ على مصلحة التلاميذ، مع وعود بإجراء إعادة تقييم لأوضاع المعلمين. محمد العلج صحفي:
4: باعتقادي أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة، أن نشاهد العديد من القطاعات تمت زيادة مرتباتهم، قطاع الجيش أيضا، قطاع الرقابة الذي تعتبر مرتباته مرتفعة جدا.
2: حراك المعلمين أدى إلى توقف الدراسة بشكل كامل في كل أنحاء البلاد، وهو ما أثر على أكثر من 2 مليون تلميذ كانوا يأملون في بدء العام الدراسي بشكل طبيعي. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: وفي رياضة النشرة المغاربية، كرة القدم وتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2027 بعد أقل من ساعة من الآن بالضبط في 7 مساء، المنتخب الوطني المغربي يستهل مشواره بمواجهة ضيفه الغابوني بمركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط برسم منافسات المجموعة الأولى. من مركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط ينضم إلينا مباشرة موفدنا لتغطية اللقاء الزميل الحسن الجابري. الحسن، مساء الخير.
5: مساء النور محمد، مرحبا بك وبكل المستمعين الكرام.
1: الحسن، هل لك أن تقربنا من أجواء ما قبل انطلاق هذا اللقاء؟
5: قبل حوالي 50 دقيقة عن انطلاق هذه المباراة المغربي بعد بلوغه ربع نهائي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، الجماهير المغربية بدأت تتوافد وتأخذ مكانها هنا بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في انتظار انطلاق لقاء منتخب الغابون. اللقاء الأول والاختبار الرسمي الأول بالنسبة للناخب المغربي محمد وهبي سيكون برهان مزدوج الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السابق وتوسيع هامش الاختيار، على اعتبار أنه لائحة وهبي لهذه المباراة تشهد مجموعة من الأسماء الجديدة على غرار المتألق المهاجم ياسير زابيري أيضا عبد الله وزان، فيما الحفاظ على مكائز الخبرة يتقدمها كل من الحارس ياسين بونو أيضا مزراوي، ثم لاعب الوافد الجديد بوعدي، بين غيابات مؤثرة خصوصا المباراة تشهد غياب كل من إسماعيل صباري وأيضا أشرف حكيمي للإيقاف، لكنها تعرف تواجد أسماء جديدة. الناخب المغربي سيبحث عن النتيجة والأداء في هذه المباراة من أجل أن يستهل مشوار التصفيات على النحو الأمثل، يمنح الثقة للجماهير المغربية لأن المنتخب المغربي في الطريق الصحيح في انتظار مباراة الجولة الثانية التي ستقود المنتخب المغربي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء القادم. إذن كل الأمور يعني على أتم الاستعداد من أجل أن يقدم المنتخب المغربي مباراة جيدة ويحصد أول 3 نقاط له في مشوار التصفيات محمد.
1: شكرا لك الحسن الجابري، كنت معنا مباشرة من مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. بهذا مستمعينا الكرام ننهي النشرة المغاربية، تعود إليكم بعد الفاصل الزميل اعتماد سلام لتتمة باقي مواد الحصاد.
6: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
7: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
8: مع بنك أوف أفريكا تيمك للحل.
9: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
10: أرحب بكم من جديد مستمعينا في الحصاد الذي يستمر إلى حدود 8 مساء. بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية 23 من شتنبر والتي عرفت نسبة مشاركة بلغت 38.08، تتجه الأنظار الآن إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على التحالفات التي سينجح حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر في عقدها. خلال هذه المرحلة تتواصل تحركات عدد من الأحزاب من أجل اختيار موقعها في المشهد السياسي والتحضير للعمل التشريعي تحت قبة البرلمان. نناقش المشهد على ضوء هذه التطورات مع ضيفنا في الحصاد. وأرحب بضيف الحصاد الدكتور طارق أقديم، المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ طارق.
11: مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
10: شكرا لك. طبعا هناك مجموعة من التحركات الحزبية ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 23، سنحاول التوقف عند أبرزها أستاذ طارق، وسأبدأ أولا بحزب العدالة والتنمية الذي أصدر بلاغا اليوم لأمانته العامة بعد اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، الذي أكد أمس أن مشاركة حزبه في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة أمر غير مطروح. وطبعا ستنعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم غد السبت. هل يمكننا أستاذ طارق أقديم القول إن العدالة والتنمية اختار طبعا المعارضة، وقراره هذا يحتاج فقط للتأشير عليه من قبل المجلس الوطني الذي سينعقد غدا؟
11: صحيح، يعني إذا قمنا بقراءة يعني تحليلية ونقدية للخروج، يعني خصوصا بعد يعني تصريح ديال السي عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب العدالة والتنمية حول إمكانية يعني حضوره في التشكيلة الحكومية بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وتبين بأنه من خلال التحليل خصوصا خلال يعني الحملة الانتخابية وخروج يعني حزب العدالة والتنمية بحصيلة يمكن نقول نعتبرها مشرفة، يعني 2021 حصل على 13، اليوم حصل على 54 يعني
10: مقعد
11: بطبيعة الحال، ووصل في المرتبة الرابعة. يعني أنا أعتقد أن اليوم الحزب اختار بشكل واضح يعني الاستيفاء في المعارضة، وهذا نظن أنه كان يعني واضح خصوصا بعد التصريح يعني ديال الأمين العام. هو أعتقد أن أولا الإيديولوجيات مختلفة مع حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن حزب الأصالة والمعاصرة يعني من خلال التصريح ديال منسقات القيادة الجماعية الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري تبين أن يعني
10: لا خطوط حمراء لديهم،
11: أن لا خطوط حمراء يعني فتحت المجال لجميع الأحزاب، ولكن أعتقد أن يعني التصريح ديال الامين العام يعني شكل مناسبه اننا نعتبر ان الحزب هو خارج يعني التشكيله الحكوميه.
10: نعم. طيب اليوم ايضا كان هناك اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكيه، ووفق ما افادنا به مراسلنا من الرباط الزميل عادل الزبيري قبل قليل، فالحزب ابقى باب التحالف مع الحزب المتصدر حزب الاصاله والمعاصره مفتوحا، كيف تقرأ ذلك أستاذ طارق؟
11: الحزب يعني عفوا الحزب التقدم الاشتراكي اليوم اللي فقد يعني في الانتخابات ديال 2026 فقد العديد من يعني المقاعد، اليوم جاء نوعا ما في ديل الترتيب خصوصا بعد يعني الأحزاب الأخرى مثل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب يعني الاتحاد الدستوري. أعتقد أن هذا الاختيار يقدر يكون تبرر بالعودة نوعا ما للحزب للحياة السياسية بشكل أكثر في الأغلبية، رغم أنه يبقى أنه في التحالفات الأمر يبدو شيئا ما صعب، لأن على ما أعتقد المجلس الوطني الحزب التقدم الاشتراكية وأيضا المكتب السياسي ناقش بشكل أيضا قوي النتائج أو اللي بغينا نقوله البيلون يعني النتائج ديال العمل ديال الحكومة الحصيلة، اعتبرها نوعا ما يعني خارجة غير كفيلة يعني بتحقيق العدد من الإشكاليات، مثلا العدالة الاجتماعية، الإشكاليات ديال القدرة الشرائية ديال المواطنين خصوصا في ظل هذا الرهان الاقتصادي اللي كيتسنى المغرب، يعني الاختيار ديالو ربما بون انا ما طلعتش صراحه على الاخر يعني
10: عموما ساطلعك بحسب ما جاء في البلاغ الذي توصلنا قبل قليل بنسخه منها دكتور طارق، هو ان المكتب السياسي للتقدم والاشتراكيه قرر ان يعقد اجتماعا ثانيا يوم الاثنين للتداول في قراراته المستقبليه في افق انعقاد الاجتماع المقبل للجنه المركزيه، وربما حينها يتبلور أكثر موقف التقدم والاشتراكية من التحالف مع الحزب المتصدر.
11: طيب
10: تفضل.
11: يبقى نوعا ما ربما كيبقى نوعا ما يعني من خلال يعني ترتيب دياله كيبقى حليف يعني في ترتيب دياله من خلال عدد المقاعد كيبقى حليف له يعني ربما نسبة قليلة للتحالف مع الأصل المعاصر، خصوصا أنهم اليوم عندهم إمكانيات يعني العمل مع أحزاب اللي وصلت في الترتيب الأولي.
10: بخصوص هذه النقطة إمكانية التحالف، تحالف التقدم الاشتراكي تحديدا، التقدم الاشتراكي الذي بالمناسبة أستاذ طارق حصل على 19 مقعدا في انتخابات 23 من شتنبر، الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أكدت بأن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا. تحالف اليسار حصل على 8 مقاعد والتقدم والاشتراكية حصل على 19 مقعدا، برأيك هل يمكن أن يشهد البرلمان المغربي تشكيل هذا التحالف اليساري الموحد؟
11: هو تحالف اليسار كنعتبر أن اليوم يعني حققوا نتائج لا بأس بها بغض النظر يعني التحقيق بالنظر للنتائج ديال 2021، وهذا اختيار يقدر يكون صحيح إلا كان الحزب يعني تقدم اشتراكي يختار صفوف المعارضة، ويبدو لي أنه له رأي آخر لو أننا نقدر نتسنوا يعني نتائج أو اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكي. وكيبقى يعني تحالف اليسار وجهة ديالو واضحة يعني أنه يفضل يعني تحالف مع الحزب نظرا لأنه بالنسبة له الأمر محسوم أنه قاعد يستطف إلى جانب أحزاب المعارضة. اليوم يعني هو ليست يعني الإشكالية ليست فقط متعلقة يعني بعدد الأصوات وبتشكيل يعني معارضة، الإشكالية هي أيضا إشكالية التوازن داخل العملية السياسية كلها. إشكالية التوازن ديال الأحزاب داخل العملية السياسية يعني أجل تحقيق أيضا يعني في العمل التشريعي ليس فقط يعني العمل الحكومي، العمل الشرعي أنه يكون عمل يعني يمكن أن نصل به إلى مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، خصوصا في يعني داخل يعني واحد المؤسسة البرلمانية اللي هي مؤسسة دستورية واللي عندها أدوار كبيرة ليس فقط التشريع، خصوصا عندنا اللي كيتسننا هو كبير بزاف خلال يعني كل إشكاليات اللي كتعيشها المغرب المغرب والدولة، من الإشكالية ديال يعني الإشكاليات الاقتصادية واجتماعية، خصوصا أيضا يعني إشكاليات اللي نعيشها في السنوات القادمة، خصوصا أننا عندنا عدة يعني الإشكالية ديال يعني ديال الحضور ديال البرلمان في توازنات ماكرو اقتصادية وأساسي.
10: نعم، وانتظارات يعني المغاربة أيضا كثيرة كما قلت وكبيرة كذلك، خصوصا ما يمس حياتهم ومعيشهم اليومي. أستاذ طارق أقدم، ضمن هذه التحالفات في البرلمان وعلى غرار الولاية السابقة أيضا كان هناك بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أعلن فيه عن دخولهما في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب برسم هذه الولاية التشريعية المرتقبة. أيضا
11: اختيار يعني كنعتبره اختيار نوعا ما يعني كيدخل في السياسه العامه ديال سياسه الاحزاب يعني اللي حصلت على مقاعد قليله الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه اعتقد ياك.
10: نعم، التي لا الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وطبعا هذه الأحزاب التي ليس لديها نصاب تشكيل فريق في البرلمان الذي هو 20 مقعدا، والنظام الداخلي لمجلس النواب يضمن تشكيل تحالفات يفرد من هذا النوع.
11: صحيح، يفرض يعني النسبة 20% على الأقل. هذا يعني كيبقى يعني التحالف كيدخل ضمن بيئه التحالفات من اجل تشكيل يعني نوعا ما المعارضه، لادوار المعارضه في الانتخابات السابقه وخصوصا ادوار المعارضه في العمل الشرعي السابق كان نوعا ما يعني كان نوعا ما قليل نوعا ما، وفيه حصلت فيه بزاف الاشكاليات. يعني الاشكاليات الكبيره هو اننا المعارضه كانت متشتته غير قادره على انتاج يعني ضغط من اجل تحويل عمل الحكومه الى من اجل يعني مش تحويل عمل الحكومه ولكن
10: الضغط على يعني الحكومه
11: يعني تجويد عمل الحكومه في بعض في بعض الاشكاليات وبعض القضايا اللي اليوم المغرب كيعرفها. فلذلك كان لابد اننا نتداركوا هذه الاشكاليه ولابد ان الاحزاب بما عليها يعني اللي كتعتقد اللي كتفتقد مع الأسف الأونيليتا ولا نقولوا النخب السياسية قادرة، نخبة سياسية نخبة شبابية قادرة على أنها تتوجه يعني الإشكاليات الكبيرة اللي عايشها المغرب.
10: نعم، أستاذ طارق، بما أنك ذكرت المعارضة وتحدث عنها، وفق ما يتوفر حاليا من مؤشرات وفق خريطة الأحزاب التي لدينا في البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية، برأيك هل ستكون معارضة قوية، معارضة شرسة؟ وهناك من نادى طبعا بأهمية أن يكون هناك دور أقوى للمعارضة، حزب العدالة والتنمية ربما قد يكون أكبر قوة حزبية في المعارضة لأن لديه 54 مقعدا، هو القوة الرابعة الآن في المشهد السياسي. على ضوء هذه المؤشرات، هل تتوقع أن تلعب المعارضة دورا أكبر وأن تكون معارضة قوية وشرسة بهذا المعنى؟
11: أعتقد أن أولا يعني لابد إعادة النقاش حول دور يعني المعارضة في ليس يعني من خلال يعني الأدوار الدستورية اللي كتعطى الأحزاب داخل المؤسسة البرلمانية. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني كيفرض أن نناقشوا الإشكالية بشكل يعني إلا بغينا نقولوا عام، لكي تمكننا على الأقل نعيدوا ترتيب في طريقة عمل المعارضة، لأن الإشكالية ما كتوقفش فقط في طريقة العمل المعارضة والميكانيزمات اللي بغينا نقولوا ولا اللي كتمكن المعارضة انها تشتغل. إشكالية يعني تفوت هذه النقطة، هذه إشكالية هو في قدرة المعارضة اليوم أنها أولا تحقق الناس تحقق واحد الكتلة كتلة العمل مع باقي يعني مؤسسات خارج المؤسسة البرلمانية، باقي مؤسسات الغير الحكومية، من أجل تفعيل عمل القرب مع المواطنين، تفعيل عمل القرب مع المؤسسات الغير الحكومية. هذا يبقى إشكال يعني
10: إشكال مطروح
11: ربما إشكال مطروح مرتبط أيضا ب يعني بالطوط بارتيسيباسيون، مرتبط ايضا
10: بنسبه المشاركه. نعم
11: مع الاسف المغرب مع الاسف يعني نسبه المشاركه تبقى قليله.
10: نعم
11: مقارنه
10: تجاوزت بقليل 38% نسبه المشاركه طبعا كما هو معروف. وقت البرنامج انتهى، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق أقديم، المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابيه، شكرا لك.
11: شكرا لكم جميعا جزيلا.

0: هادئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: أرحب بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم، وسنتحدث فيه الآن عن الذكاء الاصطناعي. من شركة ناشئة أسسها باحثون سابقون في أوبن إي آي إلى واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، أتحدث عن أنثروبيك التي تخوض سباق تطوير النماذج الذكية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بضوابط لاستخدامها حتى عندما يتعلق الأمر بالجيش الأمريكي. هذه قصة هذه الشركة التي باتت حديث العالم، يرويها الزميل سفيان أمنحود.
2: في عالم يتسارع فيه سباق الذكاء الاصطناعي، برز اسم أنثروبيك كواحدة من الشركات التي لم تكتفي بتطوير نماذج ذكية، بل جعلت من طريقة استخدامها جزءاً من هويتها. تأسست الشركة عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في أوبن إي آي، من بينهم داريو أموندي وشقيقته دانييلا، إلى جانب عدد من الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. منذ البداية اختارت أنثروبيك طريقاً مختلفاً يقوم على ما تسميه سلامة الذكاء الاصطناعي، أي تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام معقدة مع محاولة إبقائها منسجمة مع المصالح والقيم البشرية. ومن هنا جاءت فكرتها المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الدستوري، وهي مقاربة تعتمد على مجموعة من المبادئ والقواعد لتوجيه سلوك النماذج أثناء تدريبها واستخدامها. أما المنتج الذي جعل اسم الشركة معروفاً على نطاق واسع فهو كلود، عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورت عبر إصدارات متعددة وأصبحت تستخدم في البرمجة وتحليل البيانات والبحث وأتمتة مهام العمل. ولم تتوقف أنثروبيك عند المساعد الذكي، فقد طورت كلود كود لمساعدة المبرمجين، وكلود كوورك لأتمتة عدد من المهام داخل المؤسسات، كما قدمت نسخاً موجهة للاستخدام الحكومي. وفي الجانب التقني أطلقت أيضاً بروتوكول سياق النموذج المعروف اختصاراً باسم MCB، وهو معيار مفتوح يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي التواصل مع الأدوات وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية. لكن توسع الشركة وضعها أيضاً في مواجهة سؤال أكثر حساسية: إلى أي حد يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري؟ الخلاف تصاعد مع وزارة الدفاع الأمريكية بعدما رفضت أنثروبيك السماح باستخدام تقنياتها في بعض الاستخدامات العسكرية التي رأت أنها تتعارض مع مبادئها المتعلقة

أنثروبيك، شركة بدأت من انقسام داخل واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، وتحولت خلال سنوات قليلة إلى لاعب أساسي في سباق قد يعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والآلة.

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام. أهلا بكم من جديد مستمعينا. وقبل نشرة أخبار السابعة، هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا غدا جنوب خط القنيطرة الراشدية وصافية في باقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 28 في الرباط، الدار البيضاء، آسفي الجديدة وتزنيت مع تجمع للسحب، 31 في طنجة مع جو غائم، 29 في العيون، 36 في مراكش، 33 في الراشدية، 24 في أكادير مع أجواء غائمة، 36 في فاس وبنغرير، 34 في وجدة، في جيج وزاغورة، 27 في الناظور، الصويرة، العرائش والحسيمة، و 28 متوقعة في الداخلة مع طقس غائم. في منطقة شمال إفريقيا 31 في نواكشوط والقاهرة مع جو مشمس، 28 في طرابلس و 29 درجة متوقعة في تونس. في غرب ووسط إفريقيا 29 في لاغوس وأبيدجان مع أجواء غائمة وعواصف رعدية، 31 في دكار حيث الأجواء غائمة و 33 متوقعة في باماكو. تمام الساعة السابعة، الزميل محمد بن عبو يعود إلينا لتقديم النشرة. أهلا بك مجددا محمد.
2: مرحبا بك اعتماد من جديد، مرحبا بمستمعينا الكرام، وبداية عرضي السابعة بالعناوين. الأحزاب السياسية المغربية ترتب أوراقها داخل الخريطة البرلمانية الجديدة، وتنسيقات حزبية تبرز لترسيم ملامح المرحلة المقبلة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يعقد اجتماعه الوزاري الثامن في نيويورك برئاسة ناصر بوريتا، ويبحث سبل تعزيز المبادرة الإفريقية الأطلسية وتوسيع آفاق التعاون بين دول المنطقة. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحذر من نيويورك من تدهور أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف وسط نقص حاد في تمويل الاحتياجات الإنسانية. السعودية تعلن عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركانها مع تركيا وباكستان لبحث سبل مساندة المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن تفعيلا لاتفاقية الدفاع المشتركة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يعلن أن ترامب أبلغه بحسم قرار السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت في ظل استمرار النقاش حول تعزيز قدرات كييف في مجال الدفاع الجوي.
1: بعد تصدره الانتخابات التشريعية ب 97 مقعدا، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو مرحلة ترجمة برنامجه الانتخابي إلى التزامات حكومية وسياسات عمومية مع توليه مسؤولية تدبير الشأن العام. محمد،
2: الحزب اعتماد يضع ضمن أولوياته 5 مواثيق تشمل القدرة الشرائية وإدماج الشباب والمواطنة والأمان ثم النمو والاستدامة، إجراءات تستهدف خفض البطالة وتحسين الدخل ودعم الأسر، فضلا عن تعزيز الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والرقمنة. عن مدى واقعية هذا البرنامج وكيفية تنزيله نستمع لرضوان طريبق، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، متخصص في السياسات العمومية والتشريعية، حاوره رضا كريفي.
3: بتصدره نتائج الاقتراع، أصبح برنامج الأصالة والمعاصرة المرجع الأول للبرنامج الحكومي المقبل، واللافت فيه شكلا هو تسطيره لأولويات في شكل مواثيق والتزامات محددة مقروضة بكلفتها وبأهداف قابلة للقياس. وهذا تطور إيجابي في ثقافة البرامج الانتخابية لأنه يتيح التتبع والمساءلة لاحقا. أما مضمونا فاللافت أن البرنامج لا يقطع مع الأوراش الكبرى بل يبني عليها، ويرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، يقترح خطة لاستدامة التغطية الصحية، يواصل مشاريع الأمن المائي، يدمج في تمويله برامج التنمية المجالية المندمجة. أما تغيير المسار الذي يرفعه شعارا فيتركز في القدرة الشرائية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الكلفة. أما سؤال الواقعية فالبرنامج يعول في الجزء الأكبر من تمويله على عائدات النمو ويجعل النمو نفسه شرطا لتنفيذ التزاماته مستهدفا 5% سنويا في حين ظل دون 4% في السنوات الأخيرة. نحن إذن أمام برنامج مشروط، ثم إن تحويل الوعود إلى سياسات عمومية يمر عبر قوانين المالية السنوية ونصوص تشريعية جديدة وقدرة ونجاعة إدارية على التنزيل. أما التحالفات وتشكيل الأغلبية الحكومية فالمفترض أنها لن تعيق البرنامج في جوهره، لأن توجيه تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع الكبرى الذي حدده الخطاب الملكي يشكل أرضية مشتركة لجميع الأحزاب.
4: وغدات الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية محمد، بدأت الأحزاب السياسية في ترتيب أوراقها وتحديد مواقعها داخل الخريطة البرلمانية الجديدة مع بروز تحالفات وتنسيقات ترسم بعض ملامح المرحلة المقبلة.
2: في هذا السياق اعتماد، برز تنسيق بين الاتحاد الدستوري الذي حصل على 17 مقعدا وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي حصد 8 مقاعد، بما يرفع التمثيل المشترك للحزبين إلى 25 مقعدا. وعلى الضفة الأخرى برز توجه نحو تشكيل جبهة نيابية تجمع تحالف اليسار صاحب 8 مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 19 مقعدا ليصل مجموع تمثيلهما إلى 27 مقعدا في خطوة تستهدف توحيد الحضور داخل المؤسسة التشريعية، فيما أعلن حزب العدالة والتنمية استبعاد مشاركته في الحكومة. وتأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواقف باقي الأحزاب، خصوصا تلك التي باتت تمتلك وزنا عدديا يمكن أن يؤثر في تركيبة الأغلبية والمعارضة. قراءة في هذه الاستفافات مع طارق قديم المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابية، مقتطف من نقاش الحصاد.
5: أدوار المعارضة في الانتخابات السابقة وخصوصا أدوار المعارضة في العمل الشرعي السابق كان نوعا ما يعني كان نوعا ما قليل نوعا ما، وفيه حصلت فيه بزاف الإشكاليات. يعني الإشكاليات الكبيرة هو أننا المعارضة كانت متشتتة غير قادرة على إنتاج يعني ضغط من أجل يعني تجويد عمل الحكومة في بعض الإشكاليات وبعض القضايا اللي اليوم المغرب كيعرفها. فلذلك كان لابد أننا نتداركوا هذه الإشكالية، ولابد أن الأحزاب نخبة سياسية نخبة شبابية قادرة على أنها تتوجه يعني الإشكاليات يعني المعارضة يعني من خلال يعني الأدوار الدستورية اللي كتعطى الأحزاب داخل المؤسسة البرلمانية، لأن الإشكالية ما توقفش فقط في طريقة العمل المعارضة والميكانيزمات اللي بغينا نقولوا ولا اللي كتمكن المعارضة انها تشتغل. الإشكاليات يعني تفوت هاد النقطة هذه. الإشكالية هو في قدرة المعارضة اليوم انها اولا تحقق واحد كتلة العمل مع باقي يعني مؤسسات خارج المؤسسة البرلمانية وباقي مؤسسات غير الحكومية من اجل تفعيل عمل القرب مع المواطنين.
2: من ملف الانتخابات المغربية إلى نيويورك، حيث عقد مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية اليوم اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
4: هذا الاجتماع محمد يأتي في وقت تترسخ فيه المبادرات الإفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. ويعكس الاجتماع الوزاري الثامن لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي ينظم بعد اجتماعي كوتونو في يوليوز 2026 والرأس الأخضر في ماي 2025 الانخراط الواسع لدول المنطقة الإفريقية الأطلسية في رؤية الملك الرامية إلى تزويد هذا الفضاء بأدوات التمكين الاقتصادي وفي مجالي البنية التحتية والطاقة من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
2: نبقى في نيويورك اعتماد، حيث حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن الأوضاع التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف في الجنوب الغربي للجزائر منذ أمد طويل تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. قراءة في هذا التحضير الأممي رفقة محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للأعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون حواره رضا كريفي.
6: لا شك على أن منطق إدارة الأزمات الإنسانية لم يعد مجديا، فالاستجابة الإنسانية يجب أن تستمر لحماية قاطنين المخيمات، فضلا عن أنه ينبغي أن تترافق مع مسار موازي يبحث في أسباب استمرار حالة النزوح ويعزز التسجيل والحماية الفردية وحرية الاختيار إلى جانب الحلول دائما بما في ذلك حق العودة الطوعية. اليوم السؤال الذي يفرض نفسه الأمم المتحدة إذا كانت هذه المخيمات تعيش بالفعل أزمة مستمرة منذ قرابة نصف قرن، فهل ينبغي أن يبقى المجتمع الدولي يناقش كل سنة حجم مساعدات أم يبدأ في يعني النظر في حلول عملية أو في مساءلة البنية السياسية والقانونية التي تجعل الاعتماد على المساعدات مستمرا؟ طبعا هذا التحذير الأممي يمكن قراءته باعتباره مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات، فإنقاذ ساكنة المخيمات على المستوى الجانب الإنساني لا ينبغي أن يكون قصير الأمد، وبالتالي فينبغي معالجة أسباب استمرار النزوح، وفي هذا الإطار تصبح مساءلة البلد المستضيف باعتباره صاحب الولاية القضائية وإلى جانب طبعا الجبهة الانفصالية باعتبارها تمارس سلطة مفوضة على تلك المخيمات، تصبح هذه المسائل جزء من البحث عن حل مستدام وليس بديل عن المساعدة الإنسانية لقاطنين تلك المخيمات.
4: أعلنت السعودية اليوم أنها ستعقد لقاء عاجلا على مستوى رؤساء الأركان مع تركيا وباكستان اللتين وقعت معهما اتفاقية دفاع مشترك يخصص للبحث في دعم الرياض في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن. محمد،
2: الخارجية السعودية اعتماد أعلنت اليوم أن الوزير فيصل بن فرحان التقى في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيريه الباكستاني إسحاق دار والتركي هاكان فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحث المجتمعون الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. فإلى أي حد يمكن أن يغير تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع الرياض معادلات المواجهة مع الحوثيين؟ سؤال طرحه الزميل رضا كريفي على العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
7: مما لا شك فيه أن سلاح الموقف أهم من موقف السلاح، لكن أن يكون الموقف والسلاح سوية في هذه المنطقة والتي نحتاجها بشكل كبير، وبالذات بين دول ثلاث، السعودية التي تملك الإمكانات المادية، الأتراك الذين تطوروا في صناعة الأسلحة بشكل كبير، والباكستان التي تمتلك النووي. هذا التفاهم وما يمكن أن يجر هذا التفاهم من دول أخرى أعتقد أنه سوف يضع حدا لتغول الحوثي، لذلك مهم جدا ما يحصل من لقاءات بين رؤساء الأركان. ونعم هذا الوضع يغير الواقع. اليمن عندما انعقد مؤتمر عام 2015 وشارك فيه جميع القوى اليمنية وتم تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم وكان هناك إقليم صعدة للحوثي، الجميع وافقوا ووقعوا وعزل الرئيس علي عبد الله صالح وجيء بنائبه مع حكومة جديدة. من تفلت من هذا القرار وهو قرار دولي دون في الأمم المتحدة هو الحوثي الذي لم يكن يملك لا المال ولا السلاح، لكن عندما يبدو أن إيران سلحته هو من انقلب على الشرعية اليمنية، بالتالي من يمتلك الشرعية هو من سيربح بالآخر وليس من يقود هكذا عمل أرعن.
2: نحول الوجهة صوب مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. وتواجه أوكرانيا نقصا في هذه الصواريخ القادرة بشكل موثوق على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية بحسب خبراء. عن أبعاد هذا القرار نستمع لتعليق عماد أبو الروب برئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف حوره يوسف النعماني.
8: واضح أن الحرب لا زالت يعني بين مد وجزر، ولكن العنوان الواضح استهداف روسيا للمدن الأوكرانية واستهداف أوكرانيا لموسكو والأهداف العسكرية وأيضا البنى التحتية للطاقة في العمق الروسي. كل ذلك يجعل كل بلد يحاول أن يحصن دفاعاته. بالتأكيد روسيا لديها قدراتها الخاصة إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر من إيران والصين، ولكن أوكرانيا هنا معنية أن تعزز دورها وأن تعين نفسها على الوصول إلى مقاربة تحقق الدفاع. هذا الدفاع سيكون جزء منه تصنيع أوكراني داخلي، وجزء منه سيكون تصنيع أو مساعدات من التصنيعات والتكنولوجيا الغربية وخاصة أمريكا والدول الناتو، والأبرز سيكون التصنيع أوكراني للحيلولة دون قطع خطوط الإمداد بين أوروبا وبين أوكرانيا، سواء كان عبر البحر الأسود أو عبر الحدود البرية. فكل هذه القضايا باعتقادي هي مؤشر على أن التصعيد لا زال بين الجانبين موجود، والتخوف للمرحلة القادمة المستقبلية لا زال موجود، والكل يعول على بدء المفاوضات لإنهاء هذا الاحتقان وهذا السعي للبلدين للتصنيع وتعزيز المواجهة العسكرية التي نأمل أن تنتهي بأسرع وقت ممكن.
2: من كييف ننهي عرض السابع الكلمة، تعود إليك مباشرة زميلة اعتماد سلام.
4: شكرا لك محمد، ونواصل حصاد اليوم مستمعينا بومضات. صناديق الاقتراع قالت كلمتها وكشفت عن الفائزين والخاسرين في سباق 23 من شتنبر التشريعي، وفتحت الطريق أمام سباق جديد نحو الحكومة، لكن خلف الأرقام التي احتفت بها الأحزاب صمت يصم آذان ملايين المغاربة، حمل رسالة قوية كشفتها نسبة مشاركة هي الأدنى منذ تشريعيات العام 2007. الأغلبية الصامتة عنوان وعدد هذا الأسبوع من توقيع ومضات لنهى يوسف.
9: انتظر الجميع أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لنتبين ما باحت به صناديق اقتراع 23 من شتنبر التشريعي. وبعيداً عن بعض الخرجات الإعلامية لبعض الأحزاب التي أسست سهرة انتخابية طالت مستبقة ما سيخرج من مقر وزارة الداخلية من نتائج أولية، تعرفنا على ترتيب المتسابقين، فرأينا من صوتوا من المغاربة يغلقون نوافذهم في وجه الحمامة. حزب التجمع الوطني للأحرار وإن بقي ضمن التركيبة الثلاثية المشكلة للائتلاف المنتهي زمنه الحكومي، إلا أنه تلقى ضربة قاسية في الصناديق، حل ثانياً وحصل على 66 مقعداً بعد أن كانت في حوزته 102 من المقاعد، خسر 36 من مقاعده ولم يكن الوحيد. ثالث الترتيب الاستقلال فقد من ميزانه 16 مقعدا ليستقر نصابه في هذا الاقتراع عند 65 مقعدا.

عدن. هذه الخسائر استفاد منها دون أدنى شك المتصدر حزب الأصالة والمعاصرة الذي نمى غلته الانتخابية بعشرة مقاعد إضافية عن اقتراع 2021 ليحل بأريحية في المرتبة الأولى ب97 مقعدا. أما الرابح الأكبر العائد من بعيد مع زعيمه الذي دافع عن قراره حين كان رئيسا للحكومة برفع الدعم عن قطاع المحروقات فكان حزب العدالة والتنمية. المصباح حرق مراحل كثيرة في العودة وضاعف عدد مقاعده بنسبة فاقت 300% من 13 مقعدا فقط إلى 54 في 2026. الآن لندع جانبا حصيلة الفانتاستيك فور ولنركز على ما أظنه الأهم. 38.08% فقط من الهيئة الناخبة المسجلة قررت التوجه في 23 من شتنبر إلى مراكز التصويت، أي أن نحو 6 ملايين مغربي فقط ممن لهم أهلية التصويت وسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية قرروا استخدام حقهم الدستوري. دعونا لا نتحدث عن غير المسجلين فذلك ملف أعقد، دعونا في 15,800,000 الذين يشكل الشباب منهم فقط 4%. صناديق الاقتراع لم تبح فقط بأرقام الرابحين والخاسرين ممن سيشرعون الآن بعد سباق 100 متر نحو قبة البرلمان في ماراثون المفاوضات على تشكيلة الحكومة وتوزيع حقائبها، لكنها أطلقت العنان لأسئلة حرجة ومحرجة، وهذا ليس كلامي وحدي. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت في كلمتها وهي توطئ لتقرير المجلس عن استحقاق 23 من شتنبر الأولي إن 38% كنسبة مشاركة تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا المجتمع وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات. يبدو جلياً أن المغاربة أعادوا عداد الثقة إلى مرحلة ما قبل دستور 2011، فهذه هي النسبة الأدنى للمشاركة منذ 2007 حين صوت أيضاً 37% من المغاربة. صناديق الاقتراع شرعت الباب لأسئلة محيرة: من صوت من أبناء هذا الوطن؟ وكيف؟ هل اختار من المتاح رغم تدهور مستوى الثقة أم أن شح البدائل مهد للتصويت الأبيض؟ أما أكثر الأسئلة إحراجاً وإلحاحاً، ماذا عن أزيد من 20 مليون مغربي في سن التصويت أدار ظهره نهائياً للاستحقاق، لم يسجل حتى في لوائحه ولم يكن متردداً قط في الزهد فيه؟ إنها الأغلبية الصامتة طوعاً لا كرهاً، من صمت وصوت للفراغ يوم الاقتراع مارس على الأقل حقه الدستوري، لكن هذه الملايين من المغاربة عزفت بالمطلق وتركت نحو 6 ملايين يقررون في مصيرها التشريعي والتنفيذي للسنوات الخمس المقبلة. فهل يحق غداً لمعشر من نأوا بأنفسهم عن معازل التصويت أن يلوموا غيرهم في المستقبل؟ لقد قلت لكم إنها أسئلة حرجة ومحرجة.

0: الناجئة حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ونواصل حصاد اليوم بمساء الرياضة. مساء الرياضة سيأتيكم مباشرة مستمعينا من مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث يواجه المنتخب المغربي اليوم منتخب الغابون، والمباراة مستمرة في شوطها الأول. من هناك ينضم إلينا مباشرة الزميل الحسن جابري. مرحبا بك الحسن.
2: مرحبا اعتماد، مرحبا بك وبكل المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. مساء الرياضة سنخصصه بالكامل لهذا اللقاء طبعا بين المنتخب الوطني ومنتخب الغابون. الحسن، أولا ضعنا في أجواء هذه المباراة والتي هي مستهل أسود الأطلس، مستهل مشوارهم في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027.
2: تماما، هنا بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، المنتخب المغربي يستهل مشواره إذن في تصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا القادمة أمام منتخب الغابون. الأجواء احتفالية صحيح، هناك بعض المقاعد فارغة حتى الآن في مدرجات المركب، الجماهير توافدت تباعا، وحتى حدود اللحظة التعادل هو سيد الموقف، صفر لمثله بين المنتخب المغربي والمنتخب الغابوني. المنتخب المغربي الذي يبدو الأكثر سيطرة على اللعب استحواذا، لكن المنتخب الغابوني يغلق جميع المنافذ جميع الممرات. الناخب المغربي محمد وهبي أشرك تشكيلة منتظرة، أشرك في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع نيف أبد، سفيان ديوب، ثم علي معمر ونصير مزراوي، في خط الوسط اللاعب نيل العناوي، ثم المتألق أيوب بوعدي، أمامهما اللاعب أناحي، على الأطراف عبد الصمد زلزولي وياسين جيسين، ثم في الهجوم المتألق الآخر في الليغا الإسبانية ياسر زابيري. حتى حدود اللحظة اعتماد المنتخب المغربي يسيطر، لكن من دون فاعلية التي ينتظر أن يعني تأخذ مكانها وأن تتجسد في الدقائق القادمة، على اعتبار أن المنتخب المغربي مطالب بالفوز في هذه المباراة في مستهل التصفيات وأن يقدم الأداء المطلوب اعتماد.
1: نعم، وهذه المباراة أيضا الحسن تمثل أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026، والرهان كبير على المنتخب الوطني بعد نتائجه في المونديال. وكذلك الناخب المغربي محمد وهبي يبحث عن تأكيد ما وصل إليه المنتخب. هل المجموعة برأيك التي يراهن عليها قادرة على كسب هذا الرهان؟
2: هي قادرة على كسب الرهان، نعم، قياسا على الأسماء المنادة عليها وقيمة الأندية التي يمارس فيها اللاعبون المغاربة، وأيضا قياسا لأن هذا المنتخب يمثل الحاضر وأيضا يمثل أمل المستقبل، على اعتبار أنه معدل أعمار اللاعبين لا يكاد يتجاوز 25 سنة، بل هناك أكثر من 20 لاعب أعمارهم تقل عن 24 سنة، بل هناك أكثر من النصف أعمارهم يمكن أن يلعبوا للمنتخب الأولمبي الذي أيضا يراهن على التأهل إلى النهائيات القادمة في لوس أنجلس. على العموم محمد وهبي أعطى إشارات منذ تسلمه مهامه في مارس الماضي بأنه سيكمل المشوار، مشوار المنتخب المغربي.

0: البيئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: شكراً لمتابعتكم مستمعينا حصاد اليوم عبر ميديا. وأذكركم ببلاغ وزير الداخلية الذي أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقاً. إلى لبنان الآن، ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يضيف أعباء جديدة لكاهل اللبنانيين في بلد يرزح أصلا تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية. فهل يدفع الغلاء المتزايد الناس إلى الشارع مجددا؟ التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: من جديد يعود سعر المحروقات إلى الواجهة في لبنان. مع كل ارتفاع جديد يرتفع منسوب القلق لدى اللبنانيين الذين باتت كلفة التنقل والعمل والإنتاج ترتبط بالنسبة لهم بشكل مباشر بسعر سفيحة البنزين والمازوت. في الشوارع وفي محطات الوقود لا يحتاج الأمر إلى كثير من الأسئلة لاكتشاف الاستياء. مواطن لبناني،
3: عدا عن انه البنزين غلي، نوعية البنزين صفر، نصه مي، عم بطير يعني.
2: وسائق سيارة أجرة،
4: من بعد شو؟ من بعد ما مضيوا لهم كل شيء على المازوت وعلى البنزين وعلى المعاشات واخذوا معاش اللي بدهم اياه ونحن منين بدنا نروح نجيبه؟
2: لا يتوقف تأثير ارتفاع المحروقات عند خزان السيارة، فكل زيادة في كلفة النقل تنعكس سريعا على أسعار السلع والخدمات، من المواد الغذائية إلى التوصيل والنقل العام، وصولا إلى كلفة الإنتاج بالنسبة إلى المؤسسات وأصحاب الأعمال. وفي بلد شهد خلال السنوات الماضية احتجاجات واسعة على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يطرح ارتفاع الأسعار سؤالا يتجاوز القدرة على التحمل. هل يمكن أن يتحول الغضب من ارتفاع المحروقات إلى انتفاضة جديدة في الشارع؟
5: عنا بلبنان كله تابع لحزب.
6: من وراء تجربة الثورة ب 2019 ما بنزل بحتاج، لأنه بلبنان الثورات بتكون فاشلة.
7: ما لازم يعملوا ثورة، يا الشعب اللبناني كله يقطع يدفع كل شيء يا ما بيمشي الثورة.
8: أكيد الواحد لازم ينزل على الشارع، لازم يحتاج. المشكلة عنا أنه هن بيحزبوها الناس اللي بتنزل.
2: البعض يرى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت اللبنانيين سابقا إلى النزول إلى الشارع ما زالت موجودة، وربما ازدادت صعوبة بالنسبة إلى شرائح واسعة. لكن آخرين يعتبرون أن اللبنانيين وبعد سنوات من الأزمات باتوا أكثر حذراً من الدخول في تحركات شعبية لا يعرفون إلى أين يمكن أن تقود، خصوصاً في ظل غياب حلول سياسية واقتصادية واضحة.
9: كل شيء بيتسيس بيزرعوا في السياسة عشان يتقسم ويمشي بكل مهني بطلون.
10: نحن بس ما نلاقي حق ربط الخبز ببيتنا كلنا هنحتاج، يعني نتسيست ومتسيست كلنا لازم ننزل على الشارع.
2: بين مواطن يبحث عن طريقة لتقليص مصاريفه وسائق يحاول الحفاظ على مصدر رزقه ومؤسسات تواجه ارتفاع كلفة التشغيل، تبدو المحروقات أكثر من مجرد سلعة تباع في محطات الوقود. إنها مؤشر يومي على حجم الضغوط التي يعيشها اللبنانيون. فهل يبقى الغضب عند حدود الشكوى أمام محطات الوقود أم ينتقل إلى الشارع من خلال دعوات النقابات للتظاهر؟ الإجابة حتى الآن ليست محسومة، لكن المؤكد أن كل ارتفاع جديد في الأسعار يعيد الواجهة السؤال نفسه، إلى أي حد يستطيع اللبناني أن يتحمل؟
3: هلا الشعب اللبناني صار كله تراكمات، وإن شاء الله ما يفجر مثل هذيك الفجرة ويصير ثورة ويرجع البلد 10 سنين لورا، إن شاء الله يتحركوا هني كدولة وكحكومة.
2: خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الحصاد مستمعينا، وكالعادة لدينا صفحة بيئية تأكيدا على الانتقال إلى الآليات التطبيقية. استقرت الإرادة الدولية في الأمم المتحدة على صياغة أجندة 2030 التي تحول شعارات الاستدامة الفضفاضة إلى خطة عمل حقيقية. الجذور التأسيسية لأهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفا نتابعها في إيكولوجيا رفقة الزميل أيمن الأحمد.
1: في الحلقة السابقة عرفنا أن التنمية المستدامة هي تحقيق الازدهار والعدالة بين الأجيال، ألا نأخذ من الطبيعة أكثر مما تستطيع الطبيعة تعويضه. لكن ألا يبدو هذا الكلام عاما وفضفاضا؟ من هنا جاءت أهداف التنمية المستدامة لتحول الشعارات إلى أرقام وحقائق. في شتنبر عام 2015 اتفقت دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة على 17 هدفاً عالمياً ضمن ما يعرف بأجندة 2030. هذه الأهداف لم تأتي من فراغ، بل كانت ثمرة سنوات من الدراسات والنقاشات بين أكبر خبراء العالم لتكون بمثابة خطة واضحة قابلة للقياس والمتابعة. الأهداف تغطي كل مناحي الحياة، تبدأ بالإنسان كالهدف الأول وهو القضاء على الفقر، والثاني القضاء على الجوع وصولا إلى الصحة والتعليم الجيد والمياه النظيفة، ثم ننتقل إلى كوكب الأرض كالهدف 13 لمكافحة تغير المناخ، والهدفين 14 و15 لحماية البحار والمحيطات والنظم الإيكولوجية والغابات. لكن هناك هدف مختلف تماما وهو المحرك الأساسي لكل ما سبق، الهدف 17، الشراكة من أجل تحقيق الأهداف. لماذا؟ لأنه لا توجد دولة واحدة مهما بلغت قوتها قادرة على مواجهة التغير المناخي أو حماية المحيطات أو تحقيق الأمن الغذائي بمفردها. الحل يكمن في التعاون، التمويل وتبادل التكنولوجيا. الأهداف 17 ليست مجرد قائمة أمنيات، بل هي خارطة الطريق الأخيرة للبشرية. والآن السؤال الذي يبقى مطروحاً، هل تستطيع البشرية فعلاً تحقيق هذه الأهداف في الوقت المحدد بحلول عام 2030؟

من عرف مولاه تهيأ للقائه، فإن من عرف تنزيه مولاه ولم ينزه نفسه عن معاصي الله تعالى ولم يوثر الآخرة على الدنيا فنسبته إلى العرفان باطلة. وليس الانكباب على قاذورات الدنيا من صفة العارفين، وإنما العارف من عرف مولاه ونزهه عما لا يليق به وانكسر قلبه بالهيبة والتعظيم والإجلال واستحيا من الله تعالى أن يراه حيث نهى. خطب العارفين للإمام مولانا عبد الرحمن بن يوسف اللجائي المغربي المتوفى سنة 99 و500 للهجرة.

من نزه مولاه عن صفات الحدوث ونفى عنه كل ما لا يليق به واقتحم مع ذلك ما نهاه الله عز وجل عنه، فإليه الإشارة بقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه. وليس عبادة الهوى من صفة العارفين، ولا تقولن الهوى لا يعبد. وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وقال عليه الصلاة والسلام: الهوى أبغض إله عبد. فإن الهوى حجاب للعقول، فإذا حجبت العقول فلا سبيل إلى المعرفة، لأن المعرفة نتيجة من نتائج العقل.

البصيرة نتيجة من نتائج المعرفة، ومنبع العلم من العقل، فإن نسبة العلم إلى العقل كنسبة نور الشمس إلى الشمس، ومستقر العقل في الرأس، أعني بالرأس القلب، وهو قول أبي جعفر الفرجي رحمه الله، لأن العقل رأس الجوارح وأميرها، وهو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: العقول معادن الرأس، والعلم دلالة على أعمال الطاعة، والمعرفة دلالة على آفات الأعمال، والبصائر دلالة على اختبار عواقب الأمور واختبار مواردها وتصريف مصارفها. الإمام مولانا عبد الرحمن

هجرت فمن لي ومن يجمل كلي ومن لروحي وراحي يا أكثري وأقلي أحبك البعض مني وقد ذهبت بكلي يا كل كلي فكلي إن لم تكن لي فمن لي يا كل كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي ما لي سوى الروح خذها والروح جهد المقلِّ.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وتبعا لذلك ذكر بلاغ لوزير الداخلية بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية، وفي الصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني الحرار ب 66 مقعدا، حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية ب 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، الاتحاد السوري ب 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، ثم التحالف اليسار ب 8 مقاعد. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو اليوم بنيويورك التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إنه جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع البلدين وكذا الرؤية المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. وأكد المسؤول الأمريكي في هذا الصدد أن بلاده تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وأرمينيا أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل. نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أشاد وزراء خارجية دول الكونفدرالية في كلماتهم بالملك محمد السادس إثر الاستقبال الذي خصهم به في أبريل 2025. وأكد الوزراء أن هذا الاستقبال الذي يندرج في إطار العلاقة القوية والعريقة التي تجمع المملكة بالدول الثلاث في تحالف دول الساحل قد شكل منعطفا في الدعم الدولي لكونفدرالية دول الساحل. كما أشاد وزراء دول الساحل على الخصوص بمبادرة العاهل المغربي الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة اليوم لقاء على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين. في الرياضة فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هذا المساء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط على نظيره الجابوني بحصة هدفين للشيء برسم تصفية كأس إفريقي للأمم 2027. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
4: لي نوكتيرن avec جواد. راي تشارلز، جيمس براون، بيونسي، أليسيا كيس، دافت بانك، ليزا ستينسفيلد. فيفي لا ميوزيك سور ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: وزارة الداخلية المغربية تؤكد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. تساؤلات حول واقعية الأهداف المسطرة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد تصدره لنتائج التشريعيات. المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يقول أمام مجلس الأمن الدولي إن الأوضاع التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم. السعودية، تركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة تعقد لقاء على مستوى رؤساء الأركان دعما للرياض في مواجهة الحوثيين. رياض، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يفوز بهدفين للا شيء على منتخب الغابون برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وذلك بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، وغدا الكشف عن النتائج النهائية لاستحقاق 23 من شتنبر الذي تصدره حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا. وفي انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة، نسلط الأضواء من جديد على ما يقترح البرنامج الانتخابي للحزب المتصدر ومدى واقعية الأهداف المسطرة من قبل حزب الجرار. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات رضوان الطربق، أستاذ باحث من الرباط متخصص في السياسات العمومية والتشريعية. حاور رضا كريسي.
2: بتصدره نتائج الاقتراع أصبح برنامج الأصالة والمعاصرة المرجع الأول برنامج الحكومي المقبل، واللافت فيه شكلا هو تسطيره لأولويات في شكل مواثيق والتزامات محددة مقروضة بكلفتها وبأهداف قابلة للقياس. وهذا تطور إيجابي في ثقافة البرامج الانتخابية لأنه يتيح التتبع والمساءلة لاحقا. أما مضمونا فاللافت أن البرنامج لا يقطع مع الأوراش الكبرى بل يبني عليها ويرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، يقترح خطة لاستدامة التغطية الصحية، يواصل مشاريع الأمن المائي، يدمج في تمويله برامج التنمية المجالية المندمجة. أما تغيير المسار الذي يرفعه شعارا فيتركز في القدرة الشرائية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الكلفة. أما سؤال الواقعية فالبرنامج يعول في الجزء الأكبر من تمويله على عائدات النمو ويجعل النمو نفسه شرطا لتنفيذ التزاماته، مستهدفا 5% سنويا في حين ظل دون 4% في السنوات الأخيرة. نحن إذن أمام برنامج مشروط، ثم إن تحويل الوعود إلى سياسات عمومية

0: يمر عبر قوانين المالية السنوية ونصوص تشريعية جديدة وقدرة ونجاعة إدارية على التنزيل. أما التحالفات وتشكيل أغلبية الحكومية فالمفترض أنها لن تعيق البرنامج في جوهره، لأن توجيه تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع الكبرى الذي حدده الخطاب الملكي يشكل أرضية مشتركة لجميع الأحزاب.
1: بين الانتظار والحسم توالي المؤشرات المحددة لتوقعات الأحزاب وتحالفاتها في الولاية التشريعية المقبلة، أعلن حزب الاتحاد السوري الذي حصل على 17 مقعدا في اقتراع الأربعاء الماضي وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الحاصل على 8 مقاعد الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة، وذلك بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانيهما. في هذا الخضم تتباين مواقف وإشارات باقي الأحزاب بخصوص عقد التحالفات وحسم الاصطفافات في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات الهيئة التقريرية الحزبية، وفي انتظار نتائج مشاورات تشكيل الحكومة بعد التعيين الملكي المرتقب للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي. لتسليط الضوء على أهمية التحالفات ودورها في تعزيز العمل البرلماني، نستمع إلى توضيحات عبد المنعم الزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق من الرباط. حاور يوسف نعماني.
2: من الناحية النظرية فإن التحالفات تعتبر آلية من آليات اللعب السياسي التعاوني، وهي آلية يتم استخدامها في كثير من المناسبات، سواء تعلق الأمر في فترة الانتخابات أو تعلق الأمر بعد إعلان النتائج الانتخابية، أو كان هذا التحالف مؤسسا داخل مجلسي البرلمان. فالنظام الداخلي على سبيل المثال لمجلس النواب يسمح للفرق النيابية وكذلك للمجموعات النيابية أو للفرق والمجموعات النيابية بالاندماج لتشكيل فريق في شكل تحالف، وبالتالي الناحية القانونية والدستورية ليس هناك ما يمنع من إجراء تحالف بين أكثر من حزب سياسي، وهذا التحالف يساعد أولا في التقليص من البلقنة والتشتت، ويساعد كذلك في تقوية المجموعات النيابية وكذلك الفرق النيابية لتشكيل فرق قوية قادرة على الترافع وأداء مهامها داخل مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بمهام التشريع أو المراقبة أو الترافع خارج المؤسسة التشريعية.
1: حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الأوضاع التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوب بالجزائر منذ أمد طويل تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. وقال المفوض الأممي برهم صالح أمام مجلس الأمن الدولي إن الأوضاع اليوم تتدهور ولا تزال الاحتياجات الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، فالوضع الراهن لم يعد مقبولا ولا مستداما. هذا تعليق عائشة دويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان من جنيف. حاورها رضا كريفي.
3: ما نسمعه اليوم ينبغي في تقديري ألا يقرأ فقط باعتباره تحذيرا من نقص التمويل، بل باعتباره سؤالا أعمق حول مستقبل وضع إنساني طال أمده لأكثر من 5 عقود. من منظور حقوق الإنسان أيضا لا يمكن أن يكون الهدف هو أن ننجح كل عام في تمويل الأزمة نفسها ثم نعود العام التالي للبحث عن موارد جديدة لإدارتها. فالمساعدة الإنسانية ضرورية أكيد لإنقاذ الأرواح والكرامة، ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى بديل دائم عن الحلول. وهنا أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم بوضوح هو: هل حان الوقت فعلا للانتقال من إدارة النزوح إلى معالجة أسباب استمراره، وأيضا من منطق الإغاثة وحدها إلى منطق الحماية والحلول الدائمة؟ وهذه المسألة أكيد تطرح سؤال المسؤولية، فمخيمات تندوف توجد فوق التراب الجزائري، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سبق أن أكدت أن تفويض الجزائر بحكم الأمر الواقع الكثير من السلطات إلى جبهة البوليساريو لا يعفي الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية تجاه الأشخاص المتواجدين على إقليمها. وأيضا في المقابل إن الجهة التي تمارس سلطة فعلية داخل المخيمات لا يمكن أن تكون خارج منطق المساءلة.
1: أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو اليوم بنيويورك التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال لاندو في تصريح عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا إنه جدد

0: أكيد على الصداقة العريقة التي تجمع البلدين، وكذا الرؤية المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. وكذا المسؤول الأمريكي في هذا الصدد أن بلاده تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة وأرمينيا أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل، نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أشاد وزراء خارجية الدول الكونفدرالية في كلماتهم بالملك محمد السادس إثر الاستقبال الذي خصهم به في أبريل 2025، وأكد الوزراء أن هذا الاستقبال الذي يندرج في إطار العلاقات القوية والعريقة التي تجمع المملكة بالدول الثلاث في تحالف دول الساحل قد شكل منعطفا في الدعم الدولي لكونفدرالية دول الساحل. كما أشاد وزراء دول الساحل على الخصوص بمبادرة العاهل المغربي الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة اليوم لقاء على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين. هذا تعليق نجم لعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت حاور رضا كريفي.
1: مما لا شك فيه أن سلاح الموقف أهم من موقف السلاح، لكن أن يكون الموقف والسلاح سوية في هذه المنطقة والتي نحتاجها بشكل كبير، وبالذات بين دول ثلاث، السعودية التي تملك الإمكانات المادية، الأتراك الذين تطوروا في صناعة الأسلحة بشكل كبير، والباكستان التي تمتلك النووي. هذا التفاهم وما يمكن أن يجر هذا التفاهم من دول أخرى أعتقد أنه سوف يضع حدا لتغول الحوثي. لذلك مهم جدا ما يحصل من لقاءات بين رؤساء الأركان، ونعم هذا الوضع يغير الواقع. اليمن عندما انعقد مؤتمر عام 2015 وشارك فيه جميع القوى اليمنية وتم تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم وكان هناك إقليم صعدة للحوثي، الجميع وافقوا ووقعوا وعزل الرئيس علي عبد الله صالح وجيء بنائبه مع حكومة جديدة. من تفلت من هذا القرار وهو قرار دولي دون في الأمم المتحدة هو الحوثي الذي لم يكن يملك لا المال ولا السلاح، لكن عندما يبدو أن إيران سلحته هو من انقلب على الشرعية اليمنية، بالتالي من يمتلك الشرعية هو من سيربح بالآخر وليس من يقود هكذا عمل أرعن.
0: خطة إنهاء المخيمات في سوريا، اليوم أطلقت السلطات 119 مشروعا في قطاعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والري ضمن تنفيذ المشروع رقم 59 المتعلق برؤية سوريا بلا مخيمات. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
2: على هامش مشاركة وفدها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كشفت الحكومة السورية عن رؤيتها الهادفة إلى إنهاء حقبة المخيمات التي تقطنها حتى الآن عشرات آلاف العائلات في محافظتي إدلب وحلب، عبر الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الاستدامة والتعافي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لخص أهداف هذا التحرك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة عبر عرض آخر الأرقام والإحصائيات التي تمت للانتقال من تمويل النزوح إلى تمويل الحلول.
3: ليس خطتنا إغلاق المخيمات، وإنما خطتنا هي ما نجعل الناس بحاجة إلى وجود المخيمات عن طريق إعادة ترميم البنية التحتية، المدارس، المستوصفات، المياه، صرف الصحي، تأمين فرص العمل.
2: بالتوازي أطلقت محافظة حلب 119 مشروعا بكلفة تجاوزت 9 ملايين دولار عملا بالمرسوم 59 للعام الحالي، والقاضي بتشكيل لجنة لتهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة، الأمر الذي حدثنا عنه الناشط الحقوقي ياسين أبو رائد.
4: اليوم نحن نحتاج إلى عملية كاملة تتضمن مساكن جديدة للذين دمرت منازلهم، وترميم المنازل التي طبعا تستطيع العائلات ترميمها، ودعم مالي يعني لعملية العودة من المخيم إلى المنزل.
2: وتؤكد السلطات السورية

0: العمل على إغلاق ملف المخيمات في سوريا بحلول سبتمبر 2027، مشيرة إلى وجود حوالي 141 ألف عائلة مهجرة حتى الآن. ميديان يامن ديب، دمشق.
1: تشهد مناطق شمال إثيوبيا انقطاعا للأنترنت مع احتدام المعارك بين قوات الحكومة الفيدرالية ومتمردي تيغراي الذين استولوا في المنطقة على مطارات محلية وشنوا هجمات على أقاليم مجاورة هذا الأسبوع، مؤكدين أنهم يخوضون مجددا حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. هذه توضيحات محمد طرشين، أكاديمي وباحث في الشؤون الإفريقية من مدينة روان الفرنسية، تحدث إلى يوسف نمني.
2: ما يحدث الآن هو بلا شك تطور مثير وتهديد حقيقي لأمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي في ظل تنامي حدة المواجهات العسكرية بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وجبهة تحرير التيغراي في الإقليم، لا سيما بعد إعلان عدد من الفصائل الدخول في تحالف من أجل إسقاط الحكومة المركزية في أديس أبابا. وأعتقد بأن هذا التحالف يعتبر من أكبر التحالفات التي تم إعلانها مؤخرا، والآن الجهة أو الدولة التي تتولى إدارة هذا التحالف من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري هي إريتريا. لذا أعتقد بأن المواجهات وسيطرة جبهة التحرير التيغراي على مساحات واسعة وكذلك على المنشآت والمرافق الحيوية في الإقليم يؤكد بأن هنالك تنسيق وتجهيز عسكري عالي تمكنت الفصائل المسلحة من الحصول عليه، الأمر الذي أسهم في انتقال رقعة المواجهات العسكرية من إقليم التيغراي لتشمل إقليمي العفر والأمهرة. لذا أعتقد بأن هذه التطورات ستكون لها ما بعدها، لا سيما إذا تضاعف الجهد والدعم الإقليمي لهذه الفصائل.
1: كرة القدم والتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2027 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، بدأ المنتخب المغربي مشواره بالفوز هذا المساء على منتخب الجابون بهدفين دون رد عن المجموعات الأولى. هذه مراسلة موفد ميديا إلى الرباط الحسن جابري.
3: سيطرة مغربية، استحواذ واضح، لكن بفاعلية هجومية لم تكن في مستوى الأفضلية التي فرضها الأسود. هكذا استهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بفوزه على الجابون بهدفين لصفر. منذ البداية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فرض المنتخب المغربي أسلوب لعبه وأبقى الكرة في نصف الملعب الجابوني، لكن كثرة الاستحواذ لم تتحول دائما إلى فرص حقيقية أمام المرمى. تسديدات أناحي كانت مصدر الخطر الأبرز، واحدة منها ردتها العارضة قبل أن يأتي الحل في الدقيقة 36 حين منح نصير مزراوي التقدم للأسود بتسديدة زاحفة استقرت الشباك الجابوني. الأفضلية المغربية تواصلت في النصف الثاني من المباراة مع 5 تغييرات أقدم عليها محمد وهبي، بينها إشراك عبد الله وزان للمرة الأولى مع المنتخب الأول، ومع اقتراب النهاية حسم البديل الآخر سفيان رحيم المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 85. وبينما ظل المنتخب المغربي ممسكا بزمام المباراة، تألق ياسين بونو في التصدي للمحاولات الجابونية على قلتها. انتصار يضع أسود الأطلس في صدارة المجموعة الأولى ب3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب النيجر قبل المواجهة أمام ليسوتو الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

حبيبي.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. فدى بلغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وتبعا لذلك ذكر بلغ لوزير الداخلية بالنتائج العامة المعلن عنها ورسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية. وفي الصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني الحرار ب 66 مقعدا، حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية ب 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، ثم تحالف اليسار ب 8 مقاعد. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو بنيويورك لالتزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال في تصريح عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا إنه جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع البلدين وكذا الرؤية المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. وأكد المسؤول الأمريكي في هذا الصدد أن بلاده تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير هذا عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزيري خارجية المغرب وأرمينيا وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى وخصيصا لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل. نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة. أشاد وزراء خارجية دول الكونفدرالية في كلماتهم بالملك محمد السادس إثر الاستقبال الذي خصهم به في أبريل 2025. وأكد الوزراء أن هذا الاستقبال الذي يندرج في إطار العلاقات القوية والعريقة التي تجمع المملكة بالدول الثلاث في تحالف دول الساحل قد شكل منعطفا في الدعم الدولي لكونفدرالية دول الساحل. كما أشاد وزراء الساحل على الخصوص بمبادرة العاهل المغربي الرامية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا يوم الجمعة بنيويورك مباحثات مع نظيريها السعودي واللبناني بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الرياضة فاز المنتخب الوطني المغربي على النظير الجابوني بهدفين دون رد مساء الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى لمنافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 وسفيان رحمي في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الهدف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. وسيواجه المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل منتخب ليسوتو بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.